صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار جديد اليوم الجمعة 12 حزيران 2026. أمنيتنا تكونوا بخير وسلامة وأمان. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هالنهار من سياسية اقتصادية اجتماعية فنية ورياضية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30، وقية جبنة شافر لكسكي $4.75، وقية جبنة فوندال $2.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن.com.lb.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لتسوية رائعة مع إيران، وأن توقيع الاتفاق ربما يحدث في مطلع الأسبوع بأوروبا، مؤكدا بأن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. وقال ترامب في كلمته خلال تجمع انتخابي عبر الإنترنت: أنهينا الحرب مع إيران وهم وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وهو أمر أصررنا عليه، كان هذا هو الهدف الأساسي، وهذا ما شكل 95% من الاتفاق. ولفت ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وتابع: لن أتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن نائبي جي دي فانس سيكون حاضرا في أوروبا. أعرب نتنياهو من جهته عن تقدير الالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمان أن يشمل اتفاق نهائي يتم التوصل إليها إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وفرض قيود على إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في جميع أنحاء المنطقة. وزارة الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أنها قالت سابقا أن أكثر نصوص الاتفاق كانت محسومة، لكن الجانب الأمريكي كان يريد إضافة مطالب جديدة. وأكد الخارجية الإيرانية بأن نص التفاهم جاهز تقريبا، إلى أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجري الحديث عنها بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن موقفها تحت الضغط والتهديد، إلا أن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها. في السياق، أفادت وكالة مهر الإيرانية بعد منتصف ليل أمس بسماع دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سيريك جنوب البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني فجر اليوم أن أصوات الانفجارات تعود لتصدي الحرس الثوري الإيراني لسفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. لبنانيا، تعمق أمس التوغل الإسرائيلي البري في الأراضي الجنوبية، وكتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية على أكس: تمت السيطرة العملياتية على منطقة شمال وادي سلوقي في إطار إزالة التهديد المباشر على بلدات إصبع الجليل والمطلي. وأضافت أن المنطقة تستخدم لإطلاق الدرونات المتفجرة والقذائف. وفي البقاع الغربي أيضا، سجلت أمس غارات على مشغرة وسحمور، كما سجلت غارة على جزين في بعلبك في البقاع الشمالية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: نشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكون ب تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال. لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8:30. احضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 12 من حزيران 2026. نبدأ هذه الجولة مع النهار التي كتبت في عنوانها: أي ألغام وأفخاخ يواجهها الوفد اللبناني المفاوض مونديال 2026 انطلق بنسخته الأكبر. صيف لبنان يتحدى الحرب. مصدر معني بالجولات التفاوضية يكشف للنهار: إسرائيل وإيران مع تقاسم النفوذ ومحاولات للعرقلة. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: نتيجة سلسلة اتصالات مع مفتي صيدا والقوى السياسية في المدينة، عقد اجتماع بين عدد من رؤساء مراكز الإيواء في صيدا، وتم التوصل إلى تفاهمات بين قيادتي حزب الله وحركة أمل تقضي بإلغاء المجالس والمظاهر العشوائية في مراكز النزوح في صيدا، على أن يترك تقدير الأمر لإدارة المدارس والجمعيات المعنية فيما يمكن القيام مباح، وذلك نظرا لدقة المرحلة وحرصا على سلامة النازحين. في أسرار الآلهة أيضا نقرأ: أصدرت قضية قرارا بإلقاء القبض على إعلامي متهم بالتزوير في الامتحانات الجامعية بعدما توارى عن الأنظار رفضا للوصول أمامها بدعم سياسي واضح. إلى رئيسية النهار، ومنها نقرأ: تتظهر حقيقة استقلالية المفاوض اللبناني، وكشفها أمس للنهار مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع على مجريات المفاوضات وعمقها، بما يفسر مبادرة الرئيس عون غداة الجولة التفاوضية الأخيرة إلى الكشف عن أن السفير سيمون كرم أوقف المفاوضات ولم يقبل استئنافها إلا بعد حصول الوفد اللبناني على ما حقق الحد الأدنى من مطالبه ضمن الظروف الصعبة القائمة. القديمة وفيما يكشف الألغام المفخخة التي يواجهها الوفد اللبناني ويتعامل معها لبلوغ الأهداف الأساسية للخيار التفاوضي وسط خلل مخيف في ميزان القوى جعل إسرائيل في موقع متفوق ميدانيا. شدد المصدر الدبلوماسي للنهار على أن موازين القوى على الأرض هي التي قادت إلى ما يعرف بإعلان واشنطن، مؤكدا أنه لا توجد أي جهة قادرة على تقديم مكاسب تتجاوز ما تم تحقيقه خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الأمريكية. وكشف المصدر أن التعقيدات الكبيرة تتمثل في الخلفيات والوقائع الآتية: أولاً، يتضح تماماً أن إسرائيل وإيران معاً يؤيدان وفق المصدر محاولات إعادة تقاسم النفوذ في لبنان وربط المسارين اللبناني والإيراني على حساب مصالح لبنان. ثانياً، إن النهج الإسرائيلي المتبع في الجنوب ومعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل لحماية إسرائيل من شأنها كما يؤكد المصدر أن تؤدي إلى نكبة في جبل عامل وإنتاج وصاية إيرانية جديدة على لبنان بموافقة إسرائيلية على غرار وصاية حافظ الأسد. ثالثاً، ثمة محاولات صبيانية في البلد وفق المصدر نفسه ينخرط فيها أفريقا كانوا رئيسيين إبان الوصاية السورية القديمة، وتهدف هذه المحاولات إلى تقويض مسار واشنطن لمصلحة وهم مسار إيران. رابعا، هؤلاء المتورطون تمكنوا حتى الآن من إفشال محاولتين أساسيتين لتنفيذ وقف النار الشامل الموجود على الطاولة منذ جولات 15 من أيار. وكشف المصدر أن محاولة ثالثة ستجري لإنجاز هذه التجربة، وبناء على سلوك هؤلاء المشوشين والمعطلين سيبنى على شيء مقتضاه. في صفحة مقالات كتبت سلوى بعلبكي: السعودية تفرج عن المنتجات اللبنانية بعد 5 سنوات من الحظر والخسائر. ما مصلحة أنقرة في الكشف عن علاقتها بحزب الله بقلم إبراهيم بيرم؟ تقرير أممي مستند على الاي اي: الأضرار الأولية للحرب في بيروت وجبل لبنان حتى نيسان 365 مليون دولار بقلم سابين عويس. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات في تقييم أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعامل مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والجيش اللبناني وإدارة السلام والأمن التابعة للأمم المتحدة في حزيران الجاري، خصص لتقدير حجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة في بيروت وجبل لبنان، وبلغت كلفة الأضرار المباشرة نحو 365 مليون دولار، علما أن هذا الرقم لا يعبر عن الكلفة الحقيقية باعتبار أن التقدير استند إلى تقنية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الجغرافي وتحليل صور الأقمار الصناعية. والأضرار تجاوزت كلفة حرب 2024 والتي كان قدرها البنك الدولي ب 14 مليار دولار. ننتقل إلى صحيفة اللواء وفي عناوينها: الأمير يزيد بن فرحان في عين التيني مبادرة أمنية سياسية لإنهاء الحرب، اجتماع دبلوماسي عسكري في بعبدة تحضيرا للجولة المقبلة، وسلام يشدد على تحصين الخطوة السعودية. في رئيسية اللواء نقرأ: حضرت التحضيرات للاجتماع التفاوضي في واشنطن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران الجاري في اجتماع ترأسه الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدة، وحضره قائد الجيش رودولف هيكل الذي أجرى محادثات مثمرة في إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم إلى جانب الضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض. وبحسب المعلومات تناول الاجتماع تقييم نتائج ومداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 29 من أيار الماضي، وكذلك في 2 و3 من حزيران الجاري مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وذلك في كل من مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود الرئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة فيما خص المرحلة المقبلة من المفاوضات. وقبل 10 أيام من العودة إلى المفاوضات في واشنطن، نشطت الاتصالات بين الجهات الرسمية والمعنية حول ما تردد أنه مبادرة الرئيس نبيه بري لتعرف تقدم على الطاولة في الموعد المقترح والمتفق عليه في الجلسة السابقة، وتقوم المبادرة التي يجري التنسيق حولها بين المستشار الرئاسي العميد أندري رحال والنائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس بري على انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأصفر كبادرة حسنية، ويجري التنسيق مع حزب الله حول المبادرة. وبحسب المعلومات، طبعا معلومات صحيفة اللواء، تناول الاجتماع تقييم نتائج مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في العاصمة الأمريكية واشنطن. وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف النقاط التي طرحت خلال الجولات التفاوضية السابقة. من ناحية ثانية، وبحسب معلومات اللواء وضمن مبادرة الأمير يزيد بن فرحان، فإن المملكة العربية السعودية في زيارة الأمير يزيد بن فرحان أعادت تحريك المبادرة الخماسية التي تستند إلى المواقف الرئاسية وما نجم عن اجتماعات واشنطن وبيان أعلان النوايا ومفاوضات إسلام أباد. والبنود الخمسة هي: البند الأول إعادة أحياء صيغة الشراكة السياسية الموسعة بين الرئاسات الثلاثة، والبحث في إعادة ترتيب لقاء بينهم لهذا الغرض. البند الثاني: طرح يقضي بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحديدا وقف حزب الله هجماته ضد العدو مقابل بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا في المناطق الجنوبية التي تقدمت إليها خلال الحرب بعد وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، أكد القيادي مجددا رفض الثنائي أي بحث في وقف إطلاق النار قبل الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار كاملا وشاملا من دون أي قيد أو شرط. وأشار إلى أن الثنائي بالتكافل والتضامن لن يوقف أي انسحاب لحزب الله من جنوب نهر الإيطالي إلا بالتوازي مع انسحاب العدو، بما يضمن تطبيقا متوازنا ومتزامنا للالتزامات بين الجانبين. البند الثالث: الحفاظ على حكومة الرئيس نواف سلام باعتبارها جزءا من الاستقرار المطلوب في لبنان. والبند الرابع: التشديد على حماية اتفاق الطائف والحفاظ عليه والسعي إلى تطبيقه بشكل كامل. البند الخامس: تقديم الدعم الكامل لرئيس الجمهورية جوزيف عون في المفاوضات المباشرة، ولكن تحت سقف ضوابط واضحة، أبرزها عدم توقيع اتفاق سلام مع العدو خارج مندرجات مبادرة السلام العربية، وعدم عقد أي لقاء مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو قبل إنجاز اتفاق يحقق المصلحة اللبنانية. إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: نصيحة من الشرع لسلام، لا تكرروا خطأنا في التفاوض مع إسرائيل، السعودية تطرح أحياء الترويكا، التفاهم الأمريكي الإيراني، إنهاء الحرب في لبنان، ترامب يعلن اتفاقا وطهران حذرة إنهاء حل الحرب وليس وقفا لإطلاق النار فقط، بقلم وفيق قانسو حضور سعودي طارئ إلى بيروت التركيز على عودة الترويكا، يجري الحديث في انفتاح أو عن انفتاح سعودي على قوى كانت العلاقة معها شديدة التوتر في السنوات الماضية. فعندما دعا ثنائي حركة أمل وحزب الله في نيسان الماضي جمهورهما إلى عدم التظاهر ضد الحكومة، تلقفت الرياض خطوة بإيجابية وبادرت إلى دعوة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إلى زيارتها. ووفق مصادر مطلعة على ذمة صحيفة الأخبار، سمع خليل من المسؤولين السعوديين شكرا على هذا الموقف وتأكيدا على الحرص على عدم وقوع فتنة سنية شيعية وعلى الاستقرار والحوار حتى في موضوع نزع السلاح. وتشير المعطيات إلى مسعى سعودي لتأدية دور في أي ترتيبات أمنية ووقف إطلاق النار في الجنوب. وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار، التقى خليل خلال زيارته الأخيرة إلى قطر مسؤولين سعوديين، وتدعم الرياض مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي واستكمال مسار نزع السلاح من كامل الأراضي اللبنانية. وتنطلق الفكرة السعودية من اعتبار أنه إذا كانت إسرائيل تطرح التخلي عن حرية الحركة مقابل نزع السلاح، فمن الممكن إغراؤها بمعادلة تقوم على الانسحاب الكامل مقابل نزع السلاح بحسب ما كتبت صحيفة الأخبار هذا الصباح بقلم وفيق قاسو: حضور سعودي طارئ إلى بيروت، التركيز على عودة الترويكا. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة.
0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
6: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا، وعيك هو أمانك.
7: أنا لبنان تلقف.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صاحبة الجلالة.
5: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها: ترامب يوقف ضربات ويعلن اتفاقا، كأس العالم ينطلق مع إعلان اتفاق أمريكي إيراني. في أسرار الجمهورية نقرأ: رمت إحدى الوزيرات الكرة إلى ملعب وزير بحقيبة سيادية للقرار في القدرة على تأمين استحقاق شعبي لا تنوي إلغائه. وفي أسرار الجمهورية أيضا: سئل دبلوماسي بارز هل يفضل المسار اللبناني عن المسار الإقليمي كما يروج، فأجاب ما في شيء منه. وصفت بادرة إيجابية اقتصادية من دولة عربية بأنها أول غيث الدعم المتجدد الذي لن يتوقف عند هذا المستوى.

رئيسية الجمهورية نقرأ كشفت مصادر سياسية للجمهورية أن استراتيجية حكومة بنيامين نتنياهو تقوم على توظيف التفاوض كمنصة للمناورة وكسب الوقت في انتظار تعديل الخرائط على الأرض. فنتنياهو يمارس عملية تضليل دبلوماسي مدروسة، أي أن تل أبيب تسرب طروحات معينة في الكواليس حول الترتيبات الأمنية التدريجية والمناطق النموذجية، ولكن لا لرغبة حقيقية في إبرام اتفاق وشيك، بل لاتخاذ هذه الأفكار ملهاة سياسية تمنح جيشها الوقت الكافي لإنجاز التوغل البري جنوبا. وهدفه الأساسي في هذه المرحلة هو الضغط الأقصى لتحصيل تقدم ملموس على الأرض، وتحديدا التركيز العسكري المكثف على محوري النبطي وسور. وتدرك القيادة الإسرائيلية أن السيطرة على هذين المحورين الاستراتيجيين ستعني حكما تثبيت واقع الحزام الأمني الثاني الممتد إلى جنوب نهر الزهراني، بعدما فرض الإسرائيليون واقعا عسكريا جنوب نهر الليطاني. ويرى نتنياهو أن الوقت يخدمه بحسب ما كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة الجمهورية هذا الصباح. أديار كتبت: المونديال وترامب يحبسان أنفاس العالم، حراك دبلوماسي سعودي، هل تلغى الامتحانات الرسمية؟ مرقس: قانون الإعلام الجديد يلغي المطبوعات ويركز على الغرامات. كنعان: بعد اجتماع لجنة المال مطلبنا قانون يعيد الودائع. ترامب: أنجزنا الاتفاق مع طهران والتوقيع قريبا. بقلم دولي مشعلاني: دول فرنسي للتأثير على إعلان واشنطن. كما ذبيان كتب في الصفحة الثالثة من الديار: السعودية تعود اقتصاديا إلى لبنان بعد الحضور السياسي، رسالة دعم لعون وسلام وتنشيط للاستثمارات. ونقرأ مقتطفات مما كتبته سونيا رزق هذا الصباح في الديار: زيارة جنبلاط وتيمور إلى قطر وساطة للتسوية. أوضحت مصادر الحزب الاشتراكي للديار بأن زيارة جاءت في إطار جولة مشاورات يجريها الحزب مع الدول العربية الفاعلة في الإطار الأمني والقادرة على القيام بتحرك سياسي ودبلوماسي، كذلك الداعمة للدولة اللبنانية والجيش. وهذا الدور لطالما برزت فيه دولة قطر مع مواكبتها للجهود الهادفة إلى وقف الحرب على لبنان والعمل على إيجاد ضمانات وخطوات للتنفيذ بسبب علاقاتها، مع تشديد المصادر على تنفيذ الداخل لقرارات الحكومة وتطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والالتزام باتفاق الطائف لجهات حصرية السلاح. وأشارت مصادر الحزب الاشتراكي لصحيفة الديار إلى أن الزيارة جاءت في توقيت هام يتزامن مع المساعي والجهود المبذولة لإيقاف التصعيد العسكري وضرورة أن يكون للبنان الدور الفاعل على طاولة المفاوضات. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس سلام وكب قرار استئناف الصادرات إلى السعودية، وزير الإعلام أطلق حملة مكافحة الأخبار المضللة، وزير المالية: القرار السعودي دليل ثقة بجمارك لبنان، نظام الملال لا يفهم إلا بلغة الحديد والنار. بقلم عون الكعكي. ميشيل عيسى سفير أمريكي بلقب لبناني. بقلم دافيد عيسى. بقلم فوزي عساكر: يا طالب الدبس. شكرا للسعودية على الثقة وعلى لبنان أن يثبت أنه أهل لها. بقلم نزيه عبد حمد. إلى نداء الوطن، ترامب يلغي ضربات إيران ويتحدث عن اتفاق وشيك. قلعة شقيف حين خرج التاريخ من قبره. الأمير بن سلمان يزيد الخير. في أسرار نداء الوطن نقرأ: ألغت حركة أمل مجلسها العشوائي المركزي في بيروت والضاحية لأسباب قالت إنها أمنية، غير أن مراجع مواكبة تساءلت عن خلفية القرار وما إذا كان يرتبط بخلافات بين الحزب والحركة، إذ سبق وحصلت إشكالات بينهما على خلفية هذه المناسبة الدينية. وفي أسرار نداء الوطن، في متابعة التحقيقات في ملف جوازات السفر المزورة، استدعى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج عدد
من الضباط في المديرية العامة للأمن العام، بينهم المديران العامان السابقان للأمن العام عباس إبراهيم والياس البيسري، على ذمة أسرار نداء الوطن.

إلى رئيسية نداء الوطن. علمت نداء الوطن أن الأيام العشرة المقبلة قد تحمل تطورات على صعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فحتى الساعة لم تحدد الخارجية الأمريكية موعدا، على الرغم مما قيل في الجلسة الأخيرة أنها ستعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران الجاري، لكن وقائع الميدان قد تعرقل التفاوض واستمرار العملية الإسرائيلية، ما قد يؤخر موعد التفاوض أو يتسبب بعدم نجاحها، على الرغم من إعلان لبنان تمسكه بالمفاوضات وطلبه التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه. وتشير المعلومات بحسب نداء الوطن إلى أنه في حال عقدت جلسة التفاوض برئاسة السفير سيمون كرم، فقد تعقد جلسة موازية عسكرية في البنتاغون على غرار الجلسة الماضية، لكن كل شيء متوقف على تحديد الخارجية الأمريكية موعد المفاوضات ومراقبة تطورات الميدان، وسط معلومات دبلوماسية تصل إلى لبنان بأن نتنياهو مستمر بتصعيد عملياته العسكرية. في المقابل يواصل حزب الله التعنت من خلال الرفض كل المبادرات التي تقدم إليه من خلال الرئيس نبيه بري، ويصر على ربط لبنان بإيران، وتلفت المصادر إلى عدم تسجيل أي خرق على خط بعبد الضاحية، كما أن العلاقة مع الرئيس سلام مقتصرة على ما يحصل في مجلس الوزراء. تضيف المصادر أن هناك امتعاضا رسميا من مواقف حزب الله، وسط معلومات تفيد باستمرار توسع العمليات الإسرائيلية، خصوصا مع رغبة الحزب بالتصعيد وإعطاء تل أبيب ذرائع من أجل توسيع احتلالها. وبحسب مصادر متابعة لنداء الوطن أن حزب الله يعيش أزمة حقيقية وقد زادت بعد الوقائع الجديدة في الميدان. أما المأزق الحقيقي فهو ثلاثي الأضلاع، إذ لم تنفع كل حملات الترهيب والترغيب في التأثير على رئيس الجمهورية المصر على المفاوضات وبسط سلطة الدولة، كما أنه في من غير الممكن أو كما أنه في غير موقع غير قادر على فرض أجندته على الحكومة، في حين أنه متخوف من الرئيس بري وغير مطمئن كثيرا لمواقفه رغم مسايرته للحزب، على ذمة مصادر مطلعة. من ناحية الثانية وفي شأن ورشة قانون المصارف، كشفت الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة لمناقشة قانون إصلاح المصارف والتي انعقدت أمس استمرار حالة الضياع لدى الحكومة في مقاربة هذا الملف. ويقول مصدر نيابي لنداء الوطن إن اللغة التي تحدث بها الوزراء الذين مثلوا الحكومة في هذه الجلسة كانت غامضة إلى حد ما، وتعكس الغموض عبر البناء أو عبر الغير البناء الذي يبديه صندوق النقد في معرض ملاحظاته على القانون. وسبق للصندوق أن أعطى ملاحظاته قبيل إقرار القانون في المرات الأولى، لكنه أضاف إليها ملاحظات جديدة لم تتضح تفاصيلها، وهذا ما دفع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى طلب جدول مقارنة، خصوصا أن عدد التعديلات المطلوبة بلغ 28.

في الصفحة الاقتصادية، من نداء الوطن إعادة وصل لبنان بسوقه التقليدي في الخليج، عودة الصادرات إلى السعودية جرعة دعم وأمل بقلم رماح هاشم. قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية سينعكس إيجابا على الاقتصاد.

0: ننتقل إلى الشرق الأوسط. تسوية رائعة ستوقع مع إيران مطلع الأسبوع. ترامب يعلن موافقة إيران على الاتفاق. بيروت ترحب بقرار الرياض استئناف الصادرات. وأيضا بحسب ما كتبت صحيفة الشرق الأوسط لبنانيا نقرأ مقتطفات: يوم تاريخي للزراعة اللبنانية وأمال بانتعاش الاقتصاد. رحب لبنان بقرار المملكة العربية السعودية القاضي برفع الحظر على الواردات في لبنان في ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، والذي جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بحسب وكالة الأنباء السعودية. وإذ لاقى القرار ترحيبا رسميا وشعبيا واسعين بعد تجميد الصادرات منذ العام 2021، ووصف بأنه يوم تاريخي في حياة الاقتصاد اللبناني. قالت وزارة الزراعة اللبنانية إن هذا القرار لا يعد مجرد إجراء تجاري، بل هو خطوة ذات بعد وطني تعيد تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية وتحرك سلاسل التوضيب والتسويق والتصدير، بما ينعكس بشكل مباشر على آلاف اللبنانيين وعلى عائلاتهم. نصل إلى العرب الجديد وفي عناوينه: حرب أمريكية ليلية تصاعدية على إيران، الرئيس اللبناني، المفاوضين الإسرائيليون يظهرون تعنتا ويضيعون الوقت، استيطان الضفة مرحلة التنفيذ المكثفة، طهران ترد على استهدافها بقصف الكويت والبحرين والأردن وبإغلاق كامل لمضيق هرمز. ونصل إلى مستقبل web.net. عون اطلع على نتائج اجتماعات واشنطن وتحضير للجولة المقبلة. الجيش الإسرائيلي سيطرنا عملاتيا على منطقة وادي السلوقي. محادثات أمنية رفيعة بين الإمارات وإيران لتهدئة التوتر. وفي العناوين: إيران تنفي موافقتها على أي مذكرة تفاهم مع أمريكا وتحذر من قصفها مجددا. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بتشوفوا المباراة عالشاشة بكل سهولة، بس ورا هالصورة في جيش كامل عم يشتغل، مراكز البث التلفزيوني، المكان اللي بيتحول خلال كأس العالم لعقل البطولة الإلكتروني. هون تنصنع الصورة اللي بتوصل لمليارات المشاهدين حول العالم. إذا كنت مفكر إنه المباراة بتنقلها كاميرتين أو ثلاثة، فحضر حالك للمفاجأة. بالمباريات الكبرى أوقات بيكون موجود أكثر من 30 كاميرا حول الملعب، كاميرات خلف المرمى، كاميرات على المدرجات، كاميرات متحركة، كاميرات جوية، وكاميرات خاصة للإعادات البطيئة. كل وحدة عندها مهمة محددة. تخيلوا إنه لاعب سجل هدف، خلال ثواني قليلة لازم تنعرض اللقطة المباشرة، تنعرض الإعادة، وتنعرض ردة فعل الجمهور، وتنعرض فرحة المدرب، وترجع المباراة مباشرة. كل هيدا بيصير بسرعة مذهلة بلحظة وحدة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وإي جبنة بري فالدوشان $2.65، وإي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة، وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 لل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 8 مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: ب بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

0: رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان ضيفة الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم بتيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال. لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا

0: إعلاناً نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: العناوين اليومية. أمريكا وإيران على خط السلام، هدنة لستين يوما والسلاح النووي على خط التفاوض. ترامب يعلن عن توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تؤكد أن الاتفاق ليس نهائيا. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتظر خريطة طريق من حزب الله والرئيس عون، لا خيار سوى الدبلوماسية. السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وبن فرحان يجول على المسؤولين. المونديال انطلق، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا في أولى المباريات.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين مؤشرات التهدئة والتصعيد تتجه الأنظار إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكان توقيع اتفاق مع طهران الأسبوع المقبل، في وقت تؤكد فيه إيران أن التفاهمات المطروحة لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية. وبين هدنة الستين يوما والملف النووي تتسارع الاتصالات لرسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة. لبنانيا تبقى المفاوضات مع إسرائيل رهينة توازنات الداخل ومواقف القوى السياسية، فيما يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد أن الدبلوماسية تشكل الخيار الوحيد لمعالجة الملفات العالقة وتجنب أي انزلاق نحو مواجهة جديدة. وعلى خط العلاقات العربية اللبنانية، خطوة سعودية بارزة تمثلت برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وجولة للموفد السعودي يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين، في مؤشر إلى دفع جديد لمسار الانفتاح والدعم العربي للبنان. رياضيا، انطلقت منافسات كأس العالم وسط ترقب جماهيري واسع، وكانت البداية مع فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية إذانا بانطلاق رحلة البحث عن اللقب العالمية.
1: إذن المنطقة والعالم ينتظران كلمة الفصل بين أمريكا وطهران مع تأرجح القرارات بين الهدنة والحرب. فبعد تهديد أمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران أمس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف مفاجئ قلب كل المقاييس، وأعلن ترامب عن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران، وإن توقيع الاتفاق مع إيران ربما يحدث في مطلع الأسبوع بأوروبا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. وقال ترامب في كلمته خلال تجمع انتخابي عبر الإنترنت: أنهينا الحرب مع إيران وهم وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وهو أمر أصررنا عليه، وكان هذا هو الهدف الأساسي، وهذا ما شكل 95% من الاتفاق. ولفت ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وتابع: لن أتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن النائب جي دي فانس سيكون حاضرا في أوروبا.
0: نتنياهو أعرب عن تقديره التزام الرئيس الأمريكي بضمان أن يشمل أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وفرض قيود على إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في جميع أنحاء المناطق. من جهة أخرى، أشار موقع أكسيوس إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق، وفوجئ عندما أصدر الرئيس الأمريكي بيانه الأولي بشأن الاتفاق مع إيران.
1: في الموقف الإيراني، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أنها قالت سابقا إن أكثر نصوص الاتفاق كانت محسومة، لكن الجانب الأمريكي كان يريد إضافة مطالب جديدة. وأكدت الخارجية الإيرانية بأن نص التفاهم جاهز تقريبا، إلا أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان لتوقيع الاتفاق هي تكهنات إعلامية. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، إلا أن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها.
0: وحول تفاصيل مسودة البنود النهائية للاتفاق بين إيران وأمريكا، أشارت المعلومات إلى أن الاتفاق ينص على تمديد الهدنة للستين يوما وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران وتخفيف العقوبات، وفي خلال الستين يوما سيتم التفاوض على اليورانيوم عالي التخصيب، حيث أن إيران أعطت الموافقة النهائية التي نقلتها قطر إلى أمريكا.
1: ميدانيا، أفادت وكالة مهار الإيرانية بعد منتصف ليل أمس بسماع دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سريك جنوبي البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني فجر اليوم أن أصوات الانفجارات في سريك تعود لتصدي الحرس الثوري الإيراني لسفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز.
0: وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء الهجمات على إيران، أغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع كبير أمس، ووصلت الأسهم مكاسبها، إذ أن الإعلان أتى عشية طرح أسهم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في البورصة. في المقابل، انخفضت أسعار النفط بقدر كبير.
1: بالتوازي مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة، إذ ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمس حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض، وذلك لتقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن بتاريخي 29 من أيار الماضي والثاني والثالث من الشهر الجاري مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود رئيس عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من الشهر الجاري.
0: وفي موقف لافت قال رئيس الجمهورية اليوم إننا نطالب بإنهاء بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط الآتية: الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات وانتشار الجيش، وعودة النازحين والأسرى، وبعد ذلك نفكر بالسلام. وأكد أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، وإذ لفت إلى أنه لا يخاف على السلم الأهلي، قال إن البعض يحاول اللعب على الوتر الطائفي لكنه لن يصل إلى مأربه. وأشار الرئيس عون إلى أن ما يقوم به لجهة المفاوضات لا ينطوي على مخالفة للدستور، وأضاف: للبعض الذي يشكك وينحو صوب تخويننا فلينتظر نتيجة المفاوضات وإلى ماذا ستؤول إليه ليصدر أحكامه. وتابع الرئيس عون: أعلم أن غالبية اللبنانيين إلى جانب خيارنا. وقال في حديث لوكالة رويترز أنه لا يقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، وقال لا يحق لطهران التحدث باسمنا.
1: في السياق، أكد مصدر سياسي قريب من الثنائي حزب الله أمل للجمهورية أن لا موعد بعد محددا للجولة المقبلة من المفاوضات، وأن رئيس الجمهورية الذي ينسق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن المقترح الأمريكي ينتظر من حزب الله خريطة طريق ليبنى على شيء مقتضاه. وقال المصدر إن الرئيس بري مستعجل أكثر من أي وقت مضى للحصول على وقف إطلاق نار شامل، ولكن لا تزال الحلول المطروحة التي وصلته عامة تفتقد لآليات واضحة، ولا سيما منها المتعلق بالمناطق التجريبية التي يرفض أن يحصل فيها الانسحاب من طرف واحد. وكشف المصدر أن الرئيس عون طلب عبر قنوات خاصة من حزب الله وللمرة الأولى أن يقدم تصوره للحل مكتوبا لعرضه على الحكومة. وتوقع المصدر أن يحصل تقدم في الساعات المقبلة ربطا بالتقدم الحاصل في إسلام أباد. وأشارت المعلومات إلى أن مستشار رئيس الجمهورية أندري رحال والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل التقيا أمس بهدف ترتيب العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
0: إلى ذلك، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حضرت في باريس خلال لقاء وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي وصف القرارات والمواقف التي أطلقتها السلطة السياسية بالشجاعة، مجددا دعم فرنسا الراسخ للبنان وتضامنها مع مسار التفاوض، على الرغم من أن باريس ليست طرفا مباشرا في هذه المفاوضات. وأعلن بارو استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي دعم الجيش اللبناني. كذلك تناول الوزيران المرحلة التي ستعقب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل والعلاقات اللبنانية السورية، إذ أكد الجانب الفرنسي أهمية المضي قدما في ترسيم الحدود البرية بين البلدين.
1: في مقابل اللغة الدبلوماسية، اللغة العسكرية لم تقل كلمتها النهائية بعد، حيث تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية جنوب لبنان وتتوسع بريا. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي العنيف الذي طال بلدات الزبقين والمنصوري وسهل الكليلي وصولا إلى أطراف حنواي في القطاع الغربي. وفي القطاعين الأوسط والشرقي استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات تولين وصفد البطيخ وبر عشيط ودير كيفة وفرون وبرج كلواي والمحمودية وكفر شوبة، كما استهدف القصف المدفعي في شمال الليطاني كفر رمان وكفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطية فوق وشوكين وجبشيت. كذلك سجل بعيدة منتصف الليل اشتباكات بالأسلحة الصاروخية في وادي حسن عند أطراف بلدة مجدل زون استمرت حوالي الساعة، وفي وادي الحجير ووادي سلوك الذي أعلن أمس الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية عليه وأزال التهديد المباشر عن إصبع الجليل والمطلي، قامت قوات الاحتلال ولأكثر من ساعتين بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت محيط الوادي حتى أطراف مجدل سلم والغندورية. أما في العدوان الجوي فقد واصل الطيران الحربي شن الغارات فاستهدف فجرا بلدة تولين بثلاث غارات، كما استهدف مجدل زون وشكرة وزبقين وكفر تبنيت. وكان الطيران الحربي والمسير قد استهدف يوم أمس عشرات القرى والبلدات التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 12 شهيد وعدد من الجرحى في بلدات العباسية ودير قانون النهر وجوية وحبوش والنبطية وتبنين وكفر سير. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 24 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفة وفي الناقورة والقوزح ورشاف، كما استهدف قوة إسرائيلية في محيط طير حرفة أثناء تقدمها باتجاه وادي حسن وفجر فيها عددا من العبوات الناسفة موقعا إصابات بين أفرادها، كما دمر عددا من الآليات المرافقة للقوة. كذلك استهدف مواقع عسكرية وآليات ودبابتي مركبة ومربط مدفعية. وأعلن أيضا حزب الله عن إسقاط مسيرة من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي، وأسقط أيضا مسيرة أخرى من نوع هرمز 450 زيك في أجواء الخردلة بصاروخ أرجو. كذلك تصدى لمسيرة من نوع هرمز 450 في أجواء أقليم التفاح بصاروخ أرجو. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: بقاعا تكثفت العملية الإسرائيلية أمس باستهداف مشغرة وسحمر وسقوط 4 شهداء.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إننا نضرب حزب الله بقوة ونقتل مئات المسلحين كل أسبوع، مواجهة مستمرة معه. وأشار نتنياهو لتحديات عدة وخصوصا الطائرات المسيرة التي تطلقها حزب الله، ونعمل على مواجهتها مضيفا سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل ونحقق الأمن فيه كما فعلنا في الجنوب، في إشارة إلى قطاع غزة.
1: في المقابل أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني أن حزب الله سيبقى في الخط الدفاع الأمامي عن لبنان وسيحقق النصر.
0: إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول قرار بنيامين نتنياهو بشن هجوم على لبنان رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم القيام بذلك. أجاب 29% من إجمالي المستطلعين بأن نتنياهو تصرف بشكل صحيح، و36% رأوا أنه كان ينبغي عليه شن هجوم أقوى، 19% قالوا أنه كان يجب أن يستمع لترامب. وبحسب نتائج الاستطلاع فإنه لو أجريت انتخابات الكنيسات اليوم لحصل الليكود على 22 مقعدا متفوقا بمقعدين فقط على التحالف الذي يجمع رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بننت ورئيس المعارضة يائير لابيد الذي قد يحصل على 20 مقعدا.
1: على الخط اللبناني السوري، بعيد الإعلان عن زيارة للرئيس السوري أحمد الشارع واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة موجهة إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد مصدر دبلوماسي عبر وكالة الصحافة الفرنسية بأن هذه الدعوة تأتي في وقت ألمح فيه ترامب أخيرا إلى إمكان الطلب من سوريا التدخل ضد حزب الله في لبنان.
0: أما وزارة الداخلية السورية فأكدت أن لبنان دولة ذات سيادة وليست ساحة خلفية كما كان يراها النظام السابق، مشيرة لأن التنسيق مع لبنان هو الركيزة الأساسية لأي مساعدة تقدمها سوريا. وفي السياق أفادت وكالة سانا بأن قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني التقى بحضور عدد من الضباط السوريين وفدا من الجيش اللبناني، وذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب. للوقوف عند الأوضاع الأمنية اللبنانية وفي المنطقة معنا عبر الهاتف العميد الركن المتقاعد مارسيل بلكجي. صباح الخير عميد.
3: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين والمشاهدين جميعا.
0: عميد، اليوم برأيك هل فعلا الاتفاق نهائي؟ لأن صراحة ضعنا، صرنا عم يعني في تأرجح ساعات مثل البورصة، ساعة بتطلع وساعة بتنزل، وفعلا أمريكا ترامب عم بيلعب عليها على صعيد البورصة لأنه الأسهم عم بي يعني يقال أنه يتم الاستفادة من الأسهم على الصعيد العملاء، يعني إيلون ماسك، يعني أسهم إيلون ماسك ارتفعت مع إعلان ترامب وهو طرح أسهم جديدة في الأسواق، هكذا أشار المعطيات. فهل فعلا هو إعلان محض تجاري أم أن هناك اتفاق يحاك بطريقة جدية؟
3: لا شك الرئيس ترامب عم بيلعب كمفاوض، عم بيراوغ بالمفاوضات. هلا على صعيد العائلة قبل إيلون ماسك الصعيد العائلي عم بتحقق العائلة أرباح معروف إنه بتجارة البورصة والأسهم والبيتكوين. أما الصعيد المنطقة هي عم بيقوم بمذكرة تفاهم، هلا مش اتفاق، هالمذكرة التفاهم غامضة كتير قابلة للنقاش بالمستقبل 60 يوم، وبالتالي مش الحل النهائي للمنطقة. رئيس طب مستفيد، كل ما عم تأخر الموضوع عم يستفيد أوراق اقتصادية، أوراق أوروبا، أوراق بالصين، أوراق بالدول الخليجية، حقق مكاسب، لهيك ما بقى بده ينهي النظام، عم بيشتغل على نوع من الترويض مع وقته. فبالتالي هلأ الوصل لاتفاق أو لا بعدها، لأنه أنا عم براقب التحركات العسكرية، شيء بيدوش أنه عم بيتحركوا كثير عسكريا بإيران، عم بياخدوا مراكز، عم بيصير تحركات وحشود عسكري. فبالتالي كيف بده يفوت على مذكرة التفاهم وبالتالي عم بيعمل هونيك حشودات عسكري؟ بعد ما أنا منتهي دكتور.
0: نعم، طيب برأيك ما معطى، يعني ما الانعكاسات لهذا الاتفاق إن حصل؟ هل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هي مستقلة عن هذا الاتفاق؟
3: لبنان، لا ما لبنان مش مستقل عن المفاوضات. أول شيء قبل إرجاع أموال لإيران، وهيدي مصدر خلاف أكيد غير النووي مع الأمريكيين. بالنسبة للبناني، نحن لبنان عم بصراع عليه، عم وقع لبنان الإقليمي وتوسيع نفوذ للدول، ونحن للأسف كان عند الصراع الكبار، لازم نحن أهلنا مربيين أنه بس يعلقوا الكبار قعد على جنب. نحن دخلنا بموضوع هلأ بينعكس أكيد بسلبيته على لبنان. هالصراع كل واحد عم بيحسن وراءه بلبنان، مستوى حزب الله أو الإيراني، ومستوى الأمريكي والإسرائيلي. والإسرائيلي المستفيد الوحيد عم بيقدم، عم بيعمل قدم، بارح راح وادي سلوقي عملية على الأرض، عم بياخد قدم، عم بيسيطر على منطقة النبطية اللي تعتبر بعد مدة سقطة. هناك أوراق عم تستفاد، عم يستفيد منها الإسرائيلي على ساحة المفاوضات، ونحن ما منتبهين، وبالتالي خياراتنا أصبحت ضعيفة. هيدي أطول حرب لبنان صار فيها، يعني ما عندنا أفق ستنا. نعم. صار لها 100 يوم الحرب، الأفق مسدودة. هيدا مشروع.
0: هل هناك مخاوف برأيك من الحدود السورية اللبنانية من أي خلل أمني أو تدخل سوري تجاه حزب الله؟
3: أنا بستبعد عمل عسكري، أكيد بأكد إنه في ضغط، يعني حشودات لتحشيد حزب الله بالمنطقة الشمالية للترهيب. لكن عنده المشكلة التعكار كلها طائفة السنية الكريمة والطائفة الشيعية بالهرمان، تعمل صراع طائفي بالعكار بأيده الرئيس الشرعي السياسي، وهونيك المنطقة فبدهم يعملوا مشكل كبير إذا بيتدخل السوري من جهة البقاع الشمالي، وإني بدهم لبنان يحلوها ولقوا معادلة باللبنان، وبالتالي بتصير مخربطة أكثر. والسوري هيدي تهديد رأيي مرتفع، مع ممكن ضغط حشودي فقط دون تدخل، أو عمليات محدودة لمساعدة ضد الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله بعمليات خاصة. ولكن على صعيد التوغل واحتلال بستبعده كتير بالموضوع، بس هيدا الراعي الأمريكي وراعي سوريا أصبح وراعي إسرائيل، هو عم بيتناغم على الموضوع اللبناني.
0: نعم، العميد الركن مارسيل بالوكجي، شكرا جزيلا لك.
1: حياتيا، وبعد قرار السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، وصل إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وأفيد بأن زيارة تطرقت إلى الوضع في لبنان والمنطقة، وهي لدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه ومسار الإصلاح. بن فرحان زار رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة مساء، وتناول معه الأوضاع ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وخلال اللقاء حمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية.
0: كما التقى بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان قد عقد أمس اجتماعا أمنيا تنسيقيا لمواكبة استئناف الصادرات إلى السعودية بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولين في القضاء والجمارك. وشدد رئيس سلام على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة لصون الثقة التي أعيد بناؤها بما يرسخ صدقية الدولة اللبنانية، محذرا أن أي إهمال أو تقصير في هذا المجال يشكل تهديدا للمصلحة الوطنية العليا ولن يقبل بالتهاون معه.
1: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة أن لمصرف لبنان وصندوق النقد ملاحظات على قانون إصلاح المصارف، لافتا إلى أن الخميس المقبل هو آخر مهلة لتسلم لجنة المال ملاحظاتها على القانون. وقال كنعان: مطلبنا كلجنة مال قانون يعيد الودائع.
4: في كتير تعديلات، في تعديلات إلى علاقة بالهيئة المصرفية العليا، في تعديلات إلى علاقة بصلاحياتها بموضوع استئناف المجلس الدستوري مصرف تنقول اللي بينشطب بالعادة له حق يستأنف، ردلنا إياها المجلس الدستوري، اعتبر إنه هذا أمر غير دستوري، مفروض إنه أي متقاضي يكون له حق يراجع قضائيا من خلال استئناف. اليوم هيدي رجع صندوق النقد طلبه، طالب إنه نخالف قرار مجلس الدستوري، وهذا أمر صعب.
0: تربويا، بعد اجتماع للجنة التربية النيابية بحضور وزيرة التربية ريما كرامي لبحث موضوع الامتحانات الرسمية، أعلنت كرامي أنها وعدت النواب بالاجتماع مع المعنيين في وزارة الدفاع وإعادة النظر بخطط الامتحانات، إلا أنها توجهت للطلاب بالقول خليكن عم تدرسوا.
5: وقول لكل الطلاب كمان، هذا ردا على كتير رسائل وصلت لي وقالوا لي عجلي خدي القرار لأنه ما بدنا نضيع وقتنا بالدرس. بدي أقول لهم جملة صغيرة، ولا مرة بيضيع وقت أي حدا بالدرس.
1: وكان صدر تعميم استثنائي عن وزارة التربية يخص امتحانات الفصل الأخير لطلاب الجامعات الخاصة، ودعت فيه هذه الجامعات إلى مراعاة القاطنين في أماكن خطرة أمنيا وإجراء امتحان تعويضي لهم في مواعيد لاحقة لا تتعدى 30 من تشرين الأول المقبل.
0: الخبر الأخير في النشرة الرياضية، حيث انطلقت أمس بتوقيت مساء أمس بتوقيت بيروت منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في كل من أمريكا وكندا والمكسيك بحفل افتتاح في مدينة مكسيكو سيتي أحيته الفنانة العالمية شاكيرا. وفي أولى المباريات حقق المنتخب المكسيكي المستضيف فوزه الأول، وذلك على حساب منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 0-2، على أن تلتقي كوريا الجنوبية مع تشيكيا في المباراة الثانية الليلة في غوادالاخارا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
2: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة ألمازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزة 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: شاركت قبل يومين في حفل تقديم كتاب معركتي الأخيرة لقائد اللواء الثامن في الجيش اللبناني في ثمانينيات القرن الماضي العميد الركن الراحل سليم كلاس، الذي عرفته من قرب بعد تقاعده ونشأت بيننا علاقة مودة وصداقة. وقد طلب مني ذات يوم اللقاء للتشاور في كيفية إصدار الكتاب الذي أعد مسودته الأولى، لكن اللقاء لم يحصل فرحل العميد، وعدنا إلى لقاء في ذكره الأولى نجتمع حول كتابه الذي أصدرته عائلته. الكتاب غني بالمعلومات ويستحق القراءة، وقد توقف فيه الراحل عند محطات بارزة كثيرة وكبيرة، لكنني سأتوقف عند محطات بارزة صغيرة وأذكر منها البعض القليل. يقول: في السنة الدراسية الثالثة في المدرسة الحربية كان مدرس فلسطيني يعلمنا اللغة العبرية ويترجم الصحف العبرية لصالح شعبة المخابرات، ليتبين لاحقا أنه عميل إسرائيلي ويختفي. وهنا نكتشف تاريخية التجسس الإسرائيلي حتى في قلب مؤسسات الدولة. ثانيا، يتحدث عن التدخل الإيراني. في العام 1982 يقول: أرسل الحرس الثوري الإيراني 500 مقاتل إلى سهل البقاع لاستمرار المواجهة وتثبيت نفوذه. كان ذلك بداية التمدد الجيوسياسي الإيراني والمخطط الاستراتيجي بتنفيذ عمليات دموية، وقد اتهمت في تنفيذ معظمها مجموعة الحاج عماد مغني التي تعمل داخل حزب الله لصالح إيران. انتهى الاقتباس، وهذا هو التاريخ المستمر إلى اليوم. ثالثا، في 13 تشرين الثاني 1985، اقتحمت سيارة بيك أب معبأة بكمية كبيرة من المتفجرات اجتماع الجبهة اللبنانية التي كانت تلتقي كل أربعاء في دير عوكر الذي يرأسه الراهب الأنطوني الأب ألبير شرفان، ولم يصب أحد إلا بجروح طفيفة. وللمفارقة، إذا كانت هي مفارقة، أن الأب شرفان نفسه خطف يوم دخول الجيش السوري إلى دير القلعة في 13 تشرين 1990، ولا يزال مصيره مجهولا إلى اليوم. إنها الصدفة أم الإجرام المستمر والذي يعيد تسليط الضوء على قضية المخفيين قصرا؟ في الكتاب مواقف وروايات ومحطات كثيرة تستحق القراءة.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: أمريكا وإيران على خط السلام، هدنة لستين يوما والسلاح النووي على خط التفاوض. ترامب يعلن عن اتفاق أو توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تؤكد أن الاتفاق ليس نهائيا. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتظر خريطة طريق من حزب الله، والرئيس عون: لا خيار سوى الدبلوماسية. السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وبن فرحان يجول على المسؤولين اللبنانيين. المونديال انطلق والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا في أولى المباريات. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات، ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
1: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن مشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. وهو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية أنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
0: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
2: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صح المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي احنا فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي نحن فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
0: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وزع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.

0: كتير ناس بيفتكروا إنه المعلق قاعد لحاله قدام شاشة، الحقيقة إنه وراه فريق كامل، منتجين وباحثين وإحصائيين ومساعدين عم يعطوا المعلومات لحظة بلحظة. كرمال هيك أوقات بيسمع المشاهد أرقام وإحصائيات فوراً بعد أي لقطة. إذا الملعب هو قلب المباراة، فغرفة البث هي الدماغ، مئات الشاشات، عشرات المهندسين والمهندسات، آلاف الكابلات واتصالات مباشرة مع كل العالم. أي خطأ صغير ممكن يأثر على ملايين المشاهدين، لذلك كل شيء بيكون مجهز بخطط بديلة ونسخ احتياطية. فالحدث مش قليل أبداً، هو المونديال اللي بينطروا العالم كله كل 4 سنين مرة. تخيلوا انه قبل بداية المباراة بساعة كل الشاشات شغالة، المخرج عم بيعطي تعليماته، المعلق عم يراجع ملاحظاته، والتقنيين عم يتأكدوا انه كل اشارة عم توصل بشكل مثالي. بهيك لحظات بيكون التوتر تقريبا مثل توتر اللاعبين داخل الملعب. اليوم تجربة المشاهدة صارت جزء من متعة كرة القدم، الصورة، الصوت، الإعادة والإحصائيات، كلها عناصر بتخلي المشاهد يعيش المباراة وكأنه موجود بقلب الملعب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وقيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
9: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
10: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
11: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو بأربع دولار وعشرين سنت.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
4: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلاسة

صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كولي لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

في عناوين النشرة: أمريكا وإيران على خط السلام، هدنة لستين يوما والسلاح النووي على خط التفاوض. ترامب يعلن عن توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تؤكد أن الاتفاق ليس نهائيا. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتظر خريطة طريق حزب الله والرئيس عون لا بديل عن الدبلوماسية. السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وبن فرحان يجول على المسؤولين. المونديال انطلق، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا في أولى المباريات.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. بين مؤشرات التهدئة والتصعيد تتجه الأنظار إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية توقيع اتفاق مع طهران الأسبوع المقبل، في وقت تؤكد فيه إيران أن التفاهمات المطروحة لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية. وبين هدنة الستين يوما والملف النووي تتسارع الاتصالات لرسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة. لبنانيا تبقى المفاوضات مع إسرائيل رهينة توازنات الداخل ومواقف القوى السياسية، فيما يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد أن الدبلوماسية تشكل الخيار الوحيد لمعالجة الملفات العالقة. وعلى خط العلاقات العربية اللبنانية، خطوة سعودية بارزة تمثلت برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وجولة للموفد السعودي يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين في مؤشر إلى دفع جديد لمسار الانفتاح والدعم العربي للبنان. رياضيا، انطلقت منافسات كأس العالم وسط ترقب جماهيري واسع، وكانت البداية مع فوز المكسيك

0: على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية إذانا بانطلاق رحلة البحث عن اللقب العالمية.
1: إذن المنطقة والعالم ينتظران كلمة الفصل بين أمريكا وطهران مع تأرجح القرارات بين الهدنة والحرب. فبعد تهديد أمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران أمس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف مفاجئ قلب كل المقاييس، وأعلن ترامب عن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران، وأن توقيع الاتفاق مع إيران ربما يحدث في مطلع الأسبوع بأوروبا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. وقال ترامب في خلال كلمته لتجمع انتخابي عبر انترنت: أنهينا الحرب مع إيران، وهم وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وهو أمر أصررنا عليه، وكان هذا هو الهدف الأساسي، وهذا ما شكل 95% من الاتفاق. ولفت ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وتابع: لن أتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن نائب جي دي فانس سيكون حاضرا في أوروبا.
0: نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس الأمريكي بضمان أن يشمل أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وفرض قيود على إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. من جهة أخرى، أشار موقع إكسيوس إلى أن نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق وفوجئ عندما أصدر الرئيس الأمريكي بيانه الأولي بشأن الاتفاق مع إيران.
1: في الموقف الإيراني، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أنها قالت سابقا إن أكثر نصوص الاتفاق كانت محسومة، لكن الجانب الأمريكي كان يريد إضافة مطالب جديدة. وأكدت الخارجية الإيرانية بأن نص التفاهم جاهز تقريبا، إلا أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات أعلامية. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، إلا أن إيران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها.
0: وحول تفاصيل مسودة البنود النهائية للاتفاق، أشارت المعلومات إلى أنه ينص على تمديد الهدنة 60 يوما وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران وتخفيف العقوبات. وفي خلال 60 يوما سيتم التفاوض على اليورانيوم عالي التخصيب، حيث أن إيران أعطت الموافقة النهائية التي نقلتها قطر إلى أمريكا.
1: ميدانيا، أفادت وكالة مهار الإيرانية بعد منتصف ليل أمس بسماع دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سريك جنوبي البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني فجر اليوم أن أصوات الانفجارات في سريك تعود لتصدي الحرس الثوري الإيراني لسفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز.
0: وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء الهجمات على إيران، أغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع كبير أمس، ووصلت الأسهم مكاسبها، إذ أن الإعلان أتى عشية طرح أسهم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في البورصة. في المقابل، انخفضت أسعار النفط بنسبة كبيرة.
1: بالتوازي مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة، إذ ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمس حضره قائد الجيش العماد رودولف فيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض، وذلك لتقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن بتاريخي 29 من أيار الماضي والثاني والثالث من الشهر الجاري مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود الرئيس عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من الشهر الجاري.
0: وما في موقف لافت، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن نطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط الآتية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى، وبعد ذلك نفكر بالسلام. ولفت الرئيس عون إلى أنه لا يخاف على السلم الأهلي، ومشيرا إلى أن ما يقوم به لجهة المفاوضات لا ينطوي على مخالفات الدستور، بل يصب ضمن القيام بالواجب تجاه لبنان وشعبه. رئيس الجمهورية أكد أنه لا يقبل أن تملي إيران عليه ما يجب فعله، وقال لا يحق لطهران التحدث باسمنا.
1: في السياق، أكد مصدر سياسي قريب من الثنائي حركة أمل حزب الله للجمهورية أن لا موعد بعد محددا للجولة المقبلة من المفاوضات، وأن رئيس الجمهورية الذي ينسق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن المقترح الأمريكي ينتظر من مجلس النواب أو ينتظر من حزب الله خريطة طريق ليبني على شيء مقتضاه. وقال المصدر إن الرئيس بري مستعجل أكثر من أي وقت مضى للحصول على وقف للإطلاق النار شامل، لكن لا تزال الحلول المطروحة التي وصلته عامة تفتقد لآليات واضحة، ولا سيما منها المتعلق بالمناطق التجريبية التي يرفض أن يحصل فيها الانسحاب من طرف واحد. وكشف المصدر أن الرئيس عون طلب عبر قنوات خاصة من حزب الله وللمرة الأولى أن يقدم تصوره للحل مكتوبا لعرضه على الحكومة، وتوقع المصدر أن يحصل تقدم في الساعات المقبلة ربطا بالتقدم الحاصل في إسلام أباد. وأشارت المعلومات إلى أن مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أندري رحال والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب نبيه بري علي حسن خليل التقيا أمس بهدف ترتيب العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
0: إلى ذلك، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حضرت في باريس خلال لقاء وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره الفرنسي الذي وصف القرارات والمواقف التي أطلقتها السلطة اللبنانية بالشجاعة، مجددا دعم فرنسا للبنان وتضامنها مع مسار التفاوض. كذلك ناقش الوزيران المرحلة التي تستحق بانتهاء مهمة قوات اليونيفيل في لبنان. وعلى الخط اللبناني السوري، وبعيد الإعلان عن زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع لواشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة وجه إليه الرئيس دونالد ترامب، أفاد مصدر دبلوماسي بأن هذه الدعوة تأتي في وقت ألمح فيه ترامب إلى إمكان الطلب من سوريا التدخل ضد حزب الله. أما وزارة الداخلية السورية فأكدت نقل عن قناة الحدث أن لبنان دولة ذات سيادة وليست ساحة خلفية كما كان يراها النظام السابق. في السياق، أفادت وكالة سانا بأن قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني التقى بحضور عدد من الضباط السوريين وفد من الجيش اللبناني على رأسه مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس، وجرى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لضبط الحدود ومكافحة التهريب.
1: أشار العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي عبر صوت كل لبنان إلى أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غامضة وقابلة للنقاش خلال الأيام الستين المقبلة، وبالتالي فهي ليست الحل النهائي في المنطقة. وعلى الصعيد اللبناني، تحدث بالوكجي عن انعكاسات هذا التفاهم على الساحة اللبنانية، مستبعدا أي خطر أمني على الحدود اللبنانية السورية.
2: المذكرة التفاهم غامضة كتير، قبل للنقاش بالمستقبل يوم، وبالتالي مش الحل النهائي للمنطقة. هلأ بينعكس أكيد على لبنان هالصراع، كل واحد عم بيحسن وراءه بلبنان، المستوى حزب الله أو الإيراني ومستوى الأمريكي والإسرائيلي، والإسرائيلي المستفيد الوحيد عم بيعمل قدم. هيدي أطول حرب لبنان صار فيها يعني، وما عنا أفق.
0: هل هناك مخاوف برأيك من الحدود السورية اللبنانية من أي تدخل سوري تجاه حزب الله؟
2: أنا بستبعد عمل عسكري، بأكد أنه في ضغط يعني حشودات لتحشيد حزب الله بالمنطقة الشمالية للترهيب، لكن عنده المشكلة التعكار كل طائفة السنية الكريمة والطائفة الشيعية بالهرمات، تعمل صراع طائفة بأيده الرئيس الشارع السياسي، وهونيك المنطقة بدهم يعملوا مشكل كبير إذا بيتدخل السوري من جهة البقاع الشمالي. ممكن ضغط حشودي فقط دون تدخل أو عمليات محدودة لمساعدة ضد الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله بعمليات خاصة، ولكن على صعيد توغل واحتلال بستبعده كتير.
1: في مقابل اللغة الدبلوماسية، اللغة العسكرية لم تقل كلمتها بعد، حيث تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية جنوب لبنان وتتوسع بريا وبقاعا. تكثفت العمليات الإسرائيلية أمس باستهداف مشغرة والصحمر وسقوط 4 شهداء. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي العنيف الذي طال بلدات الزبقين والمنصوري وسهل الكليلي وصولا إلى أطراف حنواي في القطاع الغربي. وفي القطاعين الأوسط والشرقي استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات تولين وصفد البطيخ وبر عشيط ودير كيفة وفرون وبرج كلواي والمحمودية وكفر شوبة، كما استهدف القصف المدفعي في شمال الليطاني كفر رمان وكفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطية فوق وشوكين وجبشيت. كذلك سجل بعيدة منتصف الليل اشتباكات بالأسلحة الصاروخية في وادي حسن عند أطراف بلدة مجد الزون، استمرت حوالي الساعة. وفي وادي الحجير ووادي سلوك الذي أعلن أمس الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية عليه وأزال التهديد المباشر عن إصبع الجليل والمطلي، قامت قوات الاحتلال ولأكثر من ساعتين بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت محيط الوادي حتى أطراف مجد السلم والغندورية. أما في العدوان الجوي فقد واصل الطيران الحربي شن الغارات، فاستهدف فجرا بلدة تولين بثلاث غارات، كما استهدف مجد الزون وشقرة وزبقين وكفر تبنيت. وكان الطيران الحربي والمسير قد استهدف يوم أمس عشرات القرى والبلدات التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 12 شهيد وعدد من الجرحى في بلدات العباسية ودير قانون النهر وجوية وحبوش والنبطية وتبنين وكفر سير. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 24 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفة وفي الناقورة والقوزح ورشاف، كما استهدف قوة إسرائيلية في محيط طير حرفة أثناء تقدمها باتجاه وادي حسن وفجر فيها عددا من العبوات الناسفة موقعا إصابات بين أفرادها، كما دمر عددا من الآليات المرافقة للقوة. كذلك استهدف مواقع عسكرية وآليات ودبابتي مركبة ومربط مدفعية. وأعلن أيضا حزب الله عن إسقاط مسيرة من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي، وأسقط أيضا مسيرة أخرى من نوع هرمز 450 زيك في أجواء الخردلة بصاروخ أرض جو. كذلك تصدى لمسيرة من نوع هرمز 450 في أجواء أقليم التفاح بصاروخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إننا نضرب حزب الله بقوة ونقتل مئات المسلحين كل أسبوع. في المقابل أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أن حزب الله سيبقى في الخط الأمامي للدفاع عن لبنان. للوقوف عند آخر المعطيات الميدانية وفي المنطقة معنا عبر الهاتف الدكتور النائب فادي كرم. صباح الخير.
4: صباح الخير لكم للمستمعين.
0: كيف ترى الصورة في المنطقة؟ هل نحن متجهون نحو السلام أم إنها مرحلة جديدة من المراوغة وبعد 60 يوما سنعود إلى الحرب؟
4: للحقيقة ما كثير تغيرت الأمور من الأساس، هي ماشي خطوات عسكرية مع خطوات تفاوضية، يعني تفاوض تحت النار وفرض الشروط شرط ورا شرط. من المعروف انه ايران هي مراوغه جدا وبتناور كثير، عم تتبع مع الولايات المتحده الامريكيه نفس الاسلوب، ولكن مع حصار، مع ضربات عندما يكون هناك لزوم لذلك، لفرض الشروط شرط ورا الثاني، يعني اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية هو على تراجع الوضع الاقتصادي الداخلي، على تحلحل وتفكك النظام الإيراني، والأمور عم بتبين، ولكن مش ضروري يكون يعني سقوط النظام دغري.
0: نعم. كيف سينعكس ذلك برأيك على لبنان؟ يعني نرى أيضا أن يعني رئيس الجمهورية وفق المعلومات طلب من حزب الله خطة أو تصور لتسليم سلاحه ليطرحها على الحكومة، فيما إيران تتمسك بسلاح الحزب. كيف ترى المنطقة وكيف ترى هذه الخطوة تجاه حزب الله إن كانت حقيقة؟
4: انعكاس ذلك على لبنان هو انعكاس عسكري، ولكن مسألة التفاوض واستمرار المفاوضات فهي مستمرة بكل الأحوال. يعني شو ما صار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لن تتوقف المفاوضات اللبنانية المباشرة مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية. أما الرهان على أنه حزب الله يقدم خطة للوضع اللبناني فهذا رهان مش بمكانه، لأنه بالأساس حزب الله يقوم بدور لأجل النظام الإيراني ولا دور لبناني له. لذلك الاتكال على أنه يقدم دور ننقذ فيه لبنان هيدي مسألة الحقيقة بتكون ما فيها أي أمل.
0: نعم.
4: الأمل هو بالدولة، الدولة تروح بخطواتها بشكل جريء وجدي، مش بس تفاوضا ومباشرة، كمان بالتنفيذ على الأرض. اليوم عم نشوف محاولات إفشال لمنطقة المناطق التجريبية، وعليها الدولة أنها تكون صارمة بهذا الموضوع وتنفذه لو بدها تضطر أنها تتصادم مع حزب الله. هذا ما نتمناه، ولكن بالنهاية القوى الأمنية موجودة بكل الدول بكل المجتمعات لحتى تفرض الأمن والقانون، مش لحتى تنسحب أمام مجموعة مسلحة وفصيل مسلح بيهدد الأطراف الباهيين بالدولة، بيهدف ضد الدولة، بيهدد رئيس الجمهورية. لذلك ما علي الدولة تكون جدية لحتى تنجح منطقة المناطق التجريبية، وإلا المنطقة الآخر هو استمرار إسرائيل بالاحتلالات وبتوسيع منطقة انتشار عسكرة على الأراضي اللبنانية وتفكك لبنان بكل جهاته. يعني كنا سمعنا عم ينحكى كمان بدور سوري في لبنان، كله وارد إذا كان ما في دولة. يعني كل شيء حزب الله متمسك بسلاحه، متمسك بأنه يكون هو عم يتعاطى مع باقي الأطراف بمنطق السلاح والقتل والاغتيال والتهديد، فنحن رايحين على تفكك لبنان اللي منعرفه. من هون الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين عليهم يعرفوا أنه مسؤوليتهم تاريخية لإنقاذ لبنان، وإلا الفرصة بيكون ضاعت.
0: نعم، النائب الدكتور فادي كرم، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك. حياتيا،
1: وبعد قرار السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، وصل إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وأفيد بأن زيارة تطرقت إلى الوضع في لبنان والمنطقة، وهي لدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفاهية شعبه ومسار الإصلاح. بن فرحان زار رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة مساء، وتناول معه الأوضاع ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وخلال اللقاء حمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية.
0: كما التقى بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان قد عقد أمس اجتماعا أمنيا تنسيقيا لمواكبة استئناف الصادرات إلى السعودية بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية. وشدد الرئيس سلام على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة لصون الثقة التي أعيد بناؤها مع السعودية.
1: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة أن لمصرف لبنان وصندوق النقد ملاحظات على قانون إصلاح المصارف، لافتا إلى أن الخميس المقبل هو آخر مهلة لتسلم لجنة المال ملاحظاتها على القانون. وقال كنعان: مطلبنا كلجنة مال قانون يعيد الودائع.
5: في كتير تعديلات، في تعديلات إلى علاقة بالهيئة المصرفية العليا، في تعديلات إلى علاقة بصلاحياتها بموضوع استئناف مجلس الدستوري مصرف تنقول اللي بينشطب بالعادة له حق يستأنف، ردلنا إياها المجلس الدستوري، اعتبر إنه هذا أمر غير دستوري، مفروض إنه أي متقاضي يكون له حق يراجع قضائيا من خلال استئناف. اليوم هيدي رجع صندوق النقد طلبه، طالب إنه نخالف قرار مجلس الدستوري، وهذا أمر صعب.
1: تربويا، بعد اجتماع للجنة التربية النيابية بحضور وزيرة التربية ريما كرامي لبحث موضوع الامتحانات الرسمية، أعلنت كرامي أنها وعدت النواب بالاجتماع مع المعنيين في وزارة الدفاع وإعادة النظر بخطة الامتحانات، إلا أنها توجهت إلى الطلاب بالقول خليكم عم تدرسوا. وكان صدر تعميم استثنائي عن وزارة التربية يخص امتحانات الفصل الأخير لطلاب الجامعات الخاصة، ودعت فيه هذه الجامعات إلى مراعاة القاطنين في أماكن خطرة أمنية وأجرى امتحان تعويضي لهم في مواعيد لاحقة لا تتعدى 30 من تشرين الأول المقبل.
0: الخبر الأخير هو رياضي، حيث انطلقت أمس منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في كل من أمريكا وكندا والمكسيك بحفل افتتاح في مدينة مكسيكو سيتي أحيته الفنانة العالمية شاكيرا. وفي أولى المباريات حقق المنتخب المكسيكي المستضيف فوزه الأول، وذلك على حساب منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-2، على أن تلتقي كوريا الجنوبية مع تشيكيا في المباراة الثانية الليلة في غوادالاخارا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

0: 15 حزيران فريق عكابة رح يكون بي تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال رح تجوا رح تضحكوا بذات وقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض أنا فؤاد يمين أطمن حموي جاك بوكرب وتوني داغت بي مونو بي 15 8 ونص تحضروا هالعرض للرجال تضحكوا كثير عملوا شيء انساني اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت رح يكون العرض بعائد
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان ضيفة الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر $4.70 ستة بيبسي تناك 150 ملي $2.70
4: عم بتخبوا منيح القلق التوتر التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي تفهموا حالكن أكتر تلاقوا حلول لمشاكلكن تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن أنا كارلا كيشيشان وكيم المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر عصوت كل لبنان عفكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال. الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق مع ليلى بوحبيب. بلدين كجديد البشرية السد تحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان ضيفة الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: نار امتلت بلدي اصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقه، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.
2: يا ويلي من لاشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انسو ابي يعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من 95 دولار، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.

0: لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها. وفي مقابلة مع التايمز البريطانية رأى سلام أن رفض إيران للاتفاق قبل أن يعلن حزب الله موقفه منه يعكس حجم النفوذ الإيراني داخل الحزب. أضاف: إذا كان في هذا ما يدل على شيء فهو حجم سيطرة الحرس الثوري الإيراني ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني لحزب الله بل أيضا على عملية اتخاذ القرار. سلام أكد أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة الأعمار هي الدولة، موضحا أن الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضاتنا. وعن نظرته إلى مستقبل لبنان رغم الحرب قال سلام: لست متشائما، أستطيع أن أقول إنني متفائل وما زلت أؤمن فعلا بأن هذا البلد يمتلك إمكانات كبيرة وليس لدينا خيار آخر سوى السير في طريق الإصلاح. رأى النائب فادي كرم أن المشهد الإقليمي لا يشهد تحولا جذريا نحو السلام بل يندرج ضمن مسار يجمع بين الضغوط العسكرية والمفاوضات السياسية، معتبرا أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تتم وفق سياسة التفاوض تحت النار ورفع سقف الشروط بشكل متبادل. وأشار كرم عبر صوت كل لبنان إلى أن إيران تعتمد أسلوب المراوغة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، فيما تراهن واشنطن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات لإضعاف النظام الإيراني ودفعه إلى تقديم التنازلات. وعن انعكاسات التطورات الإقليمية على لبنان شدد كرم على أن المفاوضات اللبنانية غير المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية مستمرة بغض النظر عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، معتبرا أن أي تسوية إقليمية سيكون لها تأثير مباشر على الساحة اللبنانية. وأكد كرم أن الأمل في إنقاذ لبنان يجب أن يكون من خلال الدولة ومؤسساتها، داعيا السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جريئة وجدية لا تقتصر على التفاوض بل تشمل التنفيذ الميداني وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. اعتبر العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع الملفات الإقليمية بمنطق المفاوضات الطويلة الأمد والتي تتيح له تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن أي تفاهمات مطروحة حاليا لا ترقى إلى مستوى الحلول النهائية بل تندرج في إطار مذكرة تفاهم قابلة للتفاوض خلال فترات زمنية محددة. ورأى بالوكجي عبر صوت كل لبنان أن تأخير الحسم في بعض الملفات يمنح الإدارة الأمريكية فرصا للاستفادة من أوراق اقتصادية ودولية متعددة. وعن انعكاسات أي اتفاق محتمل على لبنان شدد بالوكجي على أن الساحة اللبنانية ليست منفصلة عن المفاوضات الإقليمية والدولية بل تتأثر مباشرة بمسار التفاهمات بين القوى الكبرى. وأشار بالوكجي إلى أن استمرار التوترات ينعكس سلبا على لبنان حيث تسعى مختلف القوى إلى تحسين مواقعها التفاوضية على الأرض، ومعتبرا أن إسرائيل تحقق مكاسب ميدانية تدريجية وتستفيد من الواقع الحالي لتعزيز أوراقها التفاوضية. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا بلغ 67 ألف ليرة على صفيحتي البنزين و47 ألف ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون.

0: بتكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل مشاصل الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفاد أكسيوس باستعدادات لوجستية أمريكية لسفر نائب ترامب إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران، متوقعة أن يتم ذلك في غضون أيام. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 231 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة عدة الليلة الماضية. رأى رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن هجمات القوات الأوكرانية على المواقع الثقافية والتاريخية أفعال همجية بحتة. ختام موجز الأخبار، استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هانريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال. الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بيتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق؟ مع ليلى بوحبيب. بلدية الجديد البشرية السد تحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: صباح الخير. حدثين مهمين حصلا بين حلقة الاقتصاد أول الأسبوع الماضي وحلقة اليوم. الأول افتتاح مطار الرئيس رينيه معوض في الإقليعات في عكار، وهو حدث طالما انتظره أهالي عكار والشمال والكثير معهم طويلا لأهمية استراتيجية على المستوى الوطني وكذلك على مستوى الشمال وعكار لإنصاف هذه المنطقة. الثاني اعطاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان توجيهاته باستئناف المملكه استيراد منتجات لبنانيه، وهو ايضا حدث هام ياتي في توقيت هام لاعطاء الاقتصاد اللبناني جرعه اكسجين تقيه شر السقوط ويعيد العلاقات الاقتصاديه بين البلدين الشقيقين الى مسارها الطبيعي. نبدا بالحدث الاخير لنسمع ما قاله رئيس الهيئات الاقتصاديه الوزير محمد شعير عن عودة المنتجات اللبنانية إلى السوق السعودية، فلنسمع إلى ما قاله الوزير محمد شعير.
1: السعودية ولسمو الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار يلي إجا بظروف كتير صعبة لبنان عم بيمرق فيها. هذا القرار بثبت قديش المملكة حريصة على لبنان وحريصة على استقرار لبنان، وقد المملكة داعمة الشرعية اللبنانية. نحن نمنا مبارح على خبر سعيد جدا كقطاع خاص، لأنه هذا بأثر كتير إيجابا على لبنان، ما بس للصادرات اللبنانية إلى المملكة ولكن إلى صادراتنا لكل الدول الخليج، وأيضا إلى الاستيراد من المملكة إلى لبنان. وألف شكر أيضا لفخامة الرئيس ورئيس الحكومة على السعي والاتصالات اللي قاموا فيها مع المملكة العربية السعودية. إن شاء الله هي هذه غيمة سوداء وما رأيت، لأنه إحنا منتطلع ومنقدر اليوم دور المملكة بلبنان، المملكة اللي وقفت دائما بجانب لبنان خلال الحرب وخلال السلم، عم نشوفها دائما حريصة على لبنان واستقرار لبنان وعلى الدولة اللبنانية. نحن بال2021 قبل المقاطعة كنا نصدر بحدود 500 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، تراوح 250-400 لغاية 500، وكنا نستورد من المملكة بحدود 500-550 مليون دولار. هلأ أنا بتأمل أنه صادراتنا تطلع عن 500 مليون، لأنه ما ننسى أنه بآخر 5-6 سنين الصناعة اللبنانية كتير قويت، وأكيد الصناعة السعودية كتير قويت. وإن شاء الله بعتقد أنا خلال 3 سنين تبادل التجاري بين المملكة ولبنان هيوصل للمليار ونص، بين 750-600 صادرات واستيراد. لبنان بيصدر كل شيء للمملكة العربية السعودية، أكيد الخضار والفواكه يلي هي أساسية، ولكن موترات كهرباء وبكل ما في شيء ما مصدر إلى المملكة العربية السعودية. طول عمرنا كنا نقول المملكة هي أكبر سوق للبنان، حافظوا على هذا السوق، حافظوا على أرتب وأحلى وأصدق علاقات مع المملكة العربية السعودية، لأنه اليوم بصراحة لبنان وشفنا من بعد ما المقاطعة أما عدم التواصل مع الدول العربية الشقيقة كيف تراجع لبنان. اليوم نشكر الله بالعهد الجديد وبالحكومة الجديدة، العلاقات رجعت مثل ما كانت وأحسن بكتير، واللي كانوا هني عم ينزعوا هذه العلاقات اليوم صار دورهم محدود، ما بقى يقدروا يأثروا على العلاقات المتينة والثابتة والتاريخية مع المملكة مع الأشقاء العرب.
2: الاقتصاد أولاً.
0: يعني مثل ما سمعتوا هيدا كلام بيختصر يعني فحوى الموضوع وجوهر الموضوع، ولكن رح نكمل نحن مع أكيد ضيفتي بالستوديو رئيس جمعية سيدات القياديات صديقتي العزيزة التاريخية مديحة رسلين. صباح الخير.
3: صباح النور أستاذ ألفونس.
0: يعني يمكن بالفترات الماضية واحد يتردد أنه كيف بده يطلع ويحكي، وأكيد كله وضع صعب ومأساة معاناة واجتماعي واقتصادي اللي بدك، ولكن اليوم في شيء منيح واحد يحكي عنه ممكن يعطي أمل. اليوم أنت شو تعليقك على موضوع أعطاء أو اتخاذ من قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية؟
3: نحن أصحاب العمل والقطاع الخاص اللي صرنا عم نعاني من ضربات يعني متتالية من حرب 24، طبعا بدون ما أرجع لورا كتير، وهلأ حرب 26، اجت عطتنا مثل ما تفضلت بركة أمل أنه نحن نرجع نفتح الأسواق السعودية. ومثل ما تفضل معالي رئيس الهيئات الاقتصادية الأستاذ محمد شهير قبل شوي, هيدا يعني غير عدا أنه بيفتح لنا opportunities. أوكي كنا نصدر 500 مليون, أنا بعتقد أنه لا فينا نصدر بعد نكبر حجم الصادرات على المملكة اللي هي بتشكل 50% من الأسواق الخليجية. للأسف أنه هول الأربع سنين خمس سنين خلال المقاطعة راح علينا كتير وطلعنا شوي من الأسواق, ويمكن شوي نسيونا بالأسواق السعودية, ولكن هيدا فرصة أنه هيك نضاعف الجهود لحتى نرجع المنتجات اللبنانية على مكانها الصحيح وضمن الحضن العربي محل ما أصلا لبنان بينتمي. فإن شاء الله هيدا هالمدخل الجديد اللي فتحت لنا المملكة تكون مدخل تصحيح كل المسارات بلبنان على مع علاقاتنا مع أشقائنا العرب, لأنه هيدا أساس لبنان وأساس هويته. ومثل ما بتعرف يعني نحن بال2022 بعز الأزمة وقت طلعنا بمؤتمر أنا لبنانية عربية من اسمه هو يعني رسالة أنه قد ما مرقت غيمات سود, بس المهم انه هيدي الغيمات بتقطع ويرجع لبنان ياخد محله طبيعي.
0: يعني اليوم في بارقة امل, اليوم اجى بعزين وضع سلبي قاتم في لبنان, كل شيء محاصرين من خايفين انه موسم الصيف راح, مواسم ثلاث اعياد راحت. اليوم اجت هيدي تعطيكي بارقة امل, ان شاء الله تكون هي بداية لانفراج على كل المستويات. طيب كمان يمكن مثل ما حكينا وضروري جدا كمان انت لانه صوتك من صوت الهيئات الاقتصادية. انا بتذكر من 2012 كان في عمل مشترك بين رئيس محمد شقير كان ومثل رئيس غرفة بيروت جبل لبنان ورئيس اتحاد غرف لبناني مع اللجان, كل شيء اشتغلت لإعادة تشغيل مطار لإعادة مطار رئيس ريني معود. كمان هيدا حدث السبت الماضي تم افتتاحه, دولة رئيس الحكومة حط حجر الأساس للأعمال البناء والتشغيل. كمان شو بتشوفي كمان أنه هيدا الحدث وأهميته على مستوى لبنان والسياحة والإنماء؟
3: صراحة هو يعني أكتر من مفاجأة بهيدي الظروف اللي احنا عم نعيشها, ونحن دايما بنحكي بالإنماء المتوازن بلبنان, ومثل ما تفضلت بالإنترودكشن تبعيتك أنه بتخلق فرص عمل لأهل الشمال وعكار, بس كمان هي جاذبة للاستثمارات وللأعمال كمان لسوريا, لأنه كمان قريبة من المنطقة اللي خلينا نقول اللاذقية, طرطوس, حمص, حما, يعني بتخدم كمان هيدا عندها بعد استراتيجي مش بس للبنان ولشمال لبنان وأهل عكار. فإن شاء الله أنه هيدا وبعدين دايما منيح أنه الواحد يكون في عنده options, وهيدي بتشجع التنافس بقلب البلد وبتوطي الأسعار اللي احنا كمان بمحل معين من وراء كل هالظروف اللي احنا عشناها بلبنان كان في نوع من أسعار محددة عم بتكون عالية للأكسبات اللبناني للمغترب.
0: يمكن مطار بيروت مطار في الحرير الدولي بيروت يمكن لأنه التأمين عليه كتير مرتفع.
3: أكيد هيدا نعرفه أكيد.
0: أبعد من الـ
3: Chairman of Middle East أكيد فسره الأستاذ محمد الحوت, وأكيد نحنا بنتفهم هيدا الموضوع, بس كمان
0: هلا مش غلط. أعطونا السلام خي, أعطونا الأمن, وبعتقد محمد الحوت بينزل أسعاره حتى هوليك في عندك
3: كل المغتربين اللبنانيين ناطرين هيدا الشيء, وهيدا الشيء بيشجع السياحة إن شاء الله بس نخلص من هيدا الأزمة اللي عم نعيشها ومن الحرب الضروس اللي نحنا فيها. هيدا كمان بيفتح opportunities لنجيب عالم يجوا يعني يصير لبنان عن جد destination.
0: نحن نعرف أنه بالجمعية سيدات القياديات كمان في سيدات عندهم منتجات لبنانية تتمتع بجودة عالية بالصناعة بالمنتجات الزراعية حتى الصناعات الغذائية. ده اكيد حكوا معك امبارح ده كان فرحتهم وده كانوا هيك شيء مثل ما يقول بلاطة رفعت عن صدرهم عن جد.
3: صراحة اول امبارح شيء اول ما طلع الخبر طلع مأخر شوي بالليل كلنا كنا عم نحتفل انه رح نرجع من اول وجديد نصدر, وعم نفكر هلأ جديا بإقامة نشاط, وبدنا نشوف اكيد معرفة التجارة لحتى نقدر نعمل معرض هلأ من اول وجديد وريلونش المنتجات اللبنانية الجديدة اللي طلعت بهالأربع سنين واللي سوق السعودي بعد ما بيعرفها 100%. فلا أكيد إن شاء الله هيك شو بيقولوا دايما نحن ما بنستغني عن المملكة، مثل ما المملكة كمان فرجتنا انه هي معنا واقفة حدنا حتى رغم الظروف الصعبة.
0: يمكن هذا بيعطي اكثر كمان لنشاطات اكثر، يعني ما بس تصدير، يعني نحن بنعرف كمان كان في مشكلة بالحوالات المالية، كان في مشكلة بموضوع الفيز، كان في مشكلة كثير من الامور. ان شاء الله هيدي انتو المعلومة تقول صار في انفراجي، هالانفراجي رح تكون على كل هالمستويات.
3: على كل حال اصدقائي السعوديين لانه ثائبت انه احتفلنا على السوشيال ميديا بهيدا القرار، كلهم بعثوا لي انه نحن ناطرينكم. وبمعنى بالانجلش وي كانت ويت، ويعني هن كمان محمسين واشتاقوا لللبناني بالاجمال بالعلاقات الحلوه اللي كانت بيناتنا، وهيدي فرص كتير كبيره لنا بالسعوديه. ان شاء الله هيك بنخلص من هالحرب الاقليميه اللي احنا عايشين فيها كلياتنا، وبتبلش النشاطات والتبادلات مثل ما حضرتك قلت على المستوى التجاري، بس كمان على مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى خلق فرص جديده والتبادل.
0: نعم، امبارح الرئيس بيير اشقر رئيس اتحاد النقابات السياحي بلبنان اكيد رحب بالقرار، بس قال كمان بنتمنى انه المملكه تحضر من الان، انه تحضر حالها لاخذ قرار لرفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان فور انتهاء الحرب، و أن يكون في استقرار في لبنان. بتضمي صوتك لصوته ودينها حاجة بلبنان للسياحة الخليجية والسعودية.
3: أكيد نحن بحاجة. أنا قبل ما بس أشرح لك شوي عن هذيك السنة، نحن أول شيء اشتقنا لأصدقائنا وأشقائنا السعوديين، صار لهم زمان ما أجوا لعنا، فناطرينهم يعني بفارغ الصبر. هذيك السنة وقتها بعد العهد الجديد، أول ما بلش العهد بأيار بالذات، صار في هجمة خليجية على لبنان من عدا إخواننا السعوديين. يعني شفنا إقبال كبير من إخواتنا الخليجيين، يعني دايما هن لبنان بالنسبة لهم هي وجهة وبيحبوا يجوا لعنا وبيشوفوا يعني إذا بدك الخدمات اللبنانية عندها طابع خاص، وبيحبوا دايما يعيشوا هالإكسبرينس اللبنانية، فناطرين أكيد السعوديين.
0: على كل حال رئيس جمعية سيدات القياديات مديحة رسلان، أنا وياكي رح نستمع ورح يكون في حوار مباشر باتصال مباشر مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الأستاذ سليم الزعني، وأكيد الحكي مع رئيس سليم رئيس جمعية الصناعيين هو الحدث في إعادة الصادرات والمنتجات اللبنانية إلى السوق السعودية، وأكيد الصناعة بما تمتلك من قدرات كانت عندها مساحة كبيرة بالسوق السعودي والخليجي. صباح الخير رئيس.
2: صباح الخير استاذ الفوق، كيفك؟ وبعدين صباح الخير ست مديحة.
3: صباح النور رئيس، كيفك؟ اهلا وسهلا.
2: كيف صحتك؟ الله يسلمك.
0: رئيس سليم، يمكن امبارح حدث كتير كبير انه اعادة تصدير منتجات لبنانية الى السعودية، ولكن بيبقى الحدث جزء كتير كبير منه عندك انت، عند الصناعة الوطنية اللي هي بتمثل التسقيل الاكبر في العلاقات الاقتصادية اللبنانية، خصوصي في التصدير الى المملكة. كيف تلقيتوا هذا الحدث؟ كيف عم تستعد الصناعة اللبنانية لمواكبة هذا الحدث؟
2: اول شيء استاذ الفونس، بس تعطي فكره انه الصناعه اللبنانيه بتمثل فوق 80% حوالي 87% من مجمل التصديرات مع العربيه السعوديه.
0: نعم،
2: هو الباقي هي زراعه وغير وخدمات.
0: نعم،
2: ولكن نحن حقيقه اخيرا يعني رجع رفع الحصر على دخول بضائع اللبنانية على السعودية. نتأسف لهالبرنتاز اللي صارت لأربع سنين ونص تقريبا، ولكن كل شيء بالأخير بيبين وبيصار، وإن شاء الله يكون بداية علاقات متجددة اللي ما بحياتها وقفت.
0: نعم، حلو.
2: السعوديين علاقة تاريخية، وهلأ في عندهم القيادة اليوم السعودية أخذت قرار مشكورين عليه، وبيسعي بالحقيقة هون ما فينا ننسى فخامة الرئيس ودولة الرئيس بمواكبة مع وزير الصناعة يلي كان عم بيتابع بشكل دقيق، يلي هن يتوصلوا يقدروا يعملوا هالاتفاق مش عم نعود على الأسواق.
0: نعم رئيس سليم الزعني، يعني دا كان موضوع وقف التصدير عن الصادرات اللبنانية خصوص صناعية عن السعودية، ويمكن آخر فترة مع أغلاق مضيق هرمز يمكن هذا الموضوع توسع ليطال كل دول الخليج، إذا كان يشكل يعني موضوع كتير صعب على الصناعة الوطنية.
2: طبعا أستاذ الفونس، الصناعة اللبنانية تقريبا أو بالأحرى الصادرات اللبنانية مشملة كانت بين 250 لل 280 مليون دولار، هيدي البيك تبعها. ولكن مش بس عملية التصدير يلي هي بتتأثر، كل العلاقات اليوم السعودية مع إجوا قطاع السياحة يتأثر كتير من وراها. منع الترانزيت حتى للبضائع اللبنانية من خلال السعودية كمان أثرت علينا آخر هالسنة سنة ونص، آخر هالسنة وقت بعد ما سكر مضيق هرمز.
0: نعم.
2: بعد فينا نبعت البضائع بالبر إلى الخليج، وهيدي بسبب عدم قدرة البضائع اللبنانية من المرور ترانزيت بالسعودية. هلا هيدي كلياتها بتأمل انه انتهيت نهائيا.
0: نعم.
2: اكيد بدنا هلا نشوف التطبيق على الارض كيف بده يصير، لانه منه هين في اعادة تنظيم كل هالحركة هيدي كلياتها
0: 100%.
2: بتأمل انه الامباكت تبعها يلي هو كان بفوق قصة 250 مليون دولار.
0: نعم.
2: بكتير، لانه تعطلت كل صادراتنا باتجاه الخليج.
0: نعم. رئيس سليم زعني كمان بينطرح سؤال، اليوم نحن خارج السوق السعودي من 5 سنين، بعرف انه يمكن في مصانع قدرت تودي من دول تانية الى اخره، عملت مراكز وفي دول محيطة، ولكن اليوم برأيك هل هناك من صعوبة لعودة الصناعة اللبنانية لأخذ مكانتها على الرفوف السوبر ماركت ومراكز البيع في المملكة؟
2: طبيعي طبيعي أستاذ الفونس، اليوم وقت تظهر من الشلف مش سهل ترجع تفوت عليه، لأنه هيدي بروسيجر طويلة منا مدى قصير.
0: نعم.
2: نحن عفوا لحظة سبيبي، الفرد الشغلي نحن اليوم بدنا نرجع، هي بتعطينا أمل يعني بالرجعة السريعة هي قبول الصناعة اللبنانية بالخليج.
0: نعم.
2: وخاصة بالمملكة الصناعة اللبنانية مرغوبة وتعتبر من أرقى الصناعات الموجودة بالعالم.
0: نعم.
2: وهيدي حقيقة، هيدي مش دعاية يعني ولا عم وش فلطيكي، لا نحن قادرين نكون بمستوى أكبر الصناعات بأكبر دول العالم، وهيدا اللي عم بيخلينا على طول نقدر نصدر بكل الاتجاهات.
0: نعم.
2: نعم بدها تاخد وقت وفي إلى تأثير، ولكن هلأ المهم أنه رجعنا
0: رجعنا والباقي على الشباب الصناعيين وعلى الجمعية واكب.
2: طبعا.
0: نعم.
2: طبعا الباقي علينا، ونحن هوني مساج للصناعيين، شو ما بيعوزوا شو ما بدهم عندهم عرائيل، وهيدي نحن حاضرين نقدر نساعد بإزالتها إذا قدرنا يعني ضمن الإمكانيات مع الله، ولأنه أكيد رح يصير في كتير مشاكل من هلا لتتوضح طريقة إعادة التصدير.
0: يعني اليوم رئيس سليم زعني رئيس جمعية صناعيين برأيك أنه إذا بدنا نصدر اليوم رح ناخد المرافق يلي على البحر الأحمر عند المملكة ورح يكون في ترانزيت على باقي الدول، هذا هو الخط اللي بكون تاخدوه يما توضح هسه؟
2: طبعا في عندك خطين اليوم. عندك خط هلأ بتسكيرة مضيق هرمز، وإن شاء الله اليوم هنا أخبار أحسن لفتح المضيق. في عم نقدر نصدر على خرفكان عن طريق خرفكان، ولكن بكلف كتير والوقت طويل. اليوم التصدير البري هو الأساس، ترجع تفتح الطرق السعودية أمام البضائع اللبنانية لنقدر نوصل على مجمل الخليج اللي هو هيدا بيسموه الملعب الخلفي طبعاً بالنسبة للصناعة اللبنانية على الأقل.
0: المصانع جاهزة عند الإمكانيات إذا كان في طلب؟
2: أكيد مصانع لبنان جاهزة لهيك أسواق والأكبر.
0: نعم.
2: نحن الكاباسيتي تبعيتنا للأسف المرحلة اللي برأت ما كانت عم تستعمل كلياتها بسبب هالانقطاع، ولكن نحن جاهزين وفي كل المصانع عندها الكاباسيتي الكافية تلبي أكبر الأسواق.
0: هل بتخاف من المنافسة بالنسبة للجودة والكفاءة بالسوق المملكي، خصوصا أنه يمكن في كتير اليوم صناعات أوروبية، حتى الصناعة بالسعودية تطورت، هل بتخافوا من المنافسة وشو عن الجهود اللبنانية؟ قادر أخبر؟ أنا بعرف ولكن نسمع منك.
2: ليك أستاذ الفوز، الصناعة اللبنانية منا مبنية على المنافسة بالأسعار. الصناعة اللبنانية مبنية على المنافسة بالجهود، ببناء الماركات، وال يعني والبروديه اللي بتطلبه انت اللبناني هو يلي بينطلب بالسوق، مش لانه صاروا اخف من غيره. الاسعار رخيصه، يعني البضائع يلي هي بمستوى كثير متدني من الجودي، وهيك نحن ما فينا نضربه لانه منا بهالمجال هيدا. هيدي ما هي اللي بتضربنا نحن حقيقه، منضارب الاصناف بالجودي العالميه هوني. لا أكيد هيدا سوق وهيدي منواجهه كل يوم، يعني هيدي تحديات بنواجهها كل يوم بالنسبة للبضاعة.
0: بسألك سؤال هيك معلق بمديحة رسين رئيسي، تسألك سؤال تفضل.
3: أستاذ سليم، بيّن آلية التصدير والتوقيت، يعني مثلا بالنسبة للطيران بتعرف لحنا بالجمعية السيدات القياديات كتير من الممبرز بيشتغلوا عن طريق الإي كوميرس، هل موضوع الطيران هلا صار دغري متاح ولا في تايم فريم معين بدنا نشتغل عليه؟ عندك فكره؟
2: الطيران مع السعوديه
0: شحن، شحن بالطيران،
3: شحن بالطياره،
2: شحن بالطياره ما في مشكله هلا من ضمن الاتفاقات، عفوا من ضمن القرار.
3: بس صار نافذ من اليوم يعني مثلا؟
2: كله بده يفتح. اي كله بده يفتح. النقل البحري والبري
0: والجوي. رئيس سليم ما رح ناخذ من وقتك كتير، اخر سؤال. نحن بنعرف تحرك الرجل الاعمال اللبناني والصناعي باي حدث بحاول يلاقي حلول، من ضمن الحلول اللي لقيتوها كصناعيين انه عملتوا منشآت صناعية في دول مجاورة للتصدير الى السعودية مثل سلطنة عمان ودبي وجبل علي والى اخره، ماذا سيحل في هذه المنشآت اللي تخدم السوق السعودي، او رح تبقى رح تخلوها رح ترجع على لبنان؟ شو الفكرة يما سابق الاوينه؟
2: نحن واجهنا هيك مواضيع بالسابق،
0: خاصة
2: فترة حرب 75-90.
0: وبالأخير
2: رجعت كل الصناعات على لبنان.
0: حلو.
2: طلعت من لبنان.
0: حلو.
2: ولكن هلا يلي مطلوب هو تشجيع الصناعة بلبنان، إعادة الاستثمارات وتقوية الاستثمارات. مفروض يكون بالتسعينات صار في قوانين بتشجع الاستثمار، وكل المصانع اللي كانت متغربة برات لبنان رجعت على لبنان. إذا ما راح هيدا يصير بشك إنه بترجع بسهولة.
0: فإذا المطلوب هو تحفيز الصناعة اللبنانية خصوصي في موضوع كلفة الإنتاج والكهرباء على رأس الأولويات. رئيس سليم يعني نتفضل.
2: بس توضيح الزيب، نحن ما عم نطلب، ما عم نشحن. هيدا الترم يلي لازم يستعمل. نحن عم نقول لمصلحة البلد إعادة الطاقة الانتاجية للبلد هي اللي بتخلق فرص العمل. يعني معليش خلينا نصرف مصرياتنا على الانتاج مش على بس دفع معاشات.
0: 100% وافقك رأي. يعني بشكر على هالأطلال الصباحية يلي هي دسمة اليوم، عفي شي حلو عم ينحكى، شي إيجابي للبنان، للصناعة اللبنانية وللإنتاج اللبناني. شكرا رئيس سليم زعني، رئيس جمعية الصناعيين على المداخل. شكرا لألك.
4: الاقتصاد أولا،
0: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيفتي العزيز جدا رئيس جمعية سيدات القياديات مديحة رسلان، بتابع أنا وياكي تعليق سريع تكفي أنا وياكي اللي بلشناه أول شيء على كل شيء حكي رئيس سليم في موضوع الصناعة والإفاق الصناعة اللبنانية، وقد ايه أنت كمان اليوم كجمعية سيدات قياديات أنت تعني بجميع القطاعات لأنه كلهم موجودين عندك، هل بتلاقي في إفاق إيجابي وواعد للصناعة اللبنانية في لبنان؟
3: أكيد في إفاق كتير إيجابي. هلأ ذكر الرئيس موضوع الاستثمار، أنه نحن بدنا شوية بس بدنا رواء لحتى تجي الاستثمارات، لأنه الفرص كتير كبيرة والأفكار والطاقة البشرية اللي عنا، ومثل ما حكي بالجودة الصناعة اللبنانية كتير مهمة. ف يعني على أمل أنه هالتسوية الإقليمية تنعكس تخلص بسرعة وتنعكس إيجابا على لبنان، لأنه صراحة ما بقى فينا.
0: أنا بدي أقول بدي تزيد عليك، ما بس تسويق إقليمية، بدنا تسويق لبنانية، بدنا شامل. سلام، بدنا استقرار بلبنان، خاصة انتهينا من الحروب.
3: أكيد. بعدين في شغلة قالها رئيس أنه نحن ما بدنا نضلنا نصرف
0: على
3: الأكلاف التشغيلية. يعني نحن اليوم كقطاعات إنتاجية بالبلد كل الوقت ما عم نعمل شيء إلا عم نصرف على الأوبريشن. هل نحن عم بيصير في عنا نمو؟ لا.
0: نعم.
3: يعني من سيء لأسوأ.
0: وأهم من هيك كمان أشعر كتير منيحة، وهي كنت بسألك إيه اليوم، أنت اليوم في دولة في قطاع عام ما يحكي مين أنه هالدولة اللبنانية بل ما تصرف كل أغلبية أموالها على الرواتب والأجور، 320 ألف موظف ندفع لشيء 420 ألف مع المتقاعدين، هل هذا معقول في بلد بحجم لبنان؟
3: لا، مش بس في بلد بحجم لبنان، في بلد
0: حجم بحجم يعني
3: حجم بحجم الناتج القومي المحلي تبعه.
0: نعم.
3: يعني قديش عم تاخد شقفة كتير كبيرة من الانتاج تبعنا، من الناتج تبعنا. لا، في صار لازم يصير في ورشة الإصلاحية اللي صارنا موعودين فيها أيام كتير طويلة، لازم تصير على السكة ونستعجل فيها، يعني اللي احنا ما لازم ننام بصراحة.
0: وبدي اقول الى جانب، انا كمان اويك ما زال نحكي كمان اقتصاد، قول لي الى جانب موضوع الفجوة المالية، المصارف، اصلاح المصارف، الى جانب كل هاي الامور، الضمان الاجتماعي، موضوع تعويضات نهاية الخدمة، يجب ان يكون البند الاول اصلاح القطاع العام، لانه بدون اصلاح القطاع العام.
3: انا بعرف انه موضوع الضمان يعني اقرب التغييرات اللي لازم تصير، بس في شغلة بدي اقول لك. لا في شغلة بالنسبة لموضوع المصارف اتطرقت لها. طب كيف بده يصير في تنمية او نمو بالقطاع الخاص اذا ما في مصارف،
0: اذا ما في تمويل،
3: ما في
0: المصارف؟
3: يعني نحن صلنا 6 سنين ما في. بعدين بيحكوا على الايكونومي باراليل،
0: الاقتصاد الموازي،
3: هل نحن مطلوب منا نلجأ للصرافين لحتى نمول اشغالنا؟ في شيء منه مزبوط. يعني هيدا الموضوع بالذات هو لازم يكون باول اولويات الحكومه لحتى نلاقي حل يعني شامل لاعاده الهيكله بالمصارف وحل. وكان في لنا لقاء مع حاكم مصرف لبنان، عنده رؤيه كامله لإله لهالموضوع، بس بدها شغل، بدها جرأة،
0: يعني
3: وبدها صار وقت انه نحن نواجه مشاكلنا. يعني قاعدين عم ننيم ومنعطي حبة اسبرين، صار لنا 6 سنين. طب ما ليك وين وصلنا؟ صار
0: بدنا بسألك سؤال عن جد، وخلينا نحكيها بصراحة، هل القصة عنا بالبلد عدم وجود الحلول؟ هل هو ما في افكار، ما في بلان؟
3: لا لا لا،
0: ام هو في حدا،
3: في كفاءات وافكار، في مشاكل سياسية،
0: بس ما حدا
3: معوقات سياسية. يعني
0: كم مرة انطرح موضوع الفجو، المشروع القانون؟
3: طب ليش نروح لبعيد استاذ الفونس؟ يعني الحرب اللي احنا فيها مش ازمة سياسية؟ معقول نحن اللي احنا لو كنا بحالنا ببالنا وعلى الحياد، شو بدنا بهالقصص كلياتها؟ كنا استفدنا يمكن بمحل معين انه كان صار لبنان ملجأ.
0: انا بدي اقول شغلة واحدة، استفدنا يمكن نستفيد، ولكن لبنان يملك من الطاقات والامكانيات والقدرات، خلونا خيب سلام واستقرار، ما بدنا حدا، لان ما بدنا حدا باي معنى نستفيد بمعنى الافاده على السلبيات على الكوارث الاخرين، ولكن لبنان قادر.
3: نحن صار لازم نهتم بشؤوننا الداخليه، بمشاكلنا اللي متليتنا لفوق راسنا، بالاصلاحات اللي لازم نعملها. نحن لازم نبني دوله.
0: نعم.
3: بدل ما نلتهي باشياء تانية ونعمل حروب عن فلان بالتكليف من فلان وفلان، لا، طلعوا بالبلد شوفوا حالك.
0: دي برأيك، خلينا نحكي مثلا، انا كنا في شقفي اللي بحلقتنا بقى نحكي عن هذا الموضوع، ارتدادات الحرب والى اخره، اليوم ونحن فتنا عم نحكي بهذا الموضوع، قد ايه كانت كلفه الحرب عليكم كقطاعات اعمال، كمؤسسات، كشركات؟
3: هلا يا ريت لو بيطلعوا لنا ارقام حقيقيه قد الكلفه عن جد لليوم، والخسارات اللي احنا خسرنا، غير الخسارات المدنيه المباشره، الخسارات الغير مباشره.
0: نعم.
3: وفي شغله انه عم بيصير فينا، انه لانه الحرب عم تاخذ كل الاضواء والخسائر البشريه والخسائر الماديه من جراء التدمير الهائل اللي عم بيصير بالحرب، ما حدا عم بيفكر بالاقتصاد. طب انت يعني ما تواخذني بهالكلمه، طب المؤسسات بالقطاع الخاص اللي صار لها عم بتقاوم على طريقتها سنين لتبقى بس بالاسواق، طب شو هيدا مين بيحكي فيها؟ ما حدا، يعني ما حدا بباله بهيدا الامور.
0: بس انت توضح للعالم، لازم يعرفوا معاناه المؤسسات القطاع الخاص اللبناني منه من هلا ولا من انهيار 2019، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومنذ اقصاء سعد الحريري من رئيس الحكومة 2011 فتنا بالنفق المظلم وكله عمل جبار للقطاع الخاص ولكن معاناة تجينا على الانهيار وبعد الانهيار مثل ما تعرفوا كورونا انفجار المرفأ الشغل اللي صار انه بددوا بالدعم أموال المودعين وأنتوا ماشيين حرب 2024 وهلأ حرب 2026
3: اختصرت كلها.
0: أي دولة بريزيدون مديحة رسلين بتقدر تتحمل
3: ولا دولة.
0: كل هالأعباء وهالخراب وهالمآسي
3: ولا دولة. وقال لك شارلي رح أقول لك شيء يمكننا هيدا غباء اللي نحن عم نعيشه غباء إنه نحن نوصل بعد كل اللي قطعنا فيه لهيدا المرحلة اللي احنا فيها يعني مثل اللي عم ينتحر بعد ما بعتقد في دولة عملت او تصرفت او خليني ما احط الحق على الدولة خلينا كمان انه افريقاء بهالدولة عم ينتحروا وعم ينحروا كل الشعب اللبناني وكل القطاعات الانتاجية وكمال شو انا اليوم بسأل حالي كمال شو عن جد هيدا غباء.
0: بالنسبة للجمعية هلا رح نحكي جمعية بعد الفاصل الاعلاني ولكن طالما عم نحكي عن موضوع تدعية الحرب على المؤسسات القطاع الخاص حدا من المنتسبين للجمعية من السيدات القياديات أوقف أعماله راهنا خلال المرحلة الراهنة فيه أحداث صارت لأي مستوى بتحسي نعم. هذا الشكاوي
3: في من بيروت حدا اضطرت تسكر الكلينك تبعيتها لأنه دمر بالانفجار اللي صار بالمزرعة نعم وفي كمان كتير من فيك عنا سيدات من الجنوب راحت معاملهم وفي منهم راحت بيوتهم وفي من بيروت عم بيضطروا عم بينازعوا يعني عم بيلفظوا أنفسهم الأخيرة قبل ما يسكروا لأنه كمان بدي ألفت نظر على هذا الموضوع بيروت عاصمتنا اللي دفعت كمان كلفة كبيرة اللي استضافت كمية كتير كبيرة من النازحين اللي هن أوريدي عم بيعانوا وحطيناهم بقلبنا بس كمان بيروت عم تعاني هيدي الفوضى اللي موجودة إن كان بالسير ولا بالتنظيم ولا بالفوضى اللي موجودة ببيروت ما بيسوى أكيد مرتدة كتير أصلا اسمع من المؤسسات اللي موجودة خلينا نحكي بداونتاون تعرف قديش عم بينازعوا يعني من إمتى داونتاون بتكون هالأطفال دي
0: تودع الحمراء فيك تمشي بتروحي على فردان
3: يعني هيدا الفايدة الفوضى اللي عم بتعاني منها بيروت
0: ما بدنا نحكي نحن مع مثل ما تفضلت وحكيتي انت بلشي انه مع تحسسنا الكبير مع معاناة النازحين ولكن على الدولة انه تنظم
3: اكيد لازم تنظم وهني كمان لازم يعني بعتقد لانه ما حدا عم بيعطيهم دايركشنز كمان في هيدا الفوضى الفوضى عم بتصير من كل الجهات مش غلط انه نحن نتنظم مش غلط نلحق جايدلاينز معينين لحتى نرتب امورنا بعاصمتنا هيدا العاصمة للجميع
0: 100% بدي اسألك كمان بالاطار المؤسسات انه انت دايما نحن بالهيئات الاقتصادية وانت اكيد ضمن الهيكل كجمعية سيدات قياديت وانت حكيت اكثر من مره بهمنا العمال والموظفين والحفاظ على ديمومة العمل قد ايه بتحسي طلع من سوق العمل وقد ايه في مخاطر يطلع اكثر وما المخف في هذا الاطار استاذ
3: الفونس نحن كاصحاب عمل وبقدر انا اتبنى هذا الراي لكل الهيئات انا بعرف انه جميع اصحاب العمل كتير حريصين على فريق العمل طبعا وعلى العمال وما بيريدوا انه حدا يطلع بس كمان في طاقة للشركات في كتير شركات لجأت لنص دوام في كتير شركات اضطرت تلجأ لنص الدوام يوم ايه يوم لا لحتى ما يحملوا الموظف كلفة المواصلات ويقدروا يوطوا معاشاتهم قديش قادرة هالمؤسسة تكفي صراحة نحن
0: إذا راح موسم الصيف شو الوضع؟
3: هيدا التحدي الكبير يعني تأملنا بوقت من الأوقات إنه تخلص يصير في تسوية يصير في خضوع للدولة لحتى نوصل لسلام أكيد لسلام إنه نحن إجينا كذا فرصة على الطاولة ليش ما أخذناها؟ كرمال شو؟ أوكي هلأ نحن بدنا نقعد سوريا يعني ندافع عن إيران طب وين نحن؟ وين نحن مين عم بيفكر فينا مين عم بيفكر فينا مين عم بيفكر بهالشعب كله كلياته رايحين يعني
0: حتى الاهل الجنوبي اللي عن جد هلا في حدا بكبر في حدا بيحاول يعطي صوره مغايره ولكن برجع بقول شغله وحده لبنان لكل اللبنانيين. ما يصيب أكيد. لبنان في الجنوب وفي عكار والفقاع بيروت هو يصيب كل لبناني في الصميم. قلبنا مع أهل الجنوب مع شمال وعكار
3: أكيد. بس بالنهاية
0: ما حدا يزايد على حدا
3: أكيد.
0: بدنا لبنان هو بقعة جغرافية دولة سيدة مستقلة. اليوم وقت بكون في بينحكى على الدولة في ثلاث أسس لألاء: الأرض، الشعب، والسلطة. سلطة واحدة، شعب واحد، أرض واحدة. على كل حال،
3: على كل حال ما في غير الدولة والمؤسسات هي بتحمي الجميع.
0: رح نتوقف أنا وياك مع فاصل إعلاني ونعود.
4: الاقتصاد أولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,449,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,467,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,081,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,287,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: الاقتصاد أولاً.
0: من تابع حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيفتي رئيس جمعية سيدات القياديات مديحة السلين. ست مديحة، يعني بدي روح على الجمعية اليوم. الجمعية في خضم هذا الصخب الحاصل في البلد، الحرب والفوضى مثل ما قلتي والمشاكل والأزمات، كيف وضع الجمعية وكيف متواجه كل هالأمور؟
3: نحن بتعرف استاذ الفونس، يعني دايما عنا زخم بكل الأيام، يعني بالأيام المنيحة بالعكس بنقوى وبالأيام الصعبة كمان بنقوى. للأسف أنه نحن ترينا نأجل مؤتمر أنا لبنانية عربية بنسخته الرابعة من أكتوبر لشهر أيار 2027 لكتير أسباب. أكيد أول منا أكيد الحرب والظروف الأمنية، بس كمان لأنه نحن من اسمه أنا لبنانية عربية بدنا الإخواننا
0: يعني
3: العرب يجوا.
0: هذه خبرية منها مش حلوة المرة، منها حلوة أنه كان في كل عالم متأمل أن يكون في نسخة جديدة هالسنة.
3: لا، حيكون في نسخة جديدة بس أجلناها، خليني أقول
0: لا بس
3: سبع شهور.
0: لا هو أكيد أنت ما في شيء إلا ما بينعمل معك، ولكن بنقول شيء منه حلو أنه انطباع على البلد أنه كمان.
3: هلأ كنا عم قلك، هلأ كنا عم قلك على الغباء. شوف قدي كيف بدك تعمل مؤتمرات وتعزم
0: ما في مهرجانات،
3: ما في شيء، كله التغى.
0: ما هيك يعني،
3: كله التغى للأسف.
0: نعم.
3: بس أنه إن شاء الله على أمل أنه من هلأ لا 2027 نكون خلصنا وكنا صرنا على السكة الصحيحة، وبالعكس بتكون إعادة انطلاق وتجدد. مع ساعتها بكي إن شاء الله بنستقبل إخواتنا السعوديات بيكونوا
0: نعم.
3: معنا وإن شاء الله بيكونوا كل العرب موجودين بالمؤتمر، وأكيد عم نشتغل على تام كتير مهام وحنرجع نعلن عنه، وأكيد بخبرك بالأول، أنتوا أول شيء بخبركم على
0: كتير
3: كل
0: كتير
3: التفاصيل.
0: ولكن قريبا فهمت أنه عم تعملوا شيء وأنا تعجبت أنه اسم الله عليكم
3: الظروف.
0: إيه هاي الظروف أسمي.
3: عم نعمل إيفانت كرمال بيروت.
0: نعم.
3: ب 24 شهر. هلا هو برايفت إيفانت، بس الفكرة بتبعيته أنه نذكر بالجلامور تبع بيروت اللي بهت بالفترة الماضية للأسباب اللي حكينا فيها أنا وياك قبل الفاصل الإعلاني، ونقول إنه بيروت مسؤوليتنا، إن كنا جنوبيين ولا إن كنا من الشمال ولا إن كنا من الجبل، بيروت هي عاصمة لبنان، وهي بحياتها بيروت إلا ما كانت حاضنة للجميع.
0: بس هذا فعل مقاومة وتنسيق الهوية والثقافة.
3: يعني أنا بيروت بقلبي، يعني ما فيني استغني عنها وقتها مثلاً. هيك
0: انتر بيروت بقلبي.
3: يعني ما انا شخص ما فيه يعيش برا بيروت يعني، بس عن جد مش معقول اللي عم بيصير ببيروت.
0: وهيدا يعني هيدا النشاط، فاذا هو رساله
3: اكيد. نعم. رساله نشاط ثقافي لحتى نرجع تو ريفايف الاسواق، المطاعم، الحفلات، المسارح، مسارح بيروت اللي كل عمرها هيك عم تنبض بالحياة.
0: يعني هلأ مسائب أنه مكتبكم يعني مع بغرفة التجارة والصناعة وأنا مكتبي هونيك، تبال عليكم نشاطاتكم. يعني رغم كل شيء كان في نشاطات كتير كبيرة.
3: أي هيدي كل أسبوع كان عنا الجمعية العمومية اللي أخرناها ندفع من وراء الظروف، ولكن تبعها ورشة عمل مع عمر قصقص اللي هو هون تاك الجورو تبع التكنولوجيا وهيك، وعطانا وركشوب كتير حلو بيساعدنا بأعمالنا الخاصة. حلو. وقريبا في بروجرام جديد رح نطلقه معه لعمر بيصب بكل الإطار تنظيم الأعمال بإطار التك وال
0: حلو.
3: وكل شيء خاصه بالخفية تبع الميتا والسوشيال ميديا والاي اي.
0: حلو، كثير مهم. يعني كمان فهمت شوي بالنسبة للمنتسبين، يعني نحن نعرف ضمن الظروف الجمعية بتتقلص أعدادها. نعم. بالنسبة لكم تقلصت أعدادكم ولا ما عم توسعوا وتكبروا؟
3: لا ولا عم بيفوت معنا دايما ممبرز جديد. هلأ
0: إذا بتحسي تسقيل الجمعية صار هلأ بالشأن العام بالحياة الاقتصادية وال
3: هي إذا بدك رافعة وسابورت سيستم للممبرز. نعم. وقت يكونوا عايزين شيء عم بيلجأوا للجمعية، وقت يكونوا حابين
0: يتعلموا شيء. صار عندكم تسقيل هيك حضور، عندكم تأثير؟
3: أكيد، أنا نحن منمثل بين. نعم. الممبرز والجازمان اللي هو بيخدم الـ women entrepreneurs. تقريبا عم نحكي على تقريبا 250 سيدة. بس بدي أقول لك شغلة، يعني للأسف إنه هيدي الفترة كمان شوية لبنان تفرغ من الناس. يعني في كتير عالم سافرت، في كتير عالم طلعت من بيروت شوي، سو بدنا نرجع هيك نعيد الزخم بهيدا الإطار.
0: صارنا زمان قديب برأيك رئيسي مديحة رسلين أنه خدمتوا القضية الفكرة الأساسية جوهرة الإضاءة على السيدات القياديات، وأنه تأخذ دورة السيد القيادية في المجتمع وبالدولة وحتى بالمجتمع الاقتصادي، بدي خدمتوا هاي الفكرة.
3: أنت أستاذ ألفونس متابعنا ومركبنا وبتعرف، وأنتوا دايما يعني بلاب لاب إيكونومي كنتوا من الصفحات يعني البلاتفورمز اللي دويتوا كتير على نجاح السيدات، حتى عبر برنامجك اليوم استقبلتوا موضوع اللوبينج اللي بنعمله لحتى نوصل سيدات معينين على مجالس إدارات، أصحاب كفاءات، المؤتمرات اللي بنشتغلها، التريننج اللي بنعمله، هيدا كله رافع 100% مع المعنيين، مع الوزارات اللي احنا قلنا شغل معها، هيدا كله بيفيد.
0: يعني أنا بقى السؤال أنه عم تتقدموا إلى الأهداف، ما تحسي اليوم أنه الصوت اللي كنت بصوت قوي كتير صار أخف ممكن يوصل؟
3: خليني أختصر لك إياها بشغلة صغيرة هي إنديكاتيف لهالموضوع. صار بيقدر حدا يعمل مجلس إدارة اليوم بلبنان بأي مؤسسة، إن كانت عامة يما خاصة، بدون ما يكون في تمثيل للمرأة فيها.
0: وإذا إجا بلا تمثيل
3: خلص بتقول أيامي 100%. هيدا واحدة من الأهداف اللي وصلنا لها بالجمعية على مدى 8 سنين.
0: السيد القيادية في المجتمع وفي الاقتصاد.
3: هلا هي مش وجودها لحتى تكون البودو فلور على الطاولة، وجودها هو يعني قيمة مضافة لا يعني البرسبكتيف تبع العمل ضمن اي مؤسسه. حلو. لانه هي بتجلب وجهه نظر جديده مكمله للرجل، وهذا الشيء يعني بيزيد من الانتاج والفعاليه والاهداف.
0: بدي اختم انا وياك الحلقه بكلمه منك، شو اخر الحلقه، شو تمنياتك، شو تصوراتك ضمن هالاجواء اللي عم بصير بالبلد.
3: أنا بعتقد أنه إن شاء الله وإن الله راد أنه نحن على السكة الصحيحة بلبنان لحتى نروح على مستقبل أفضل بكتير. التحدي الكبير بالنسبة لنا إن كان بالقطاع الخاص ولا كأشخاص أنه نحن نقدر نضاين ولازم ينعطالنا لنضاين جرعة أكسجين على كل المستويات لحتى ترجع يقدر اللبناني واللبنانية يضلوا واقفين على أجريهم ويكفوا هالمشوار. وأهم من كل هيدا أنه يكونوا اللبنانية كلهم من جنوبه لشماله اقتنعوا أنه ما في إلا الدولة هي الوحيدة اللي بتحمي الجميع وكل المواطنين.
0: كلام جميل أنا ما بدي زيد عليه لأنه كمان بيمثلني هذا الكلام. شكرا لك.
3: شكرا لك أستاذ ألفونس.
0: صديقتي العزيزة رئيسة جمعية السيدات القياديات. حلقة اليوم من برنامج الأول الاقتصاد أولا انتهت. أطيب التحيات مني ألفونس ديب وأنا زميل هادي الهاشم واللقاء في حلقة المقبلة جمعة جاية. ما تنسوا الإعادة تنين ساعة 3:30 شكرا لكم.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: الحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بو خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير نعتذر عن هذا التأخير إليكم موجزا للأخبار من صوتكم للبنان جنوبا تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفا بلدة بيوت السياد في قضاء صور كما أغار الطيران الحربي على طريق عين المزراب السلطاني كما على بلدتي فرون وتولين واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 80 عنصرا لحزب الله خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان يصل السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد عبد الرحمن الدوسري اليوم إلى بيروت ويأتي ذلك في أعقاب زيارة المفدي السعودي الأمير يزيد بن فرحان والتي جال فيها على الرؤساء الثلاثة واليوم أشارت صحيفة الرياض إلى أن التحولات السياسية التي يشهدها لبنان اليوم تفتح صفحة تحمل الكثير من التطلعات نحو الاستقرار والتنمية واستعادة الحيوية الاقتصادية ولفتت إلى أن الإصلاحات تمثل اليوم عنوانا رئيسا في مسار التعافي اللبناني الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي ومستقبل التنمية موضحة أنه في هذا الإطار جاءت توجيهات الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة لتؤكد عمق العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين وأكدت صحيفة الرياض أن هذه الخطوة تحمل أبعادا تتجاوز الجانب التجاري حيث تمثل رسالة دعم لمسار الإصلاح معتبرة أن لبنان يقف اليوم أمام فرصة مهمة لترجمة الإصلاحات إلى منجزات ملموسة كما تمثل العودة المتجددة إلى العمق العربي رافعة مهمة لمرحلة تحمل آفاقا واسعة للنمو والتعامل والانفتاح الاقتصادي أفادت مجلة بوليتيكو بأن قادة من دول الخليج وجنوب آسيا اتصلوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبته بإلغاء الضربات المقررة ضد إيران وذلك بعد نشر ترامب منشورا عن هجومه المخطط له للأمس على منصته وصرح مسؤول في إدارة ترامب للمجلة بأن هذه الدول تمتلك نفوذا على طهران وعلى المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي مشيرا إلى أن تأكيداتهم بشأن التوصل إلى اتفاق دفعت الرئيس ترامب إلى التراجع عن خططه لشن الهجوم عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا

0: www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت إيران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة الإعلان الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع في أوروبا. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أكد لترامب تفهمه لسعيه لاتفاق مع إيران، ولكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: من صوت كل لبنان تحية لجميع المستمعين، واللقاء بيتجدد مع الحنين اللي بياخدنا لماضي بناسه وأصواته وأغنيته تنسمع ونتذكر ويمكن ناخد عبرة أو معلومة أو فكرة. بحلتنا لليوم أصوات لشخصيات، معلومات وخبريات، شعر وأغنيات. فأهلا وسهلا فيكن بحنين، ونتمنى لكم أحلى الأوقات.

حنين. فونوغراف برنامج قدموه عبر إذاعتنا لسنوات بشارة سابا، بحث معمق عن أغنيات ووجوه الفن من الرواد المؤسسين إلى جيل العصر الذهبي والمعاصرين. بحنين منرجع لحلقة كان محورة صلاح جاهين، الشاعر والمفكر ورسام الكاريكاتير والكاتب والممثل المصري أيضا. هو من مواليد القاهرة عام 1930 وفيها رحل سنة 1986. يعتبر أحد شعراء العامية المصري، له دواوين شعرية وقصائد صار البعض منا أغنيات. نكسة العام 1967 بمصر سببت شرخ بارز بحياة صلاح جاهين، تجلى بالعديد من الكتابات والأعمال الفنية، وهالحدث السياسي والعسكري الكبير جعله يستسلم للخيبة والحزن اللي تحولوا لاكتئاب مزمن رافقوا حتى رحيله. خلينا نستعيد من فونوغراف مع بشارة سيبا جوانب من الحياة الفنية لصلاح جاهين ونموذجين من أعماله الغنائية بصوتي سعاد حسني وفهد بلان.

0: لعل البعض ما بيعرفوا أن الشاعر صلاح جاهين اشترك في بعض الأفلام أشهرها لا وقت للحب وفيلم ربع العدوية مع نبيل عبيد. وفي السنوات الأخيرة اتجه صلاح جاهين للتلفزيون مؤلف ومنتج، ومن هالأعمال النجاح المدوي اللي حققته حلقات هو وهي اللي كتبها لتمثل الفنانة سعاد حسني مع أحمد زكي من إخراج يحيى العالمي. كما ألف صلاح جاهين للمسرح الغنائي الحرافيش والقاهرة في ألف عام، بالإضافة للعديد من المسرحيات، وألف للمطربة أميرة سالم عدد كبير من الأغاني، منها أوصيك بيا لحن سيد مكاوي وأغنية اللي يعيش يا ما رح يشوف لحن إبراهيم رجب. عن صلاح جاهين حكيوا الكتار من مشاهير الأدباء والنقاد، وحتى الموسيقار محمد عبد الوهاب قال عنه: لقد فقدنا أكثر من 20 فنانا بفقده، فلم تقف طاقاته عند حد، تحدى بطاقته كل الحدود، وهو يعتبر رمزا كبيرا لجيله. صلاح جاهين في أغاني وأوبريتاته كان يبدو في بعض الألحان على درجة كبيرة مع المرح والتفاؤل، في حين يبدو في قصائده على درجة كبيرة من التشاؤم. تعددت مواهب صلاح جاهين بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الفنون والأداب، فقد كان رسام كاريكاتوري عظيم وشاعر عامي لا يبارى، وكان مخرج وممثل وملحن ومؤدي على الربابي. ومع كل ذلك فإنه أكثر ما سوف يخلد من أثاره هو رسمه للكاريكاتير وشعره العامي، وقدم عدد من الفوازير للشاشة الفضية اشترك فيها كل من نيلي وشريهان وسعاد حسني. من كلمات الشاعر صلاح جاهين ولحن فريد الأطرش بنسمع من فهد بلان: ما أقدرش على كده.
1: ما

0: حنين. ميرنا البستاني أول سيدة لبنانية حملت لقب نائبة بالبرلمان حين حلت مكان والدها رجل الأعمال إميل البستاني بعد وفاته المفاجئة سنة 1963. هي سيدة طموحة ناجحة بكل مجال خاضته، واجهت صعوبات وتخططها، وإلى نجاحها بمجال إدارة الأعمال وإدارة أحد أبرز الفنادق اللبنانية. أثرت الحياة الثقافية والفنية ببلدنا من خلال مهرجان البستان الموسيقي. بحلقة عبر إذاعتنا من برنامج بصماتهن بعود تاريخها ليوم 2 أذار 2011، تحدثت السيدة ميرنا البستاني إلى غنى أميوني عن جوانب عديدة من حياتها، وعبرت عن آرائها بالسياسي ودور المرأة فيها، وعن تجربتها بعالم الأعمال والثقافة. وبهالحلقة اللي رح نسمع مقتطفات منها، كان في مداخلة لبنتها لورا الخازن لحود اللي هي اليوم وزيرة السياحة بالحكومة اللبنانية والمسؤولة الحالية عن مهرجان البستان تحت أنظار والدتها ميرنا البستاني اللي عم بتراقبها بفخر. منسمع بحنين السيدة ميرنا البستاني مع غنى أميوني ببرنامج بصماتهن 2 أذار 2011.
1: أنا يعني ما بحب السياسة، ما بتمنيها لحدا. أنا أبوي ما كان بدي يعمل سياسي، بقى ليش حتى أتمناها لسيدات أكتر من هيك؟ بس في شيء إنه لازم يكون في توازن، يعني قد ما في رجال لازم يكون في سيدات، هيدا للتوازن. بس شخصيا لو سألوني بقولهم شو بدكم في هالشغلة.
2: بينك وبين حالك، أول نائبة في البرلمان ما بيعني لك شيء أبدا؟
1: شرف لإلي، كان شرف لإلي حقيقة. وأنا يعني قبلت إنه أعمل هالسنة وسنة وشوي اللي كنت فيها نائبة احتراماً للمرأة، وخصوصاً احتراماً لأبوي اللي كان كتير كتير عز عليه دور المرأة بالشغل بكل شيء. يعني كاحتراماً لإله إن قبلت إني أنا أكون بهالمركز هيدا، كان شرف لإلي حقيقة. بس أنا من النوع اللي ما بحب السياسة.
2: بالإحصائيات اللي انعملت ست ميرنا ما بين سنوات السبعينات والتسعينات، تبين أنه عدد النساء اللي بيشاركوا بالبرلمان اللبناني من عدد إجمالي النواب كله ما بيتخطى 5 تقريبا، بينما بسوريا تخطى العدد 20، وبتونس كمان، وبالسودان. هل كسرت المرأة اللبنانية اليوم السقف المرسوم لها بمجتمعاتنا العربية؟
1: أولا المرأة اللبنانية حتى تصير نائبة لازم تخبوها الناس، ما لازم تتعين. وأنا ضد الكوتا، بيقولوا بنعطوا كوتا لسيدات إنه يكون مثلا سيدات عندهم بالقليلة 20 محل طيب ليش 20 لألون ومية لرجال؟ هيدي ما يعني ما بقبلها أنا الكوتا. هلا حرة المرأة تتقدم أو بتقدم، إذا بدها تكون نائبة بدها مثل الرجال، ما لازم يكون عندها أفضلية لأنه في بهالكوتا هيدي أنت بتقدري تجي تصير نائبة. يعني هذا أكره شيء علي أنا.
2: يعني بعد المرأة اللبنانية ما قدرت تكسر هالسقف المرسوم لها؟
1: يمكن ما بدها. مين قالكم إنه هي بدها؟ لو بدها تخوض السياسة،
2: غمار السياسة،
1: بتتقدم بتشتغل لهالشيء. هيك حتى تيجي هيك لأنا مرأة بس. يعني بعتقد إنه السيدات اللي هن بالمجلس النواب هن أوية كفاية، يعني ما بدهم كوتا حتى يدخلوا فيها.
2: نشرت مجلة فوربس العربية الشهيرة أول قائمة من نوعها سنة 2004 بأسماء أقوى 50 سيدة أعمال في العالم العربي، وكانت ميرنا البستاني ضمن هذه القائمة. هل لما شافت ميرنا اسمها ضمن هذه القائمة حست أنه في حدا وفيلة تعبها وفيلة حقها عطاءاتها؟
1: لا، ما ضروري أبدا. أنا ما بعمل شيء بحياتي حتى الناس تعطيني وفاء أو تهنيني، أنا بعمل لأني بأمن بشغلي. بعدين أنا كان الشغل الاقتصاد أو الفن والموسيقى عندي ذات الطبع، يعني بحب النظام والإشياء النظام منيح والشغل الدقيق، ما بحب اتقلد غيري بس هيك للتقلد. يعني ما بعمل شيء بحياتي غير ما اكون فكرت فيه. بقى ذات الشخص اللي كان اللي هو عم بيشتغل بالموسيقى والفن وذات الشخص اللي هو بالاقتصاد ما في فرق.
2: جوائز عديدة نالتهم ميرنا البستاني، من وسام الأرز برتبة الضابط، للإشارة الذهبية من جمهورية نمسا، وسام الثقافة من وزارة الفنون بالجمهورية البولندية، وسام إيزابيل الكاثوليكية برتبة قائد من ملك إسبانيا. ما هي أقرب الألقاب المحببة إلى قلب ميرنا، وما هي أكثر الجوائز اللي خلقت الأمل هيك وكبرته داخل قلب ميرنا وحست الدنيا مش ساعتها؟
1: شوفي، أكثر شيء بحب وسام الأرز اللبناني، يعني هذا
2: من بلدك؟
1: من بلدي، لأنه هذول كي غرب كتر خيرهم بيعطوني أوسمي، يعني مش عم بطلب أنا.
2: نعم.
1: بس إني من شأنه هيدا تقدير كتر خيرهم، مرسي. بس ما في شك إنه وسام الأرز هو الأكثر شيء بحبه.
2: الأفضل. مع كل هالانشغالات بتلاقي وقت لعائلتك ست ميرنا؟
1: بدي كان يلاقوا وقت لإلي.
2: ها كمان؟ طب خلينا نشوف إذا عندهم وقت ولا لا.
3: بحب أقول أنه مرة بتحب بلدها بطريقة فوق العادة، هالقد أنه حبت كل هالسنين تقدم هالمهرجان الموسيقى للبنان، مرة شجاعة أنه تعمل هالمهرجان رغم من كل الصعوبات. بفتكر أنه عم تعمله لأنه بتحب بلدها هالقد وبتحب الموسيقى هالقد، هدول الشغلتين اللي بتحبون، بلدها والموسيقى. أنا بلاقي أمي أحلى وأحسن وأحلى أم بالعالم، وبحب كل شيء بتعمله وبلاقي كل شيء بتعمله عظيم، بحبها كتير.
2: بنتك لورا لحود شو بتقولي لها؟
1: شو بقولها؟ أثرتني حقيقة. بس بنتي فظيعة، تقدر تعمل اللي بدها بالحياة، وما بنرفض لها طلب شو ما طلبت. عندها طريقة مع الناس فيها محبة وفيها جمال اللي بتخليها تنجح بشو ما كان شو ما عملت.
2: بنت أمها؟
1: بنت أمها وبيها.
2: شو علمت الحياة لميرنا البستاني؟
1: ما كنت أتعلم.
2: عنيدة شوي.
1: كتير.
2: آه.
1: بلا العناد ما بصير شيء، بده واحد يعند وضله ماسك، إذا يعني أكيد من اللي عم بيعمله ضله مسابر، يعني ما حدا يقول له هاي بلاها وهي لشو وهي دي بتعبك وهي دي الناس ما فرقة معها، وهي هذا كله الشاد لورا
2: ما بينفع.
1: ما بينفع.

0: يا أمي ومن حضنك أروح.
1: حنين.
2: كان الشاعر الراحل طليع حمدان واحد من رموز الشعر الزجلي اللبناني. أبو شادي شاعر المنبرين المولود عام 1944 واللي رحل سنة 2025 تميز بصوته الدافي وكلمته اللي حملت قضايا الوطن والإنسان. غنى الأرض والناس وكان صوته صدى الجبل والمعبر عن أفراحه وأحزانه. بتاريخ 3 حزيران عام 2014 حل ضيف على برنامج أنجزنا لكم عبر إذاعتنا، واستعاد مع مقدمة البرنامج نور قعسماني لمحات من تاريخه ومشواره مع القصيدة. حكي عن جيل الكبار من شعراء الزجل وعن جيله ورفاقه وعن التطور اللي لازم يكون بالشعر الزجلي ليستمر للأجيال المقبلة. طليع حمدان.
3: يعني أنا جيت بعد زين وخليروك ورحمة الله علي العمالقة، خليروك وزين شعيب زغرور الدمور وموسى صغيب أضافوا كتير للشعر، طوروا الشعر، كانوا غنوا من زمان ردي سطرين، وكانت بيك الأيام حلوة كتير. إجا زغلول وزين وخليل بلشوا فيها يعملوها 4 أسطر. بعدين نقول التطور يعني بالشعر مش بس نزيد أسطر علي، تطور بالصورة الشعرية بالإحساس المرهف، مثل ما بهيك الزمان خلي روكوز الله يرحمه كان لون جديد، إبداع جديد. وزين شعيب كان مهم كتير بس بلون تاني، بلون المنبر والمرجلي واللعب المنبرية. وزغلول الدمور إنسان أنا بحبه كتير، إنسان لطيف وشاعر ومفضل على الشعر اللبناني، عمل له مجد للشعر زغلول الدمور. أنا بجيت بالأخير بعد كانوا شباب هني، بس جيت أنا ودور حرب، زغلول أكبر مني ب 22 سنة. جينا بعدهم كانوا هني بعز شبابهم، كنت أنا أدوار حرب بعدنا أدوار أكبر مني بأربع سنين.
4: نعم.
3: أنا كان عمري شي 23-24 سنة وأدوار هيك 27-28 سنة، وكفينا كل جيل إلو نغبته إلو لونه إلو روحه إلو فكرته. يعني مثل ما خلي روكو زغلول الدمور وزين شعيب والشعراء الكبار عطوا للفن وللشعر روعته وإبداعه، إن شاء الله بيجي جيل جديد هيك ويضل يعطي، لأنه هذا اللون الزجل اللبناني حرام يدبل، حرام يدبل، هذا من أجمل ألوان لبنان.
4: برأيك الزجل اليوم بأيدي أمينة، الأجيال الجاية من الشباب قادرة تحافظ وتصون هالتراث؟
3: والله طلع كم شاعر حلوين، مثلا شاعر مازن غنام بغني معي بالجوقة، مازن شاعر حلو مصور ولونه حلو. بعدين بيعجبني شربي الكاملي، شربي الكامل كمان شاعر كلمته حلوة وشاعر.
4: نعم.
3: حتى بسوريا طلع شاعرين جداد حلوين. شفيق ديب أنا بحبه كتير، تربطني صداقة بأهله، أهله ناس راقيين ومحبين كتير. وسمير هلال هو طلع جداد بسوريا شعراء كمان كتير حلوين. ولبنان، لبنان ما بيخلص لبنان، ضل مواهبه يمكن تأخر جيل ما يعطيش، بس بيه جيل بيعود عن جيلين وثلاثة.
4: الزجل قدر على مدى عقود من الزمن يكون صوت الناس ومسرح الحياة اليومية، شو المنظومة اللي قادرة تنجح الشاعر الزجلي وتقربه من قلوب الناس؟
3: الإبداع جديد واللون جديد والعطاء الشعري، واللي بينجح الشاعر إنه يحكي ألم الناس، يحكي فرح الناس، يحكي حب الناس. وما أحلى الشاعر لما بيصير إذا غنى قصيدة غزل يوجد ناس كتير كأنه هني عم يغنوها، بحسسهم أنه القصيدة إلهم أو بحالي هني عايشينا، هيدا اللي بيقرب الناس للشعر. والحوار المنبري الحلو المش مبتزل، مش نضل بين الشمس والقمر وبين أسود والأبيض ومضيع، قالوا 70-80 سنة غنوها شعراء المنبر وبعدهم على ذات الوتر، ليش ما منتطور لقدام؟ بيجي كل الشاعر بيستشهد بصورة بسيدنا المسيح عليه السلام وبسيدنا النبي عليه السلام اللي كانت من ألوف سنين على راسي منفتخر، بس الشاعر ليش ما بيمشي لقدام دخلك؟ ليش ما بيتطور بتفكير وبصور وبيمشي لقدام تيسمعوا الناس شيء ما سمعوه؟
4: الكلمة هالوسيقة الأبدية يلي بلحظة قادرة تكون قاتلة وبلحظة تانية بتكون بلسم، هالكلمة بينخاف عليها من لحن يقتلها وبفن الزجل بنخاف عليها من صوت ضعيف يضيع وهجة. ربنا إلى جانب ملكة الشعر عطاك صوت حلو، قديه الصوت بشكل قيمة مضافة لدى الشعر الزجلي؟
3: الصوت للشعر مثل النسيم للعطر، العطر بده نسيم يوزعه، والشعر بده صوت يحمله ويوصله للناس، أكيد هيك. بس مش معناها الشعر إذا كان صوته مش مطرب مع هذا الشاعر. زين شعيب ما كان مطرب، بس كان عنده منطق ولا أجمل منه يوصي يدخل بالناس، ومثله شعراء، ومثله شعراء كتير، مش كل اللي غنوا على المنبر زغلول الدمور وخلي روكوز بأصواته، لا، بس في شعراء ونبغوا على المنبر وعطوا.
4: خلينا بالصوت هلأ نوصل الشعر، وعطر طليع حمداني يفوح بكل بيت هلأ عم بيسمعنا، شو بدنا نقول؟
3: كبرت غصورك الشجر عاش اسم الميال، ورسمت علي نساء غصون محمولي.

عمر وصرخت يا نيال رشال جنب مرا من الورد معمولي زهرة جميلي مشيت مع حب

0: حنين.
1: بخزائن الأرشيف وعلى رفوفه أسطوانات زمان. أسطوانة هالحلقة من حنين بيعود تاريخ إصدارها لعام 1976 عن شركة صوت الفن، وهالشركة كانت إحدى أعرق شركات الإنتاج السينمائي والموسيقي بمصر والعالم العربي. تأسست بستينات القرن العشرين على يد الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان عبد الحليم حافظ والمصور وحيد فريد والمحامي مجدي العمروسي. وهالشركة أنتجت أغنيات وأسطوانات لكبار مطربات ومطربي ذلك الزمن، وبرصيدة أيضا عشرات الأفلام السينمائية الخالدي. أسطوانة وقدرت تهجر للمطربة اللبنانية فايزة أحمد من إنتاج صوت الفن هي تسجيل حي لأداء فايزة أحمد لها الأغنية بإحدى الحفلات، مثل ما هو مذكور على غلافي هالأسطوانة الأمامي والخلفي. على الغلاف الأول صورة جميلة لفايزة أحمد مع اسمها واسم الأغنية اللي بتتضمنها الأسطوانة على وجهيها الأول والثاني، إضافة لعبارة لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. أما على الغلاف الخلفي للأسطواني فمنقرأ اسم الأغنية وقدرت تهجر، كلمات حسين السيد، لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، غناء فايزة أحمد. كذلك فينا نشوف ونقرأ المعلومات الأساسية حول الجهة المنتجة وسنة الإنتاج 1976 مثل ما ذكرنا. أيضا صور لأغلفة أربع أسطوانات أخرى من إنتاج الشركة للمطربة فايزة أحمد، وبالإمكان أيضا نقرأ كلمات الأغنية اللي بيقول مطلعها وقدرت تهجر يا قلبك، وقدرت تصبر يا بختك، ونسيت حياتي وسنين حياتي، وقدرت تهرب من ذكرياتي، روحي أنا ليه بس أنا ما قدرتش أنسى يوم ولو ساعة هنا، وبيلوموني ويقولولي ليه ما عملش زيك وانسى حبك ليه، هو اللي حبك وشاف حلاوتك حينسى ايه بس ولا ايه
2: يا حبيبي.

yâre yâre yâre. Habibi re.

مع صوت فايزة أحمد وهالمقطع من أغنية وقدرت تهجر نوصل لختام هالحلقة من حنين. نتمنى تكونوا مضيتوا وقت مسلي برفقتنا. تحياتي شادي معلوف، وإلى لقاء آخر بحلقة جديدة من برنامجنا.

0: حنين عصوت كل لبنان. الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع videolinews.com وتطبيق videolinews.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30، وهي جبنة شافر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي $2.70.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
8: 11:15 في صوت كل لبنان وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات وتوجهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس لتوسيعها أو الانخراط فيها ولفت الشرع إلى أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا أبرزها قضية نحو 1,400,000 نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم. جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ الفجر إذ تجدد القصف المدفعي مستهدفا بلدة بيوت السياد في قضاء صور كما أغار الطيران الحربي على طريق عين المزراب السلطاني كما على بلدات بلاط دبين جبشيت فرون تولين مجد الزون برج قلاوة

0: إن لدى حزب الله ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تصر على تضمين الملف اللبناني في أي اتفاق من دون أن يعني ذلك أنها تريد أن تحل محل الدولة. فضل الله شدد على أن الأولوية تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم للبنان. وأضاف: لكن للأسف فإن من في السلطة ليس فقط لا يريدون أن يستفيدوا منه، وإنما يحاولون تعطيل أي استفادة من هذا المسار الذي سيكمل معهم وبدونهم، ونحن نقول لهم استفيدوا من هذا المسار، أي بمعنى آخر لحقوا حالكم. كتب النائب توني فرنجية على منصة أكس: نرحب بقرار المملكة العربية السعودية إعادة استقبال الصادرات اللبنانية لما لذلك من تداعيات إيجابية على زراعتنا وصناعتنا. القرار مؤشر إيجابي جديد بعد افتتاح مطار القليعات على أن الحظر الاقتصادي بدأ يرفع تدريجيا عن لبنان. وأضاف فرنجية: يبقى الأهم أن يشمل وقف الحرب لبنان ونبدأ بإعادة الإعمار، عندها يسلك لبنان فعلا طريق التعافي.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهلا بكم من جديد. كشفت وكالة مهر الإيرانية عن أنه يجري وضع الصيغة النهائية لمسودة الاتفاق مع واشنطن، موضحة أن مسودة الاتفاق مع أمريكا تتطلب إقرارا نهائيا من السلطات الإيرانية المعنية. بسبب حرب إيران توقع البنك الدولي تباطؤا للنمو العالمي ليبلغ أضعف مستوى له منذ كورونا. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه به بالتجسس وتعريض الأمن القومي الصيني للخطر. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: بعد ليلة الافتتاح المونديال بلش ياخد زخمه الحقيقي. اليوم نشوف أول ظهور لبلدين مستضيفين من أصل ثلاثة، وهني كندا والولايات المتحدة قدام جماهير وعلى أرضهم. كندا بتواجه البوسنة والهرسك بتورونتو الساعة 10 ليلاً بتوقيت بيروت. شو أهمية هالمباراة؟ كندا داخل البطولة بحلم كبير، الجمهور الكندي ناطر يشوف منتخبه عم يعمل مشوار تاريخي، خصوصاً أنه عم يلعب على أرضه وبين جماهيره. أما البوسنة فجاي تبرهن أنه عندها القدرة تنافس من أول مباراة. البدايات بالمونديال دايما حساسة، الفوز بأول مباراة بيعطي المنتخب دفعة معنوية هائلة وبيخفف الضغط قبل الجولات اللي جاية، أما الخسارة فبتخلي الحسابات أصعب بكتير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان. عن جد

اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال، الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بيتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق مع ليلى أبو حبيب، بلدية الجديد البوشري السد تحتفل بعيد الموسيقى والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: طب عيبه لو.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بعد ليلة الافتتاح المونديال بلش ياخد زخمه الحقيقي. اليوم نشوف أول ظهور لبلدين مستضيفين من أصل ثلاثة، وهن كندا والولايات المتحدة قدام جماهيرهم وعلى أرضهم. المباراة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي بلوس أنجلوس الساعة 4 فجر السبت بتوقيت بيروت. هيدي من أكثر المباريات المنتظرة، المنتخب الأمريكي رح يلعب قدام مدرجات مكتملة العدد تقريباً، والإعلام المحلي عم بيتابع كل التفاصيل من أسابيع. وما تنسوا بكرة أول ظهور للبرازيل بالمونديال. البدايات بالمونديال دايما حساسة، الفوز بأول مباراة بيعطي المنتخب دفعة معنوية هائلة وبيخفف الضغط قبل الجولات اللي جاية، أما الخسارة فبتخلي الحسابات أصعب بكتير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ريد ليبل لتر 125 $15.5، وقية جبنة بري فالدوشان $2.65، وقية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
5: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قالك هو دفك انزو ابي عارف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
0: أسعدتم أوقاتا، عرض للأخبار من صوتي كل لبنان. لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها. وفي مقابلة مع تايمز البريطانية، رأى سلام أن رفض إيران للاتفاق قبل أن يعلن حزب الله موقفه منه يعكس حجم النفوذ الإيراني داخل الحزب. أضاف: إذا كان في هذا ما يدل على شيء فهو حجم سيطرة الحرس الثوري الإيراني ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني لحزب الله، بل أيضا على عملية اتخاذ القرار. سلام أكد أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة الأعمار هي الدولة، موضحا أن الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضاتنا. وعن نظرته إلى مستقبل لبنان رغم الحرب، قال سلام: لست متشائما، أستطيع أن أقول أنني متفائل، وما زلت أؤمن فعلا بأن هذا البلد يمتلك إمكانيات كبيرة، وليس لدينا خيار آخر سوى السير في طريق الإصلاح. رأى النائب حسن فضل الله أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، سواء قبلت السلطة أم لم تقبل، فالأمريكيون لن ينتظروها لأن عقلهم ومصالحهم في مكان آخر، فهم يستغلون ويستخدمون بعض من في السلطة في لبنان، مؤكدا أن لدى حزب الله ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تصر على تضمين الملف اللبناني في أي اتفاق من دون أي

0: بمعنى آخر لحقوا حالكن. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعد كونه شائعات، وقال توجهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس لتوسيعها أو الانخراط فيها. ولفت الشرع في تصريح له أمام وفد من أهالي ريف دمشق إلى أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا وأبرزها قضية مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم. أرسلت دفعة من المساعدات الإنسانية إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل الحدودية بعد انقطاع استمر 21 يوما، وذلك في رحلة استغرقت نحو 10 ساعات. وترأس الوفد السفير البابوي باولو بورشيا الذي رافق شحنة المساعدات بهدف دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. في الميدانيات تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ الفجر، إذ تجدد القصف المدفعي مستهدفا بلدة بيوت السيات في قضاء صور، كما أغار طيران الحربي على طريق عين المزراب السلطاني، كما على بلدات بلاط، دبين، جبشيت، فرون، تولين، مجد الزون، برج قلوي والبياض. وفي ظل الكلام عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، قال مسؤول إسرائيلي للقناة 14 إن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان. أضاف الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد. وعلى خط معالجة أضرار الاستهدافات الإسرائيلية باشرت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان أعمال إصلاح الأعطال في منطقة عريض ذبين في قضاء مرجعيون بمواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بهدف إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومعالجة الأضرار في الموقع.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت رويترز نقلا عن مسؤول ألماني بإحراز تقدم نحو حل دبلوماسي بين طهران وواشنطن. تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمال رفع معدلات الفائدة الأمريكية، منخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى $4,188.31 للأونصة، ليتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%. تراجعت أسعار النفط 5% بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران. كشف الإعلام الألماني عن إلغاء رحلات في مطار هامبورغ بعد العثور على

0: طرد مشبوه. اتسع نطاق تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ليشمل 29 منطقة صحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تقارير عن تسجيل مئات الإصابات والوفيات. ووفق منظمة الصحة العالمية فإن حالات الإصابة المؤكدة تخطت عتبة 600 حالة ويجري رصد آلاف المخالطين. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ب15 حزيران فريق عكابة الحكوم بتيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاب بوكرب وتوني داغت بمونو ب15-8:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس، بتاعكم بيرا، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعائد.
5: تذاكر بمكتبة عطوان أو بالمسرح.

بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال، الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بيتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق مع ليلى بوحبيب، بلدية الجديد البوشرية السد تحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. مع اقتراب نادي الأنطونية من التأهل للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي بالدور اللبناني لكرة السلة، رئيس مجلس أمناء النادي سامي معماري بيتحدث ببلاي باي بلاي عن مشاريع النادي وبرامجه وجديد الفريق الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: تسعين دقيقة بالملعب ومليارات الدولارات برا الملعب. لما نقول كأس العالم أول شي بيخطر على البال هو المباريات والأهداف والنجوم، بس في بطولة تانية عم تنلعب بنفس الوقت، بطولة الإعلانات والسبونسرز. اليوم رح نكتشف كيف تحول المونديال لأكبر منصة تسويقية بالعالم، وليش الشركات مستعدة تدفع أرقام خيالية حتى يكون اسمها موجود بهالحدث. ببساطة لأن العالم كله عم يحضر، مليارات المشاهدات، مئات الدول وألاف ساعات البث المباشر. ما في حدث رياضي بيجمع هالعدد الكبير من الناس بنفس الوقت مثل كأس العالم. لذلك أي شركة بتكون موجودة هون يعني عم تعرض اسمها قدام العالم كله. قبل أشهر من البطولة بتبلش الشركات تحضر حملاتها، بتصور إعلانات خاصة وبتتعاقد مع نجوم عالميين وبتصرف الملايين على حملات ما بتنشاف إلا خلال فترة المونديال. وفي شركات بتعتبر إنه نجاح إعلان واحد بالمونديال أهم من حملات إعلانية كل السنة.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وقيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام $1.40 برينجلز تشيبس 165 جرام $1.90.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدي يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك اسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
9: نحييكم من صوتي كل لبنان هذا موجز أخبار الواحدة والربع أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواتها عملت خلال الأسابيع الماضية في بلدة دبين في عمق 12 كيلومترا جنوب لبنان حيث قضت على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله ودمر عشرات البنى التحتية في ظل الكلام عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران يشمل لبنان قال مسؤول إسرائيلي للقناة 14 إن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان مؤكدا أن محاولة إيران لربط الساحات فشلت أضاف الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد في إطار الجولة التي يقوم بها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على المسؤولين السياسيين زار عيسى اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والتقاه على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة حيث جرى عرض لتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة ولا سيما المسار التفاوضي المستمر في واشنطن وأهميته بالنسبة إلى لبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف اللازمة لانطلاق عملية إعادة الأعمار ختم مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي 3 معامل ألبان وأجبان بالشمع الأحمر وذلك لاستخدامها زيوت النخيل خلافا للمعايير الصحية في منطقتي القرعون وعرمون
7: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان تأمين أوريسك بغط

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت بلومبرغ نقلا عن مصادر عن أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل. وقالت الوكالة إن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على الأرجح مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا. باكستان أعلنت أن وزير خارجيتها وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكد في اتصال دعم هما للتوصل إلى تفاهم دائم بين أمريكا وإيران. في الغضون أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الشعب الإيراني سيدافع عن استقلال البلاد وكرامته ووحدة أراضيه رغم جميع الضغوط والتهديدات. إلى ذلك لفتت الخارجية الإيرانية إلى أن الوزير عباس عرقجي ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المسار الدبلوماسي ضمن الوساطة الباكستانية. أعلنت ألمانيا عدم تلقيها إخطارا رسميا من أمريكا عن خفض إمداد الناتو ببعض القدرات. ختام موجز الأخبار، استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان. بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال. الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بيتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق؟ مع ليلى بوحبيب. بلدية الجديد البوشرية السد تحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ألغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الضربات والقصف المقررين ضد إيران، وإلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. هذا الموقف الجديد لدونالد ترامب يأتي بعد شن واشنطن ضربات على إيران وتهديدها بشن ضربات جديدة أخرى. وبين توجيه الضربات والتشديد على مسار التفاوض، يقف العالم مترقبا مجريات وتطورات المشهد. مواقف الإدارة الأمريكية الرسمية والتي يعبر عنها ترامب تطرح العديد من المسارات والحلول، فمن الخيار العسكري إلى استمرار الحوار والتفاوض. أما طهران فتؤكد أنها لا ولن ترضخ للضغوطات الأمريكية ولن تتنازل عن حقها بما يخص البنود الأساسية في أي اتفاق محتمل. سنسأل أكثر مشاهدينا اليوم عن المسار الأمريكي الأخير تجاه طهران. لماذا تراجع ترامب عن خيار توجيه الضربات؟ وهل يمكن أن تكون الصفقة فعلا قريبة بعد عدم تحقيق الخيار العسكري أهداف واشنطن؟ وما المتوقع على صعيد ملف مضيق هرمز الذي تعلن إيران السيطرة عليه؟ ولدينا أيضا سؤال التصويت في الحلقة مشاهدينا، مطروح على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، وهو السؤال الأهم في حلقة اليوم. برأيك إلى أين تتجه التطورات بعد التصعيد الأمريكي على إيران وأعلان طهران السيطرة على هرمز؟ اتساع دائرة المواجهة أو التفاوض والاتفاق؟ في حلقة اليوم معنا من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي. ورحك بكما ضيفي الكريمين. أستاذ هلال، دونالد ترامب ألغى الضربات التي كانت مقررة اليوم، يقول بأنه السبب هو التوصل إلى اتفاق مع القيادة الإيرانية، ويقول بأنه سيتم الإعلان عن الزمان والمكان قريبا لتوقيع الاتفاق. كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف؟ هل هو تقلب جديد على صعيد المواقف أو فعلا يمكن أن نعول على خبر مماثل؟
5: تحياتي لحضرتك وتحياتي الضيف الكريم والمشاهدين. يعني حقيقة ترامب لا يمكن، يعني لو عملنا إحصائية كم مرة قال أننا توصلنا إلى اتفاق ثم تعاد هذه الضربات، ثم تعاد الحرب، ثم يتوصل إلى اتفاق. هناك شيء ما غير مفهوم. اليوم يقول أن أعلى السلطات في إيران، يعني نحن نعلم أن وريث الولي الفقيه مجتبى، ابنه مجتبى، هو مختفي وهو لا يوجد لا صورة لا صوت له، مجرد بيانات كتابية مكتوبة من طرف ما. من هي أعلى سلطة في إيران حاليا؟ لا أحد يعلم. يعني حقيقة هناك غموض حتى في توصيف المشهد. هل هو عراقي وزير الخارجية؟ هل هو قاليباف رئيس البرلمان؟ هل هو أحد المعاونين المستورين؟ هل هي مجموعة تدير من الحرس الثوري؟ يعني حقيقة هذا المشهد لا يمكن لأي متابع أو محلل سياسي أن يضع النقاط بالحروف. ثم أن إيران طلبت من السفن عدم الإبحار في مضيق هرمز، توقف كامل في مضيق هرمز. هذا يدل على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، هناك حصار بحري ما زال قائما. ترامب واقع تحت تأثير جائزة نوبل للسلام، هو يريد جائزة نوبل، هو لا يريد أن يدمر إيران. لا، كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة نووية وهي قادرة على تدمير إيران، تدمير البنى التحتية، ولكن ترامب يعني يمارس نوعا ما كما القط مع الفأر، لا يقتل الفأر ولا يأكل الفأر ولكنه يعذب هذا الفأر. يعني هذا هي العلاقة حقيقة بين ترامب وبين إيران، هو يعذب، هو لا يقتلهم لا ينهيهم ولا يأكلهم. أي لذلك أعتقد أنه أن نحن أمام المشهد حتى لو وقعت إيران.
4: ما هنا بيت القصيد، يبدو بأنه ترامب هو الذي يريد تنفيذ الصفقة بشكل أسرع، ويبدو ربما من المشهد الحالي الميداني والسياسي بأنه الإيراني طويل البال مرتاح يراقب ويدافع عن نفسه عند شن أي ضربات أو عدوان أمريكي إسرائيلي. أستاذ فيصل،
5: اسمحي لي، حتى لو
4: سأعود إليك أستاذ هلال، إليك أستاذ فيصل،
5: تفضل.
4: هل هي خدعة أمريكية جديدة من قبل الرئيس ترامب، مناورة ربما لإهام الإيرانيين بواقع ربما يفضي بأنه نحن بقرب توقيع اتفاق، أو فعلا الأمريكي فهم بأنه لا جدوى من التصعيد العسكري؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. طبعا الذي يتابع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ومواقف الرئيس الأمريكي ترامب يدرك تماما أن هذا الرجل يتسم بصفة أساسية، صفة اللا توازن في إطلاقه للمواقف والتصريحات، ما يعكس الشخصية الحقيقية لهذا الرجل. وربما تكون هذه السمات هي جزء من عدة الشغل الأمريكية لهذا الرئيس الأمريكي الذي يحكم فرديا ويعكس أنه لا يؤمن بالمؤسسات ولا يؤمن بالإدارة، بل يؤمن بقراراته الفردية. فهو مرة في أعلى الصعود ومرة أخرى ينزل دفعة واحدة إلى القاع، ولا أحد يعلم بالفعل ما الذي يريده. لكن هناك حقيقة يجب أن تقال في هذا الإطار، أن إيران أثبتت أنها دولة قوية ودولة ندية، واستطاعت أن تضع حد لكل هذه العنجهية وهذه الممارسات اللا مسؤولة للولايات المتحدة الأمريكية. فإيران جربت المواجهة وأمريكا جربت المواجهة مع إيران، ولا أعتقد أن الذي حصل هي لعبة قط وفأر أبدا على الإطلاق. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يسقط النظام في إيران، يريد أن يقضي على إيران، يريد أن يستبدل النظام بنظام آخر في إيران. وما الضربات التي حصلت في 28 فبراير باغتياله للصف الأول من القادة وعلى رأسهم المرشد الإمام الخامنئي الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد، إلا جزء من هذا السيناريو وهذه الخطة استراتيجية. لكن فوجئ ترامب بمكانة الشعب الإيراني، بوحدة الشعب الإيراني، بإرادة الشعب الإيراني. بالأمس الذي جرى بالأمس وقبل أمس، هذه الهجمات التي قام بها الأمريكي على إيران، وكانت من الواضح أنها تريد شيئا واحدا، تريد لي زراع إيران، كسر إرادة إيران فيما له علاقة بمضيق هرمز. ما الذي نتج عن هذا الأمر؟ أن إيران ردت بقوة واستطاعت أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية رغم كل هذا الحصار البحري لا تستطيعون كسر إرادة الشعب الإيراني. بل أكثر من ذلك، إيران أعلنت أنها سيطرت ليس على مضيق هرمز بالمياه الإقليمية فحسب، بل أبعد من المياه الإقليمية أيضا، وهذا ما أظهرته حركة الملاحة والبيانات التي صدرت عن الغرف المعنية
4: يعني
3: بالملاحة البحرية، حيث أكدت أن إيران تسيطر
4: بترامب أكثر للعدول عن قرار الضربة اليوم. أستاذ هلال، المعطيات التي يتحدث عنها أستاذ فيصل من بيروت تؤكد بأنه إيران التي تمسك بزمام الأمور على الأقل حتى الآن، إن كان على صعيد مضيق هرمز أو في المواجهة العسكرية مع الأمريكيين.
5: يعني أولاً العبرة بالنتائج حقيقة، لحد الآن لم نصل إلى نتيجة لهذه الحرب، هناك نتائج منتظرة، هناك فواتير كبيرة يجب أن تدفع لدول المنطقة للاعتداءات التي مارستها إيران على دول المنطقة. لذلك أعتقد أنه يعني كما يقول الأستاذ فيصل، إيران دولة قوية ودولة ندية، ولكن إلى متى؟ هي هنا المنطقة السؤال، هو إلى متى؟ هل ستستمر إيران بهذه القوة بهذه الندية؟ أعتقد أنه ترامب فسح المجال بسبب وقوعه تحت ضغط جائزة نوبل للسلام. هو لا يريد أن يدمر إيران، لا يريد أن يضرب البنى التحتية، لا يوافق على الخطط العسكرية التي وضعت من قبل وزارة الدفاع ولديها القدرة. يعني لا ننسى أننا أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي ضربت هيروشيما وناكازاكي بقنبلتين نوويتين في الحرب العالمية الثانية في عام 1945. لذلك علينا أن لا نستهين بقدرات الولايات المتحدة الأمريكية ونقول أن إيران قدرت وأن إيران تستطيع. إذا كان هناك
4: ترسانة عسكرية أمريكية لا أحد يستهين بها أستاذ هلال، ولكن عذرا على المقاطعة،
5: إذا كان هناك
4: لأن
5: تماهل،
4: حضرتك أشرت إلى موضوع النتائج.
5: نعم
4: أستاذ هلال، إذا نظرنا إلى النتائج، نعم، حتى الآن ما الذي يمكن أن توحي به لنا هذه النتائج؟ هل حقق ترامب فعلا أي نتيجة تذكر على صعيد الضربات مع إيران؟ ما هو بيت القصيد هنا؟ أي نتائج أمريكية تم تحقيقها؟
5: يعني حقيقة لم نصل إلى نتائج، يعني هناك عدم وضوح في الرؤية، هناك ترامب الذي يريد الوصول إلى اتفاق. ودعيني هنا أن أقول للجميع أن أي اتفاق من الممكن أن يصل مع الرئيس ترامب وهو عدم وجود السلاح النووي وعدم وجود البرنامج النووي والصواريخ الباليستية هو انتهاء لحلم إيران بالسيطرة على المنطقة. هناك واقع جديد تريد أن تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، وهذا الواقع هو سينهي حلم إيران بالسيطرة على المنطقة. 47 عام إيران تركض وراء سراب، والآن هذا السراب ستوقع هي عليه مرغمة، يعني تحت تحت تحت الضرب وتحت القصف، مرغمة توقع على اتفاق استسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك علينا أن نكون واقعيين حقيقة، أن لا ندعي أن إيران دولة ندية للولايات المتحدة الأمريكية وأن نضخم قدراته، وأنا مع إيران أنه ستقاوم، أنا مع الحرس الثوري أنه دعهم يقاومون حتى نخلص، لأنه أي مقاومة هو تحميل لفاتورة الثمن الذي سيدفعه الحرس الثوري من خلال مغامراته وضربه لدول الجوار والدول العربية. مع العلم أن حاملات الطائرات في مضيق هرمز هو لا يستطيع أن يضرب حتى حاملات طائرات، هو قدرته فقط على الدول العربية. وأنا أعتقد أنه ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي من أن الثمن سيكون مرتفع من أموال إيران لتعويض هذه الدول.
4: هل توافق على هذا الطرح أستاذ فيصل؟ لا يمكن حتى الآن قراءة النتائج الميدانية على الأقل على صعيد موضوع الضربات أو كيفية طريقة الرد الإيراني. هل يمكن أن نفهم من الذي يعني كسب أو حقق انتصار حتى ولو نسبي حتى الآن؟
3: يا سيدتي الكريمة، من أراد أن يقرأ النتائج فالنتائج واضحة بينة وجلية ولا تحتاج إلى كثير قراءات، والذي لا يريد أن يرى النتائج فإنه دائما يتزرع ويهرب إلى الأمام ولننتظر إلى الأخير، وأن أمريكا أقوى دولة في العالم ولا يمكن لإيران أن تقف بوجهها. المسألة هي، هل إيران هددت أمريكا؟ هل إيران قالت أنها ستقصف واشنطن وتغير النظام في واشنطن؟ هل إيران قالت أن على أمريكا أن تتخلص من برنامجها النووي وصواريخها البالستية؟ هل قالت إيران أن على أمريكا أن تترك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وغرب آسيا وتتخلى عن طموحاتها في محاصرة روسيا والصين، لم تقل هذا إيران. إيران قالت بشكل واضح أمريكا هي التي جاءت إلى المنطقة وهي التي تعتدي علينا، وأن الشعب الإيراني يأبى أن يعتدى عليه ولو كانت أمريكا هي المعتدي. وبالتالي عدم التوصيف للقيادة المحددة في إيران هذا سر قوة إيران، فيما أن الإدارة الأمريكية واضحة في رأسها وفي كل الأطراف الآخرين من وزير الحرب إلى وزير الخزانة إلى وزير الخارجية إلى نائب الرئيس، كلهم يصرحون على إيران أن تدفع الثمن، على إيران أن تغير من سلوكها، على إيران أن تتنازل، على إيران أن تتخلى. إيران لم ترضخ لكل هذه التصريحات ولم ترضخ لكل هذه الحروب. حرب 12 يوما في حزيران أسفرت عن لا شيء وأثبتت أن إيران قادرة على أن تدك تل أبيب.
4: طب ولكن يبدو بأن الضغط يعني رضخت طهران، يمكن أن نفهم من كلام ترامب أستاذ فيصل من بعد ضربات يوم أمس، هل قدمت، يمكن أن نفهم بأن إيران قدمت التنازلات المطلوبة أمريكيا لإنجاز الاتفاق وبشكل سريع؟
3: أولا نحن أمام شخص يتحدث لوحده، يحاور لوحده، يصل إلى اتفاق لوحده، يقرر ضربات لوحده، لم نرى الطرف الآخر يتحدث عن أي شيء مما ذهب إليه ترامب. لم يهدد الرئيس بيزشكيان ولا القائد خامنئي بأنه سيضرب يعني الأمريكيين. ترامب بالأمس قال أننا سنضرب بإيران بشدة قوية الليلة وإيران ستتراجع وتتخلى، ثم عاد وتراجع الآن تحت عنوان أنه وصل إلى اتفاق أو أن الأمور نوقشت ووصلنا إلى اتفاق ولم يعد هناك سوى التوقيع على مثل هذا الأمر. بنفس التصريحات التي يتراجع من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترد بعض الإشارات الواضحة من أن إيران لم تتخلى عن شيء ولم تساوم على شيء ولم تتنازل عن شيء، ولنرى النتائج التي تقرر ما هي الأمور التي وصل إليها ترامب ويتحدث عنها. هو قال أنه يريد اتفاق أقل سوءا من اتفاق 2015. يعني عمليا هو يستجدي الإيرانيين ويتوسل الإيرانيين أن يكون هناك اتفاق
4: على هذه القراءة.
3: أفضل يعني
4: لماذا أستاذ هلال هذه القراءة؟
3: لا مشكلة يعني
4: ليست ربما منطقية أو واقعية بالنسبة لك؟
3: ليبتسم الدكتور هلال.
5: أنا لا أراك أستاذ فيصل على كل، أنا أبتسم لأن حقيقة ما يجري هو أن أحدهم يكذب، أما القيادة الإيرانية المختفية التي لا أحد يعلم من هي هي التي تكذب، وأما ترامب الذي لديه كأس العالم ولديه فعاليات دولية يعني مثلا انتخابات نوفمبر القادم هو الذي يكذب. ترامب وراءه إعلام يحاكمه، وراءه الشعب ينتخبه، وراءه الكثير من القضايا التي تضعه في الزاوية، ولكن بالناحية أخرى أن القيادة في إيران لا أحد يعلم من هي، لا أحد يستطيع أن يحاسبها، ثم عن أي شعب تتحدث أستاذ فيصل علي الساتر؟ لنكن واقعيين، الشعب الذي قتله الحارس الثوري في الشوارع، الشعب الذي يذهب بورقة $100 اليوم، وأنت عندك علم أن وصلت إلى 18 مليون تومان، يعني اليوم ورقة $100 من 18 مليون تومان عبرت الحاجز. هل هذا الشعب الذي يقف مع القيادة؟ أي شعب؟ هناك شعب مضطهد، هناك شعب محكوم بالإعدام، هناك شعب أسير هذه القيادة المسلحة التي بنت قدرات عسكرية وأضاعت أموال الشعب الإيراني وأضاعت بترول الشعب الإيراني وأضاعت مستقبل الشعب الإيراني. نحن هذه الشعوب في المنطقة تريد السلام وتريد أن تعيش في بحبوحة عيش، يعني لا تتطلع إلى العالم. ولكن ما حدث أن كل هذه الأحلام سوف ترميها هذه القيادة في سلة المهملات وتوقع مرغمة على اتفاق، وأن أي اتفاق هو سيسقط حلم إيران بأن تكون دولة نووية وأن تكون شرطي الخليج مرة ثانية. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت لإيقاف هذا الحلم، لا يوجد دولة نووية حقيقة، دولة ثيوقراطية بنظام ديني رجعي تكون تملك السلاح النووي، لا هذه كثير على المنطقة حقيقة، لا أحد في المنطقة يريد أن يرى إيران دولة نووية.
4: هناك ازدواجية معايير يا أستاذ هلال، ما إسرائيل دولة نووية في المنطقة، إسرائيل دولة تهدد جيرانها وتقول بأنها لا تتفق مع جيرانها العرب وغير العرب، وتقول بأنها تريد أن تتوسع أكثر فأكثر، وهذه الدولة أيضا تملك القدرة النووية وهي حليف للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ هلال، فقدنا الاتصال على ما يبدو مع ضيفنا من باريس، سنعود إليك أستاذ هلال. أستاذ فيصل، التضارب في المواقف أو موضوع ازدواجية المعايير التي كنا نتحدث عن كل هذه العوامل، الرهان حتى على صعيد الداخل الإيراني لم ينجح من قبل الإدارة الأمريكية. طيب ما الذي يمكن أن يدفع بترامب الآن إن كان الموقف صحيح لكي يتحدث عن أي اتفاق محتمل؟
3: أولا دعيني أرد على بعض النقاط الأساسية أستاذة ريمي. يبدو أن البعض في منطقتنا أنه هائم بغرامه للأمريكيين، أن الأمريكيين يعني لا شائبة تشوبهم، وأن الأمريكيين هم أهل الصدق، وأن إيران تكذب، وأن ترامب يعني هو الذي تحدث عنه الشعب الأمريكي والإعلام الأمريكي أنه أكبر كذاب في التاريخ. يأتي من بلادنا من يقول أن إيران تكذب وأن ترامب صادق. ثانيا، الذي كان لديه جائزة نوبل للسلام يعني اليوم، ألم تكن عنده جائزة نوبل للسلام بالأمس أو قبل أمس؟ ما قبل أمس شن ترامب هجمات على إيران وقال أنه يريد أن يلوي ذراع إيران وأن تأتي إلى الاتفاق. ما الذي عدا مما بدأ؟ يعني جائزة نوبل للسلام تقررت اليوم؟ طيب استحقاق المونديال تقرر اليوم؟ ما هذه استحقاقات موجودة، والانتخابات النصفية تقررت اليوم. أنا أعتقد أن الذي يريد أن يهرب من أن يكون موضوعيا في إجابته على الأسئلة يطرح أشياء لا أساس لها من الصحة. هو لا يريد أن يعطي إيران أنها دولة قادرة ودولة قوية ودولة وقفت ووضعت حدا لهذه الغطرسة الأمريكية. حتى لو كنا لا نحب إيران أو نحب إيران، علينا أن نعترف بالوقائع. لو كانت إيران دولة ضعيفة لابتلعها ترامب كما ابتلع العالم. هو قال أنه يريد أن يفعل في إيران ما فعله في فنزويلا، لم يستطع أن يفعل هذا الأمر على الإطلاق. إذن المسألة ليست يعني في أن نحب إيران أو لا نحب إيران، أو أن نذهب لنتزرع أن إيران قتلت شعبها وأن الحرس الثوري. نحن نتحدث الآن عن مواجهة بين إيران وأمريكا، لا علاقة لنا بالشؤون الداخلية الإيرانية، وهذا شأن ممكن أن نتحدث فيه يعني في حلقات طويلة. لكن نحن اليوم نتحدث في إطار المواجهة المفتوحة. أمريكا تريد أن تكسر إرادة الشعب الإيراني، لا يهمها معارض موالي، القائد موجود غير موجود، مختفي أو غير مختفي.
4: هل فعلا إيران تحولت وستبقى في المنطقة قوة إقليمية؟ لأنه أيضا الواقع يتحدث عن علاقة إيرانية خليجية متوترة، ليس كذلك؟ وترميم وإعادة تأهيل هذه العلاقة يتطلب الكثير من العمل.
3: يعني هذا أمر آخر ممكن أن نتحدث عنه في سياق منفصل، لكن إذا ما أردت إجابة على هذا الأمر، نحن نعلم تماما أن الذي جعل الأمر متوتر بين إيران والدول العربية هو السياسات الأمريكية التي حاولت أن تستبدل العدو الإسرائيلي للعرب وللمنطقة بالعدو الإيراني، وهذا ما كان سبب أساسي في الانقلاب على اتفاق 2015. وأعتقد أن دول عربية دفعت أموال كثيرة لدونالد ترامب حين ذاك حتى ينسحب من هذا الاتفاق. اليوم هذه الدول بعضها اقتنع بضرورة أن يغير من سلوكه تجاه إيران، والبعض الآخر ربما لا زال تحت تأثير السياسة الأمريكية بشكل أو بآخر. طيب أنت لماذا لا يستوقفنا مثلا على سبيل المثال أستاذ ريمي، كم مرة قال دونالد ترامب أنه يريد أن يقضي على إيران ويريد أن يشن حرب شاملة، إلى أن بعض الاتصالات من بعض الدول هي التي تحول يعني دون القيام بهذا الأمر. هو يريد أن يبتز هذه الدول
4: يعني
3: بدفع
4: الكلام
3: الأموال.
4: الذي يحلل عسكريا
3: هو يعرف تماما
4: أستاذ فيصل، الكلام الذي يحلل عسكريا يؤكد بأنه لو يريد ترامب القضاء، هناك قدرة أمريكية إسرائيلية على القضاء على إيران، هناك قدرة عسكرية أمريكية إسرائيلية أيضا مشتركة لتوسيع دائرة المواجهة والصراع. ولكن ما هو دائما أيضا يتحدث عن أنه كل هذا يجري بالتزامن مع مسار تفاوضي وقرب الاتفاق. ما هنا السؤال المطروح، التعارض في المواقف لا نفهم إن كان فعلا يريد الحل العسكري أو لا، يفضله الآن على الأقل مثلا؟
3: أولا لم يقلل أحد من قوة أمريكا واستعمالها للقوة الباطشة، وأنها إذا ما أرادت ممكن أن تدمر الكثير من المدن الإيرانية أو حتى المنشآت والبنى التحتية. لكن هل إيران دولة ضعيفة؟ لو كانت إيران دولة ضعيفة لكان هذا الأمر سهل على ترامب منذ حزيران الفائت. عندما ساند العدو الإسرائيلي، ومنذ فبراير عندما دخل في هذه الحرب مفتتحا الحرب على إيران لفعل هذا الأمر. هو يدرك تماما أن الأمر ليس على كيف الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران هذه ليست ضعيفة. نحن نتحدث عن دولة بنت قدرات عسكرية واستطاعت أن يعني أن تكون جاهزة وقادرة. طيب الآن، طيب ألم يقل ترامب منذ أكثر من 60 يوما أنه يريد فتح مضيق هرمز؟ هل استطاع أن يفتح هذا المضيق؟ لم يستطع. هو قال أنه يريد أن يحاصر إيران. إيران هذه تمتلك 6000 كيلومتر من الحدود مع الدول المجاورة، وهي تكاد تكون مساحتها 1,640,000 كيلومتر مربع، وعديد شعبها 100 مليون، ولديها من القدرات والموارد، ولديها من القدرة على التحمل طيلة 40 عاما وهي تتحمل العقوبات. هذا يدركه ترامب ويعرفه ترامب. المسألة ليست في أن تضرب قنابل نووية، ممكن أن تفعل هذا الأمر وقد فعلتها أمريكا ضد اليابان، لكن هل هذا يحسم الحرب؟ هل هذا يعني يغير من طبيعة المعركة؟ بالعكس على الإطلاق.
4: طيب لو هناك كان العمل الإسرائيلي، إسرائيل الآن تنفي أستاذ فيصل، فقط علينا أن نشير تماما، ولكن علينا نشير بأنه ضيفنا فقدنا الاتصال أستاذ هلال من باريس، ونكمل النقاش مع حضرتك. هناك العامل الإسرائيلي الذي أيضا يدخل على الخطوة بقوة. منذ يومين أو أكثر تدخل ترامب لكي يضغط ويحد من ردة الفعل الإسرائيلية على الصواريخ الإيرانية الأخيرة بموضوع الضاحية ودعم لبنان بشكل عام. إلى أي حد قادر نتنياهو أن يؤثر على ترامب؟ هيئة البث الإسرائيلية تنقل الآن بأنها على غير علم، الكابينت لا يعلم بموضوع أي اتفاق أصلا.
3: أولا أنت تعلمين أن كل هذا الدلال الذي يمارسه الإسرائيلي على الأمريكي ما رده إلى أمر واحد، أن أمريكا في كل ما تقوم به في المنطقة لها أهمية وأولوية قصوى لمصلحة أمن إسرائيل. لكن هذا لا يعني أن أمريكا لا يمكن أن تفترق في لحظة من اللحظات عندما تكون مصالحها الأساسية هي الأساس. فالمعركة هي معركة أمريكا في المنطقة وليست معركة إسرائيل.
4: لكي نستغل الوقت الكافي لأستاذ هلال
3: وليست معركة إسرائيل. وبالتالي
4: هي معركة الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ هلال نرحب بك من جديد. كنا نتحدث عن أنه الدولة النووية واشنطن الآن لن تسمح لدولة دينية بامتلاك قدرة نووية، ولكن سألنا حضرتك سؤال بأنه إسرائيل ما هو الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، أيضا دولة لديها قدرة نووية وتهدد جيرانها العرب وغير العرب بالتوسع والاحتلال والاستيطان. لذلك هناك يعني ازدواجية معايير فاضحة وواضحة بالسياسة الخارجية الأمريكية.
5: سيدتي لأختصر الموضوع، عندما نتكلم عن إسرائيل نحن نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية دولة نووية. إسرائيل رغم كل حروبها مع العرب منذ 48 67 63 لم تهدد أي دولة عربية بضربها بالنووي، عكس إيران التي ضربت هذه الدول العربية برغم أنها لا تمتلك نووي لكن ضربتها بصواريخ باليستية. لذلك إيران دولة حقيقة تريد يعني تريد أن تفرض وجودها. احتلت 4 عواصم عربية، احتلت بيروت، احتلت بغداد، احتلت دمشق في فترة ما، احتلت صنعاء. لذلك إذا أردنا أن نصور الاحتلال، ما هو الاحتلال؟ الاحتلال أنه تدخل الأذرع الإيرانية وتحكم هذه الدول كما يحدث في لبنان، كما يحدث في العراق، كما يحدث في اليمن. لذلك علينا أن نكون واقعيين يا سيدتي، لا يمكن أن ينطلي هذا الكلام. هناك احتلال إسرائيلي وهناك احتلال إيراني بالمقابل. لا يمكننا أن نقف بالضد من إسرائيل وأن نقف مع إيران، ولا يمكننا أن نقف بالضد من إيران وأن نقف مع إسرائيل. هذه دول احتلال. أنا لا أقول أن إسرائيل ليست دولة محتلة، ولكن إيران أيضا دولة محتلة. وأنا قلت قبل قليل العبرة بالنتائج. نتائج هذه الحرب لم تظهر بعد. ما تريده يعني قالها ترامب أنه يريد السيطرة على جزيرة خرج،
4: على يا أستاذ هلال. ربما ليس علينا أن ننتظر النتيجة، لأنه أصلا النتيجة تحدث عنها الأمريكي في فترات سابقة من جو كانت وغيره ومسؤولين في البنتاغون عندما قالوا بأنها حرب إسرائيل في المنطقة. عندما يقول المسؤول الأمريكي اليوم قبل تحقيق أي نتائج تذكر، عندما هو يقول بأنه نحن نخوض بدماء الأمريكيين حرب إسرائيل في المنطقة، طب النتيجة واضحة.
5: إذن هناك صراع إرادات في المنطقة. لا يمكن للعرب أن يبقوا يتلقون الضربات سواء من إيران سواء من إسرائيل سواء من الولايات المتحدة. العرب مسلوبين الإرادة، ولكن ما نريده اليوم أن دولة ثيوقراطية رجعية مثل إيران تقتل تقتل شعبها تستطيع أن تقتل كل العرب، هي ضربت العرب أيضا. لذلك علينا أن نكون أن نعرف من هو عدونا. عدونا ليس فقط إسرائيل، ولكن عدونا إيران أيضا. إيران ضربت ولا تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تضرب البوارج، وحتى عندما تضرب إسرائيل لا تضربها بقدرات عسكرية حقيقية. حقيقة هي ضربت الدول العربية أضعاف المرات مما ضربت إسرائيل. ضربت الإمارات، ضربت قطر، ضربت الكويت، ضربت البحرين، وفي حين أن القواعد العسكرية والبوارج الحربية العسكرية الأمريكية موجودة وإسرائيل موجودة، ولكنها لا تضربها.
6: إن كنا نتحدث عن أي اتفاق محتمل، لأن الوقت دهمنا للغاية للأسف،
5: ضد العرب.
6: وضحت الفكرة أستاذ فيصل بنص دقيقة لو سمحت. في حال تحدثنا عن اتفاق شامل قريب، هل هذا يعني بأن لبنان أيضا في هذا الاتفاق التهدئة على جبهة لبنان بشكل عام؟
3: هنا بيت القصيد، يعني هل سيتدخل الإسرائيلي مجددا ليقلب الأمور ويتعاطى مع هذا الاتفاق كأنه غير كائن؟ السؤال الأساسي، إيران وضعت شرطا أساسيا أن يكون هناك يعني ضمان لموضوع وقف إطلاق النار في لبنان وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ولا لن تذهب إلى أي تسوية. لنرى ما هو الاتفاق، وعندئذ ممكن أن نحكم على هذا الأمر. أما أن إيران دولة احتلال وإسرائيل دولة احتلال، فيعني هذا لا يليق بنا أن نقبل مثل هذه المعادلة. إسرائيل دولة احتلت أرض وطردت شعب وارتكبت كل المآسي بحق الدول العربية.
6: إيران
3: وقفت، إيران وقفت إلى جانب لبنان ووقفت إلى جانب
6: كل المقاومة. السؤال كان برأيك إلى أين تتجه التطورات بعد التصعيد الأمريكي على إيران وإعلان طهران السيطرة على هرمز؟ 71% قالوا اتساع دائرة المواجهة، و 29% قالوا تفاوض واتفاق. أشكر ضيفنا من بيروت مدير مركز دال الإعلام فيصل عبد الساتر من باريس. الشكر لضيفنا الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة دائما عبر RT. في أمان الله.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: من زمان كان اللاعب يركز بس على الكرة، اليوم الوضع تغير، صار اللاعب نجم رياضي وإعلاني بنفس الوقت. كل هدف بيسجله، كل حركة بيعملها، وحتى احتفاله بعد الهدف ممكن يتحول لحملة تسويقية عالمية. أثناء البطولة بتشوفوا شعارات بكل مكان، على القمصان، بالملاعب، بالمؤتمرات الصحفية، على الحافلات وعلى شاشات عملاقة. السبب بسيط، المونديال صار أكبر واجهة دعائية بالعالم الرياضي. اليوم الإعلان ما عاد بس على التلفزيون، أي فيديو صغير بينزل من لاعب مشهور ممكن يجيب ملايين المشاهدات خلال ساعات. لهيك الشركات صارت تتركز على المحتوى الرقمي بقدر تركيزها على الإعلانات التقليدية. تخيلوا أنه بعض الإعلانات الخاصة بكأس العالم بيشتغل عليها عشرات الأشخاص ولأشهر طويلة، وبيكون عمر الإعلان على الشاشة أقل من دقيقة. المونديال اليوم مش بس بطولة رياضية، هو حدث اقتصادي عالمي، ومن هون منفهم ليش كل شركة كبيرة بالعالم بتحاول تكون جزء من هالمشهد.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدل على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
7: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
8: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة طلعت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
6: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازا 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
8: أسعدتم أوقاتا نشرة أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الجمعة 12 حزيران 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كارولين الحج وسلام اللحام وهادي الهاشم

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. طهران واشنطن إلى اتفاق قريبا ولكن ومفاوضات لبنان في واشنطن إلى أين؟ سلام إيران تسيطر على حزب الله، رفضها الاتفاق للإثبات لأن القرار في يدها. حزب الله ثقة كاملة بطهران وللسلطة، لحقوا حالكم واستفيدوا من مسار إسلام أباد. إسرائيل سنحتفظ بحرية الحركة في لبنان والوضع على حاله مع استمرار التهديد. السفير الأمريكي يستكمل جولته على المسؤولين ويعرض لملف المفاوضات مع كنعان. الشرع دخول سوريا إلى لبنان إشاعات، ونسعى لوقف الحرب وليس لتوسيعها. الجنوب على تصعيده، الغارات من دون هوادة وإنذارات جديدة. واشنطن الاتفاق الأسبوع المقبل، وإيران بين الموافقة ورفض الامتثال في ملفي النووي وهرمز.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولزي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. تسير السكة الإيرانية الأمريكية إلى محطة اتفاق في غضون أيام بعد كباش عسكري سياسي محتدم. هذا الاتجاه عززه معاونته وكالة مهر الإيرانية من أنه يجري وضع صيغة نهائية لمسودة الاتفاق التي تتطلب إقرارا نهائيا من السلطات المعنية. فستدخل الشياطين في التفاصيل مع تشديد المسؤولين الإيرانيين على عدم التخلي عن الاستقلال والكرامة، وكلام الإعلام الرسمي عن أن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز ورفضت أي التزام حول النووي، فيتعسر بذلك الاتفاق المنتظر منهيا صراعات المنطقة ومنها لبنان السائر نحو مفاوضاتها مع إسرائيل في واشنطن في 22 من الجاري. الصورة الداخلية الراهنة لا تزال كالآتي: حزب الله على إصراره على مواجهة إسرائيل من دون إقفال أبواب الحلول السياسية التي ربطها بمفاوضات إسلام أباد ليعطي إيران حصة الأسد في أي انفراج لبناني آت، مقابل تشديد الرئيس نواف سلام اليوم على أن رفض إيران للاتفاق قبل أن يعلنه الحزب يدل على حجم سيطرة الحرس الثوري ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني للحزب، بل أيضا على عملية اتخاذ القرار. إسرائيل شددت من جهتها على أنها ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان. ما بين الصراعين الإسرائيلي والإيراني حول الملف اللبناني، هل يخسر لبنان فرصة المفاوضات؟
5: إذن لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها. وفي مقابلة مع التايمز البريطانية رأى سلام أن رفض إيران للاتفاق قبل أن يعلن حزب الله موقفه منه يعكس حجم النفوذ الإيراني داخل الحزب. أضاف: إذا كان في هذا ما يدل على شيء فهو حجم سيطرة الحرس الثوري الإيراني ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني لحزب الله، بل أيضا على عملية اتخاذ القرار. سلام أكد أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة الأعمار هي الدولة، موضحا أن الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضاتنا. وعن نظرته إلى مستقبل لبنان رغم الحرب قال سلام: لست متشائما، أستطيع أن أقول أنني متفائل، وما زلت أؤمن فعلا بأن هذا البلد يمتلك إمكانات كبيرة وليس لدينا خيار آخر سوى السير في طريق الإصلاح.
4: وفي إطار الجولة التي يقوم بها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على المسؤولين السياسيين، زار عيسى اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والتقى على مدى أكثر من ساعة ونصف، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان.

0: المنطقة، لا سيما المسار التفاوضي المستمر في واشنطن وأهميته بالنسبة إلى لبنان في التوصل إلى وقف الحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف اللازمة لانطلاق عملية إعادة الأعمار.
1: في المقابل رأى حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل، وأكد أن الحزب ثقة كاملة بإيران مع إصرارها على تضمين الملف اللبناني في أي اتفاق. وتوجه فضل الله إلى السلطة اللبنانية بالقول لحقوا حالكم،
2: وهذا عنصر دعم للبنان وعنصر قوة للبنان وعامل قوة لبلدنا، لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسألة، لكن هذا بكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، قبلت السلطة أو لم تقبل، الأمريكان مش ناطرينهم.
0: إسرائيليا، وفي ظل الكلام عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، قال مسؤول إسرائيلي للقناة 14 إن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان، مؤكدا أن محاولات إيران لربط الساحات فشلت، وأضاف الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد.
1: من الخط اللبناني الإيراني إلى الخط اللبناني السوري لجهة ما تم تداوله حول دخول سوريا إلى لبنان.
0: الرئيس السوري أحمد الشرع وصف بأن ما يتم تداوله بهذا الشأن بالشائعات، وقال توجهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس لتوسيعها أو الانخراط فيها. ولفت الشرع في تصريح له أمام وفد من أهالي ريف دمشق إلى أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا أبرزها قضية نحو 1.5 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم.
1: في المواقف، اعتبر النائب فادي كرام أن إيران تعتمد أسلوب المراوغة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مشددا على أن المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل مستمرة بغض النظر عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. وأكد كرام عبر صوت كل لبنان أن الأمل في إنقاذ لبنان يجب أن يكون من خلال الدولة ومؤسساتها، داعيا السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جريئة وجدية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
3: شو ما صار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لن تتوقف المفاوضات اللبنانية المباشرة مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية. أما الرهان على أنه حزب الله يقدم خطة للوضع اللبناني، فهذا رهان مش بمكانه، لأن الأمل هو بالدولة، الدولة تروح بخطواتها بشكل جريء وجدي، مش بس تفاوضا ومباشرة، كمان بالتنفيذ على الأرض. اليوم عم نشوف محاولات شال لمناطق التجريبية، وعليها الدولة إنها تكون صارمة بهذا الموضوع وتنفذ لو بدها تضطر إنها تتصادم مع حزب الله. هذا ما نتمناه، ولكن بالنهاية القوى الأمنية موجودة بكل الدول بكل المجتمعات لحتى تفرض الأمن والقانون. عم ينحكى كمان بدور سوري في لبنان، كله وارد إذا كان ما في دولة.
0: العميد الركن المتقاعد مرسال بلوكجي أشار عبر صوت كل لبنان إلى أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غامضة وقابلة للنقاش في خلال الأيام 60 المقبلة، وبالتالي فهي ليست الحل النهائي في المنطقة. وعلى الصعيد اللبناني، تحدث بلوكجي عن انعكاسات هذا التفاهم على الساحة اللبنانية مستبعدا أي خطر أمني على الحدود اللبنانية السورية.
4: المذكرة التفاهم غامضة كتير، قابلة للنقاش بالمستقبل 60 يوم، وبالتالي مش الحل النهائي للمنطقة. هلأ بينعكس أكيد على لبنان، هالصراع كل واحد عم بيحسن وراءه بلبنان، المستوى حزب الله أو الإيراني ومستوى الأمريكي والإسرائيلي. والإسرائيلي المستفيد الوحيد عم بيعمل قدم. هيدي أطول حرب لبنان صار فيها يعني ومعنا أفضل.
5: هل هناك مخاوف برأيك من الحدود السورية اللبنانية من أي تدخل سوري تجاه حزب الله؟
4: أنا بستبعد عمل عسكري، بأكد أنه في ضغط يعني أحسوا ده لتحشيد حزب الله بالمنطقة الشمالية للترهيب، لكن عنده المشكلة التعكار كل طائفة السنية الكريمة والطائفة الشيعية بالهرمات تعمل صراع طائفي بأيده الرئيس الشرع السياسي، وهونيك المنطقة بده يعملوا مشكلة كبير إذا بيتدخل السوري من جهة البقاع الشمالي. ممكن ضغط حشودي فقط دون تدخل أو عمليات محدودة لمساعدة ضد الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله بعمليات خاصة، ولكن على صعيد توغل واحتلال بستبعده كثير.
1: في خطبة الجمعة أمل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أو دعا السلطة إلى التراجع عن مواقفها والخروج من المراهنات والأوهام، كما دعا إلى إعادة تصحيح العلاقات مع طهران صونا للوحدة الوطنية.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في سير رسالة الجمعة اعتبر أن المطلوب حماية لبنان وعدم التفريط بشروط وجوده وصموده، وتوجه إلى السلطة اللبنانية بالقول إن الشراكة الوطنية تتوقف على طبيعة الخيارات الوطنية التي تضمن صيغة لبنان السياسي الذي تتشكل منه العائلة الوطنية، وأن الإسلام والمسيحية العمود الفقري لهذه الصيغة التاريخية.
1: وفي خطبة الجمعة أيضا قال السيد فضل الله ليس هناك من يعمل على منع العدو من الاستمرار في عدوانه وكف يده عنه سوى من نذروا أنفسهم للدفاع عن أرضهم ووطنهم والذود عنه رغم عدم تكافؤ القدرات والإمكانات، داعيا في المقابل إلى ضرورة التلاقي للوصول إلى صيغة وطنية جامعة، إذ إن تباعد وما يرافقه من تداعيات سياسية وأمنية وشعبية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضعف.
0: في الميدان الجنوبي تواصلت الغارات الإسرائيلية بكثافة، بحيث استهدف الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات بلدات البياض على 3 دفعات وبلدات مجد الزون وكفر تبنيت وزوتر الشرقية وجبشيت وكفرة وبرج قلواه وتولين، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة بلدة معركي ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
1: في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمعة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على دفعات.
0: في الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش القضاء على 80 عنصر لحزب الله في خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان، وقال إنه نفذ 310 عمليات في الجنوب في الفترة ذاتها. هذا وقال الجيش الإسرائيلي قضينا على أكثر من 30 عنصر ودمرنا عشرات البنى التحتية في خلال عملية زئير الأسد، وأن قواتنا عملت في خلال الأسابيع الماضية في بلدة دبين جنوب لبنان بعمق 12 كيلومترا.
1: في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر للأوضاع المالية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. وفي قصر بعبدة أيضا اطلع الرئيس عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوي على وضع منشآت المصلحة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات الإسرائيلية.
0: واليوم باشرت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان أعمال إصلاح الأعطال في منطقة عريض ضبين في قضاء مرجعيون بمواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومعالجة الأضرار في الموقع. هذا وأرسلت دفعة من المساعدات الإنسانية إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل الحدودية بعد انقطاع استمر 21 يوما، وذلك في رحلة استغرقت نحو 10 ساعات. وترأس الوفد السفير البابوي المطران باولو بورجيا الذي رافق شحنة المساعدات بهدف دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
1: في وزارة الداخلية عرض الوزير أحمد الحجار مع وفد من نواب بيروت لحاجات المدينة لا سيما في ظل الظروف الضاغطة. النائب فؤاد مخزومي متحدثا باسم الوفد أكد مواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية حتى تحقيق حاجات العاصمة ضمن جداول زمنية ممكنة.
6: أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباء استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، وفي مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طلبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة لدعم العاصمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية. قد لمسنا من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حرصا واضحا على متابعة هذه الملفات، كما نثمن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة تبدأ بخلال الأسبوع القادم. إن أهل بيروت لا ينتظرون المزيد من الوعود، بل ينتظرون الإنجاز، وسنواصل متابعة هذه الملفات مع الحكومة والوزارات والإدارات المعنية حتى تحقيق النتائج التي يستحقها أبناء العاصمة.
1: النائب غسان حصباني من جهته لفت إلى أن العاصمة تحتاج لعناية خاصة من الدولة ومؤسساتها، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن من جهة وتأمين الحاجات من جهة أخرى.
7: الأساس هو متابعة ما بدأناه مع دولة رئيس مجلس الوزراء بلقائنا بالأسبوع الماضي، خاصة بما يختص بكل الأمور المرتبطة بأمن بيروت، بسلامة بيروت وبيئتها، وبالعمل البلدي والإجرائي لبيروت على مستوى الأحياء ومناطق بيروت، والعمل لأجل بيروت كعاصمة بشكل متكامل من قبل الدولة اللبنانية. في ملفات على الدولة اللبنانية أن تلتزم بها من مجلس الوزراء بالوزارات المختصة عبر وزير الداخلية، لأن بيروت هي عاصمة لبنان وليست فقط مدينة وتتطلب تدخل مباشر من أجهزة الدولة ومن الدولة اللبنانية.
0: يصل السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري اليوم إلى بيروت، يأتي ذلك في أعقاب زيارة المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان التي جلى فيها على الرؤساء الثلاثة. واليوم أشارت صحيفة الرياض إلى أن التحولات السياسية التي يشهدها لبنان تفتح صفحة تحمل الكثير من التطلعات نحو الاستقرار والتنمية واستعادة الحيوية الاقتصادية، ولفتت إلى أن الإصلاحات تمثل اليوم عنوانا رئيسيا في مسار التعافي اللبناني، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي ومستقبل التنمية، موضحة أنه في هذا الإطار جاءت توجيهات الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة لتؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأكدت أن هذه الخطوة تحمل أبعادا تتجاوز الجانب التجاري، حيث تمثل رسالة دعم لمسار الإصلاح، معتبرة أن لبنان يقف اليوم أمام فرصة مهمة لترجمة الإصلاحات إلى منجزات ملموسة، كما تمثل العودة المتجددة إلى العمق العربي رافعة مهمة لمرحلة تحمل أفاقا واسعة للنمو والتعاون والانفتاح الاقتصادي.
1: وفي السياق كتب النائب توني فرانجي على منصة إكس: نرحب بقرار السعودية إعادة استقبال الصادرات اللبنانية لما لذلك من تداعيات إيجابية على زراعتنا وصناعتنا. القرار مؤشر إيجابي جديد بعد افتتاح مطار القليعات على أن الحظر الاقتصادي بدأ يرفع تدريجا عن لبنان. يبقى الأهم أن يشمل وقف حرب لبنان ونبدأ بإعادة الأعمار، عندها يسلك لبنان فعلا طريق التعافي.
0: حياتيا حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا بلغ 67 ألف ليرة على صفيحتي البنزين و47 ألف ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا.
1: ختم مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي ثلاثة معامل ألبان وأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زروت النخيل خلافا للمعايير الصحية في منطقتي القرعون وعرمون.
0: في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفاد إكسيوس باستعدادات لوجستية أمريكية لسفر نائب ترامب إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران، متوقعة أن يتم ذلك في غضون أيام. ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي أمريكي القول: إننا نعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتحديد موعد للتوقيع.
1: بلومبرغ نقلت عن مصادر أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق في خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل، فيما نقلت عن مسؤول في مجموعة السبع القول إن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على الأرجح مذاكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا.
0: وفي تطور في الموقف الإيراني، كشفت وكالة مهر عن أنه يجري وضع الصيغة النهائية لمسودة الاتفاق مع واشنطن، موضحة أن هذه المسودة تتطلب إقرارا نهائيا من السلطات الإيرانية المعنية.
1: وكالة الأنباء الإيرانية أفادت أن إيران لن تلتزم بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز، والمفاوضات ستجري ضمن مبادئ طهران مع تأكيد حقها في التخصيب وبقاء المواد المخصبة في إيران. ولفتت الوكالة إلى أن الإشارات بشأن البرنامج النووي في مذكرة التفاهم تلزم إيران فقط بعدم تطوير أسلحة نووية من دون تقديم أي التزامات جديدة.
0: وذكرت الوكالة أيضا أن طهران حصلت على ضمانات واضحة للإفراج عن الأصول وفق آليات محددة ومقبولة، موضحة أن النص الحالي لا يشمل عبارة تمديد وقف إطلاق النار بل إنهاء الحرب تماما بكل الجبهات، ما يعني أن واشنطن تتعهد بإلزام إسرائيل إلى إنهاء الحرب في لبنان.
1: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن شعبنا سيدافع عن استقلال البلاد وكرامته ووحدة أراضي رغم جميع الضغوط والتهديدات. الإعلام الرسمي الإيراني قال إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة تفاهم مع واشنطن.
0: هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي ناقش في خلال اتصال مع نظيره الفرنسي المسار الدبلوماسي ضمن الوساطة الباكستانية.
1: باكستان أعلنت أن وزير خارجيتها وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكد في اتصال دعمهما للتوصل إلى تفاهم دائم بين أمريكا وإيران.
0: أما إسرائيليا فنقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر القول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه أكد لترامب تفهمه لسعي الاتفاق مع إيران، لكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. وفي السياق، أكد مسؤول في الحكومة الألمانية إحراز تقدم نحو حل دبلوماسي في الملف الإيراني في خلال الأيام القليلة الماضية.
1: واليوم أفادت مجلة بوليتيكو بأن قادة من دول الخليج وجنوب آسيا اتصلوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبته بإلغاء الضربات المقررة ضد إيران، وذلك بعد أن نشر ترامب منشورا عن هجومه المخطط له ليل أمس على منصته. وصرح مسؤول في إدارة ترامب للمجلة بأن هذه الدول تمتلك نفوذا على طهران وعلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى أن تأكيداتهم بشأن التوصل إلى اتفاق دفعت الرئيس ترامب إلى التراجع عن خططه لشن الهجوم.
0: إلى ذلك، وبسبب حرب إيران توقع البنك الدولي تباطؤا للنمو العالمي ليبلغ أضعف مستوى له منذ كورونا. واليوم تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمال رفع معدلات الفائدة الأمريكية، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 إلى 4188.31 دولارا للأونصة، ليتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%.
1: في الغضون، تراجعت أسعار النفط 5% بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران.
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه به بالتجسس وتعريض الأمن القومي الصيني للخطر.
1: أعلنت ألمانيا عدم تلقيها إخطارا رسميا من أمريكا عن خفض إمداد الناتو ببعض القدرات.
0: قال مصدر دفاعي أوكراني لرويترز إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار في من حلفائها في خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراها نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة.
1: في الميدان، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 231 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة الليلة الماضية.
0: تزامنا، وصف رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف هجمات القوات الأوكرانية على المواقع الثقافية والتاريخية بالأفعال الهمجية البحتة.
1: كشف الإعلام الألماني عن إلغاء رحلات من مطار هامبورغ بعد العثور على طرد مشبوه.
0: اتسع نطاق تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ليشمل 29 منطقة صحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط قرير عن تسجيل مئات الإصابات والوفيات. وفق منظمة الصحة العالمية فإن حالات الإصابة المؤكدة تخطت عتبة 600 حالة ويجري رصد آلاف المخالصين. في السياق أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالتي وفاة مؤكدتين بإيبولا في شرق الكونغو.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا والبحث جار عن مفقودين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما ترتفع في المناطق الساحلية لتلامس 30 درجة.

0: كان في هذه النشرة طهران وواشنطن إلى اتفاق قريبا، ولكن ومفاوضات لبنان في واشنطن إلى أين؟ سلام، وإيران تسيطر على حزب الله، رفضها الاتفاق للإثبات بأن القرار في يدها، حزب الله ثقة كاملة بطهران وللسلطة، لحوا حالكم واستفيدوا من مسار إسلام أباد. إسرائيل سنحتفظ بحرية الحركة في لبنان والوضع على حاله مع استمرار التهديد. السفير الأمريكي يستكمل جولته على المسؤولين ويعرض لملف المفاوضات مع كنعان. الشرع دخول سوريا إلى لبنان إشاعات، ونسعى لوقف الحرب وليس لتوسيعها. الجنوب على تصعيده والغارات من دون هوادة وإنذارات جديدة. واشنطن الاتفاق الأسبوع المقبل، وإيران بين الموافقة ورفض الامتثال في ملفي النووي وهرمز.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعماً للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا، وعيك هو أمانك.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكون ب تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15-8:30. احضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
4: تذاكر بمكتبة عطوان أو بالمسرح.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
5: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. شاعرات وشعراء من العالم أنشدوا السلام بمهرجان بالابرا اون الموندو واللي أقيم بشمال إيطاليا، ولبنان كان له حصة وزني بالمشاركة مع الشاعرة والإعلامية ماجدة داغر. تفاصيل إضافية حول السلام وحول إلقاء الشاعر وحول الثقافة مع معك ماجدة. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
6: تحياتي مدام سلام، أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة.
5: أهلا وسهلا ماجدة. الشاعرة اللي إلى بصمة خاصة بعطائها، بكتاباتها، بتعمقها وبثقافتها، كان إليك حصة بالمشاركة ضمن شاعرات وشعراء من العالم واللي أنشدوا السلام بإيطاليا. أولا هذه التجربة قديش هي حلوة، قديش كمان إلى رمزية أنه لبنان يشارك بإطار السلام، وما أحوجنا مش بس بلبنان إنما بالعالم إلى السلام إلى الثقافة.
6: طبعا سلام، نحن دائما بحاجة للسلام، وخاصة مثل ما قلت بوضعنا الحالي وبظروف الحرب اللي عم نعيشها بلبنان مع الأسف اللي صار لها أكثر من سنتين. نحن كتير بحاجة للسلام كما كل العالم، وهذه الحروب يعني في كل العالم كانت خطوة جميلة جدا ومميزة جدا واستثنائية بالنسبة لي وبالنسبة للشعراء المشاركين أنه نشارك بمهرجان. اولا هذا المهرجان هالقد كبير وهالقد يعني عالمي على مستوى العالم، هو يقام في العالم بخلال شهر ايار، يقام بألف مدينه بالعالم بنفس الوقت.
5: نعم.
6: تحت شعار بيس اند براذرهود، السلام والاخوه. انا كان لي حظ انه شارك بمدينه بياشنزا بشمال ايطاليا بهالمهرجان، يعني هو جزء كان يعني هاي المشاركة كان جزء من المهرجان اللي يقام بالعالم. أنا كنت بإيطاليا ومثل ما تفضلت حضرتك يعني مع شعراء وشعراء كتار، كان في طبعا من إيطاليا عدد شعراء، كان في من الولايات المتحدة الأمريكية، كان في من ألمانيا، من نيجيريا، من كرواتيا، من البوسنة، من فلسطين ومن لبنان بتمثيلي أنا طبعا بالمهرجان.
5: نعم.
6: حقيقة كانت كتير يعني مشاركة مميزة. أولا يعني بالنسبة لي، لأنه مثل ما بتعرفي سلام نحن عايشين بهالظروف الكتير ضغطة وكتير صعبة وكتير مؤلمة، وشعب يعني لبنان جريح صار له فترة طويلة، وصارت المشاركات يعني رغم أنه منشارك بعدة مهرجانات بالعالم العربي وبالعالم، وإنما هالمرة كان لها رمزية مختلفة لأنها تنشد السلام هذه المشاركة، وهي دعوة حقيقية كانت من القلب من قبل منظمي المهرجان. وهم بدي وجه تحية لمنظمة المهرجان الشاعرة والمترجمة الصديقة الإيطالية سابرينا ديكانيو اللي هي مديرة متحف الشعر ببياشنزا، هي اللي قامت بهذا النشاط، وطبعا يعني عدة أنشطة تانية بتقوم فيهم تحديدا من أجل السلام. لأنه حقيقة سلام نحن ما قلنا حلا الكلمة والشعر، لأنه هذا سلاحنا، نحن ما بنقدر نصمد ونقاوم إلا بهذه الكلمة. وبتعرفي تأثير الشعر يعني قد ايه هو، يمكن هلأ هذا جدل كبير قديش صار الشعر له تأثيره يعني نسبة للي كان تأثيره سابقا، وإنما تبقى الكلمة على الأقل نحن عم ننقل قضيتنا. يعني أنا مشاركتي مثلا كانت نقلت قضية لبنان، نقلت الحرب اللي عم نعيشها من خلال قصائد قلتهم. يعني أحدى القصائد تحدث عن طفل لبناني استشهد بالحرب الأخيرة، فكانت عنه القصيدة. لهالسبب نحن لما منشارك نكون حاملين بصوتنا وبقلبنا حاملين لبنان، لبنان الجريح، لبنان الحزين، لبنان الموجوع،
5: الموجوع
6: جدا. يعني فلما نكون برا ودائما خارج لبنان يعني في بيكون في تعاطف كبير. أنا حقيقة بشهدها من المشاركين ومن الحضور، دائما النظرة للبنان لما يكون مشارك غير يعني تختلف عن البلدان الأخرى، نظرا بتعرفي للظروف اللي عم بمر فيها، وخاصة بإيطاليا يعني عندهم هالتعاطف الكبير معنا، يعني حبهم للبلد وبنفس الوقت تعاطفهم مع اللي عم بيصير مع بلبنان. فكنت كتير حقيقة تجربة مميزة وجميلة بالنسبة لي.
5: نعم ماجدة، بس لو سمحتي خلينا نستفسر عن أمر. هل يعني القصيدة كانت باللغة العربية أم بالعامية أم لا ترجمتيها إلى لغة مختلفة؟
6: نعم، شوف المشاركين سلام كلهم اللي موجودين بالمهرجان كلهم شاركوا بقصائد بلغتهم الأم.
5: نعم.
6: وتمت ترجمتها إلى الإيطالية من قبل يعني مترجمين، أحدهن شاعرة صبرينا وشعراء آخرين. نحن كنا نلقي القصائد، أنا كانت قصيدتي بالعربية الفصحى وهي ترجمت، يعني أنا أرسلتها قبل وترجمت إلى الإيطالية، فأنا ألقيت بالعربية ثم ألقيت بالإيطالية من بعدي يعني لحتى يتم فهمها. بتعرفي من الموجودين أغلب هن إيطاليين بطبيعة الحال، إيطاليين، فكل المشاركين هذا الجمال يعني هون لقاء الثقافات حضارات اللي بيكون موجود، كل واحد بيطلع بيقول قصيدة بصوته بلغته، هون بيتم هيدا التمازج يعني بين الناس، اللقاء الإنساني الحضاري اللي بيفرضوا هذا النوع من المهرجانات. لهالسبب نحن كتير كتير بحاجة لهذه اللقاءات لحتى تجمع. بتعرفي اليوم اللي بيفرق بالعالم أكتر بكتير
5: من اللي بيجمع. نعم
6: نعم.
5: ماجدة، أوقات يعني منقول إنه وقت الحروب شو بالهم فاضي، عم بروحوا بيعملوا مهرجانات ونشاطات ولقاءات ثقافية. في رأي آخر بيقول لا، الوجه الحضاري والثقافي للبنان لازم يبقى على مر الأزمان والأجيال، ومش صحيح أنه نحن بالنا فاضي، بالعكس هيدي رسالة إنسانية سامية لأنك تضلك صامد وتضلك بوجه كل الأزمات عم تنقل رسالة المحبة والثقافة ونشر السلام والوعي إن كان بلبنان أو بالعالم.
6: صحيح. شوفي اللي بيصير فيه انتقادات من هذا النوع يعني بشكل كبير، وأنا يعني طلبني هذه الانتقادات إلى حد ما.
5: نعم.
6: المشاركات يعني خاصة خارج لبنان لما تكوني حاملة قضية بلدك وقضية ناسك وقضية الإنسان بشكل عام من خلال صوتك وقصيدتك وشعرك وسلامك، ثقافتك. هون هذه هي مواجهة الحرب، مواجهة الدمار، مواجهة الموت بالثقافة، بالفنون، بالكلمة، بالشعر، بالقصيدة. أنا مع هذا يعني هذا النهج. نحن ما بيصير سلام نستسلم لآلة الموت وآلة القتل وآلة الحرب.
5: دمار، نعم.
6: طبعا مع العلم، مع العلم بالطبع، مع مراعاة مشاعر الآخرين ومراعاة الحزن الكبير والوجع الكبير والموت. نحن عم نحكي عن عن عن شهداء، عم نحكي عن جرحى، عم نحكي عن دمار،
5: تدمير تدمير قرى بكاملها، نعم،
6: وجرف قرى وبلدات بلبنان، بجنوب لبنان، وهذا جزء عظيم من لبنان وجزء يعني كلنا منحبه ومنعشقه. ولكن عدم الاستسلام لهذا النوع. شوف بالفترة الأولى أساسا يعني تشعري أنه ما مش قادرة، يعني نحن كشعراء وكإعلاميين، تعرفي هذا الشيء سلام كونك إعلامية، ما بنقدر نكون بطبيعتنا اللي بتحمل فرح لا نكون عاملين بلوك على هذا الموضوع نظرا للوضع العام. وإنما لاحقا نحن نقلت يعني إذا ما شاركت شو بكون عملت؟ إذا شاركت هل رح وصل رسالة ما في هذا هذه المشاركة؟
5: وهون السؤال الأهم، نعم
6: نعم
5: نعم،
6: هل رح يكون لصوتي يعني الصدى رح يكون مسموع؟ هل رح أنقل ولو عبر الكلمة الوجع اللي عم بيعيشه اللبناني خارج لبنان؟ العالم خليها تعرف. هلأ طبعا الإعلام قد ما ينقل لك هذا المشهد بضل مقصر، لأنه غير اللي يكون بيكون عايش بقلب البلد. فأنا فضلت أنه شارك.
5: نعم.
6: في مشاركات حقيقة كتير ما شاركت فيها سلام، لأن حسيتها غير مناسبة. وإنما هذا المهرجان تحديدا حسيت أنه أنا قادرة أثر بشيء، على الأقل بنقل رسالة من هالوطن الموجوع.
5: نعم.
6: لحتى الناس تعرف خارج لبنان أنه نحن شو عم نتألم ونحن شو عم نعاني بلبنان. أنا مع المشاركة، مع الإحياء الثقافي، وإنما ليس بفرح، مراعاة لشعور الناس،
5: الشعور الإنساني. نعم.
6: الإنساني اللي فقد له ناس من عيلته من أحبائه. هون في دائما لازم ننتبه لهذا الموضوع. يعني لا يجوز إطلاقا أنه نحن نعيش وكأنه لا يجري أي شيء حولنا، لكن بنفس الوقت الحياة تستمر، وخصوصا بالثقافة وبالفنون الراقية، لأنه لبنان هذه رسالته حقيقة.
5: نعم.
6: وهذا وجه الحضارة بالعالم.
5: نعم. ماجدة، اليوم أضأنا على الشاعرة وعلى مشاركة الشاعرة ماجدة داغر طبعا بهاللقاء العالمي. شاعرات وشعراء من العالم أنشدوا للسلام وللمحبة وللأخوة بإيطاليا. نعم. على أمل كمان هيك نضلنا على طول على تواصل و نلتقي بلقاءات وندوات ثقافية واجتماعية وحوارية مع ماجدة الشاعرة والإعلامية. نحن بنتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات الشاعرة والإعلامية ماجدة داغر. أهلا وسهلا.
6: شكرا جزيلا سلام لحضرتك، وشكرا لإذاعة صوت كل لبنان، وبتمنى لكم التوفيق دائما بكل برامجكم وكل أنشطتكم.
5: شكرا شكرا لك. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام، والمخرج رعي جبور. نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
7: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق vdlnews أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين.
8: نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة Oasis Devie الأشرفية شارع أديب إسحاق.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
11: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و449 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و467 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و81 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و287 ألف ليرة.
10: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: كيلو صدر الدجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: ب15 حزيران فريق عكابة لحكوم بي تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاد بوكرب وتوني داغر بمونو ب15-8:30. تحضروا هالعرض للرجالي، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، لح يكون العرض بعائد.
6: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو $4.20.
9: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
10: صاير بيتودي كتير ما بتظهر مش

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان أهلا بكم أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران أحمد خاتمي أن دخول إيران في ساحة دعم حزب الله في لبنان يوضح أن ما يقوله المسؤولون في زمن الحرب ليس مجرد شعارات معتبرا أن تل أبيب لا تفهم لغة التفاوض ووقف إطلاق النار بل لغة القوة ولهذا السبب أردتهم القوات المسلحة الإيرانية هذه اللغة عبر وحدة جبهة المقاومة كتب النائب جورج عدوان عبر منصة إكس الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى وهذه الاتفاقات ترتكز على مصلحة لبنان أولا وآخرا وليس أي مصالح أخرى ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ووفقا للدستور وليس أي طرف أو فريق آخر وأي خروج عن هذه الثوابت سيمدد حالة الدمار والخراب ويقضي على أمل المستقبل وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات سرفنت تفاحتة مزرعة سيناي وطلب المتواجدين في هذه البلدات إخلاء المنازل فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حفاظا على سلامتهم وفي جديد الميدان الجنوبي أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا مجرى نهر الخردلي تحت قلعة الشقيف وبلدة حبوش توازيا سحبت بلدية معركة والدفاع المدني 3 جرحى

0: دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع بلدة الرام غرب بعلبك وأوقفت مواطنا بتهمة تجارة الأسلحة. إلى بيروت وصل سفير السعودية الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى مطار رفيق الحرير الدولي لاستلام مهامه الدبلوماسية لدى لبنان، وكان في استقباله ممثل وزارة الخارجية اللبنانية السفير علي حبحب. تعليقا على تعدي بعض المواطنين على آمري فصيلة مخفر لشويفيت بسبب إزالة التعديات عن الأملاك العامة، أوضحت بلدية لشويفيت أن حملة إزالة التعديات عن الأملاك العامة والطرقات مستمرة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، مشددة على أن أي تعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي أو لعناصر البلدية سيعتبر تعديا على السلطة العامة وهيبة الدولة، وستتخذ بحق المرتكبين الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من دون أي تهاون.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. تعليقا على الموقف الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام رئيسا لوزراء إسرائيل، موضحا أنه على توافق كامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منع إيران من الحصول على سلاح نووي. رأت وزارة الخارجية الهندية أن هجمات القوات الأمريكية على سفن تجارية تقوض سلامة واستقرار التجارة البحرية الدولية، لافتة إلى أن الدولة الهندية طلبت من نائب رئيس البعثة الأمريكية ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية. في الخبر الأخير، تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق من دون أي تقدم، رغم مرور أسابيع على نيل حكومة علي الزيدي ثقة البرلمان واستمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من الحقائب المهمة وعلى رأسها الوزارات الأمنية والسيادية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: ده معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
4: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
9: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
10: طلعت شمسة ضلت
9: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
11: صوت كل لبنان.
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
11: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.

0: تحية رياضية لكل المتابعين عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، من الزميل هادي هاشم على الهندسة الصوتية. يلي مبلشين معكم هذه الحلقة اليوم بكثير من الطاقة الإيجابية. حلقة من برنامج الرياضي بلاي باي بلاي بتنطلي بالوقت، فيكن تبعوها وتشوفوها وتسمعوها عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3، كما وفيكن تبعوها بالصوت والصورة مباشرة عبر صفحة الرسمية صفحة أنتوني مجدليني على فيسبوك. ضيف اليوم منه جديد على عالم كرة السلة، بل هو شغوف باللعبة، جاي من عالم العقارات، جاي من عالم الأعمال، جاي من عالم النجاحات بإدارة الأعمال، وحتى كمان على صعيد العقارات وعلى صعيد المقاولات نجح بمجاله وشاف اليوم شغفه وعم يلتقي أكثر مع عمله، وبالتالي قرر يروح بهذا الاتجاه ليكون عم بيساعد بإعادة على صعيد التأهيل والتطوير على صعيد نادي الأنطونيا اللي هو تولى رئاسة مجلس الأمناء فيه. بس نرحب بضيفي باستوديو الأستاذ سميم عماري رئيس مجلس أمناء نادي الأنطونيا بعبدة. أول شيء أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية.
1: حبيبي الله خليك. أول شيء بشكرك إنه على الاستضافة، وأنا تابعك كل الوقت وبحب الطريقة اللي بتصور فيها الرياضة صراحة، ومشان هيك دغري قلت أنا هيدي مناسبة إني أكون معك.
0: وذي جريت بلاجر، أنا كمان مناسبة لي نكون أنا وياك سوا. بكل الأحوال يعني كتير بحترم أنا الفيزيون اللي عندك إياها، الرؤية اللي عندك إياها المستقبلية على صعيد كرة السلة اللبنانية. لما اخترت تجمع بين شغفك وبين عملك، ليه قررت تروح تستثمر بعالم كرة السلة؟ ليه تحديدا كرة السلة؟ أنت عندك شغف بالرياضة ككل، بس ليه رحت على اتجاه عالم الباسكتبول؟
1: هي للصراحة الباسكتبول اجى لعندي، يعني انا عرضوا علي هيدا الموقع وشفت فيه الامكانيات، يعني انا بشغلي بشوف المحل اللي واحد بينجح فيه.
0: صح،
1: كرة السلة هي شغف عن كل لبنان، يعني الكل، ما في حدا بيخلق غير ما بحب الباسكت بلبنان. هي اذا بدك الصورة الميها عنا اياها بالرياضة، اكيد بلبنان في كتير رياضيين من بكل يعني الفيلدز، بس الباسكتبول نحن نجحنا فيها، يعني احنا قدرنا دولة صغيرة بس هالقد عددها يكون عنا فرق باسكت موزعين على كل كرة الارضية ونحن نجحين فيها، وليت انه هيدي فرصة كمان انه اميها عبر نادي الانطونية.
0: يعني اليوم اذا بدك جمعت بين شغلتين هذا اللي عم بفهمه منك، او بثلاث شغلات بالاحرى، نجاحك بالعمل على الصعيد الفردي، شفت نجاح الباسكتبول على الصعيد الجماعي وعلى الصعيد الوطني اللي حققت انجازات كبيره للبنان عالميا، بتاهل لبنان 4 مرات لكاس العالم وتاهل منتخباتنا الوطنيه لكاس العالم مرارا وتكرارا. صحيح. بالاضافه ايضا الى نجاح نادي الانطوني بعودته الى دور الاضواء، تكاتفت الجهود معك الظاهر وقررت انك فت الى عالم الباسكتبول، هيك بفهم منك؟
1: يعني هيدي وحده منهم. بتعرف اليوم الرياضه هي يعني ستانتو، بدك انت بحاجه لكل شيء، بدك الاكسبوجر هو الاعلام اللي بيشجع الباسكتبول، هي شغله وهذا الدور اساسي لكم، مش هيك عم بقول لك ولكم للاعلام المرئي والمسموع، وعندك شغف الجمهور لانه انت بحاجه لجمهور يشجعك. ما في فريق ما عنده، اذا ما عنده جمهور ما بيضاين، يعني بتصفي انت بدك تستثمر باللعيبه وما عندك مين حمسك، اخر شيء بتزهق من اللعبه. بينما الجمهور نحن عنا اياه كنادي انطونية عم بحكي كمؤسسه موجود، بالاضافه للموقع الجغرافي اللي انا منه، يعني اليوم انا ابن بعبده ما في غير مشجع هيدا النادي وتحديدا الباسكتبول، مش هيك رحت بهيدا الاتجاه،
0: رحت باتجاه وفيت اسم الله عليك، يعني فيتنا باب العريض دغري. اول وصولك نفضه للملعب، اي سيات لوجو الملعب، الملعب مضوى هلا تحت الهواء، كنا عم نحكي حتى على تطوير الملعب والبنى التحتيه عندكم فوق بالنادي. خبرني اليوم قديه الحماس اذا بدي اقول عندك على 100 كريتينج بفوتك على الباسكتبول؟
1: هلا انا عندي حماس كتير، هي الشغله يعني
0: بلت ان.
1: هي انا اذا بدك اختصاصي، مش معقول فوت بشيء غير ما اشوفه ربحان وطوره، هيدا كان اساس شغلي. انا بشغل بالتطوير العقاري، والتطوير العقاري ببلش من اول لحظه بالموقع، يعني اللوكيشن بتنقي وين، بتشوف الاوبورتونيتي، بتعمل ديزاين، بتعرف الزبونات تبعولك، وبتسلم كل شيء تيرنكي، يعني دقائق زاد. انا بس رجيت على هيدا النادي شفت البوتنسيال تبعوله، الموقع موجود اساسا بحبه وبيشبهني، وهيدا موقع
0: منطقتك،
1: منطقتي بعبدة، هي يعني اذا بدك
0: انتماء،
1: انتماء قلبي انا كله بعبدة، والانطونية كمان جزء منا، جزء من هالبلدة وجزء مني انا شخصيا. لهيك مشيت بهالفيزيون، هالفيزيون هي انه طور كل شيء بذات الوقت، الملعب، ايدنتيتي بيشبهنا، غيرت الالوان، عملت الاناره، التي اللي هي بالسقف، التي الانطونيه اللي هي بالسماء اساسا، انا بعتبر انه اليوم ما في حدا ما بيطلع عليها غير بهذا الشكل. 326 سنه من العطاء، من الخدمه، من الثقافه، من الرياضه، اليوم عم نترجمهم بهذا الشكل بقلب الملعب.
0: طيب هيدا هذا اللي عم تحكي عنه، هذا التطور بلبنان. نحن دائما بنعاني من شغله اساسيه، دائما في عنا بلان، كل انسان بحط بلان بس قليل كتير لتروح على الاكزيكيوشن. انت جيت حطيت بلان، عملت اكزيكيوشن، مش انه اخذت معك يوم يومين، انت يمكن نفس النهار عامل بلان حاطط اكزيكيوشن مطبقه.
1: انا البلان براسي، انا الاكزيكيوشن شايفه. هلا حظي منيح سيابني اليوم في بير انطونيوس، تعرفوا اللي هو القيم العام للرهبنة الانطونية، كان بيشركني زيت الشغف،
0: وجاله تحية من قلبي انا،
1: وانا كمان لانه هو جزء من هيدي الرؤية اللي عندي اياها، وهو ساعدني والفريق ساعدني. اليوم هالفريق الاداري كمان اللي بحب الانطونية مثل ما انا بحبها، ومثل ما الخوري بحبها، مثل ما هلا هالدعم عم بيجي من كل
0: اطراف
1: المجتمع، من كل المجتمع اللي بعداوي ومن الرهبنة الانطونية، كلهم جمع مع بعض. ساعدني هالشيء انه مش بس طور لعبه، انه كونوا هني حد مني انا عم طورها، انا من الجمهور للاداره للفريق حتى اللعيبه. اليوم يعني انا كمان مارك خوري فاجئني انه هو بالماتش قال انا بهدي لكم، لانه هني اريح لهم يلعبوا بملعب إنارته أحلى، جو
0: جاهز
1: أكيد. يعني أنت اللي بتعبك اليوم كلاعب تروح تلعب تحت الشوب، أما بالساعة وبتعب الجمهور. يعني أنا كانت فكرة تبعولي كلهم يكونوا مرتاحين، وقلت لك نعمل إكسبرينس جديد. يعني
0: exactly.
1: شو الإكسبرينس؟ الإكسبرينس يوم توحد يقدر الحب الرياضة، مش بس بده يربح، يعني بتعرف انت في ربح وخساره، مش اذا خسر بروح مفقوس، لا بتشجع مشان يربح مرة الثانيه. هالجمهور بس يجي من الفوطه، من الاستقبال للقعده، لحتى يعني هول اللايف ستيشن عاملينه، مش نحن مش دعايه بس انه بترتاح. انا ما عندنا هالمشكله، خلي العالم يحسوا انه عن جد رايحين بمناسبة فرح. يعني هي روح رياضية. انت بتعرف اليوم ليش رياضة، ربح والخسارة هو زي ما بتتقبله، بس اكيد الربح احلى، ونحن عم نطمح للربح مش بس بالنتائج، بالشكل، بالمضمون، بالاخلاق، بالملاعب تبعولنا، بالرسالة اللي عم نوصلها كأنطونية، انه هيدي اللعبة لازم تكون احتراف، ولازم نحن نحبها، ولازم تكون وجه لبنان اللي نحن عن جد بننجح فيه. لأنه نحن كلبنانية كان ناقصنا ربح بمحل، وصلنا لوقت كنا عم نخسر بالسياسة، عم نخسر بالحرب، عم نخسر بالموقعنا الجغرافي،
0: بالاقتصاد،
1: بكل شيء. وهلأ شفت وضعنا كيف، على القليلة عم نعوضهم بالرياضة وتحديدا من الباسكتبول.
0: خلينا نمشي معك تباعا بكل شيء عم تحكي، لأنه كل شيء عم تحكيه هو مميز، وكل شيء عم تحكيه هو واضح عن تفكيرك وقدي عندك شغف. هذا الشيء اللي حكيته ببداية الحلقة بالمقدمة، اللي عم بفهمه واللي عم بقدر شوفه من عيونك إذا بدك، أنت عم تحكي عن النادي، عم بقدر شوف قديش أنت محمس، وبقدر شوف أنت قدي بدك تنقل هيدا النادي من مكان إلى مكان آخر، وعينك على تحويله إلى مؤسسة وتاخده إلى عالم الاحتراف. حتى البلانينج اللي أنت حاطه لقدام، أنت ما عم تطلع على أندلوك الليفل، يعني ما عم تطلع على المستوى المحلي، عم تطلع على المستوى العالمي، على الـ NBA level. يعني أنت محضر VVIP، محضر إذا بدك ما بعرف إذا لازم أحكي عنهم، بس أنت محضر إنفراستركتشر كاملة، محضر إنفراستركتشر كاملة. حتى لما تحكي باللايف ستيشنز، أنت يعني you're preparing for the long run. كافيتيريا، this is the way I see it. أنت بتحضر كافيتيريا، عم بتحضر سيتس، عم بتحضر بركي سايد كورت سيتس فور ذا لونج ران، حتى يمكن عم تطلع لقدام تكبر ملعب. قد ايه صعب بهيك وضع انك تاخذ قرار وتروح باكزيكيوشن؟
1: هلا الصراحه منه صعب. انا بالنسبه لي برجع بقول لك، بس كون جاي من عالم الاعمال مثلي، نحن بنستثمر الوقت. يعني بس كون في صعوبات اقتصاديه وحروب نستثمر، لانه بنربحهم بوقت السلم،
0: وهيك تبعنا exactly.
1: يعني نحن بنشتري بهيك وضع وبنبيع على الاغلى اذا بدك، بس بالرياضه ما لنا قصه بيع وشراء. هون برجع مزبوط، في باسيون مزبوط، انا عندي اليوم
0: شغف.
1: اذا بدك ايه الشغف اكيد موجود، بس انه عندي اصرار انه اخذ هاللعبه تحديدا نحن كأنطونية لاستقرار، استقرار مادي، استقرار حتى على مستوى رياضي، استقرار ببلش من انه اول شيء اللي هن طلابنا وبقيه الشباب يعرفوا انه اذا فاتوا بهاللعبه عندهم اليوم احتراف، بيقدروا امنوا مستقبلهم، بيقدروا يوصلوا اكثر من انه بس يلعبوا كم جيم ويربحوا ويجيبوا كاس على النادي اما على بلدهم، لا فيهم يكملوا بحياتهم، يعرفوا انه هيدي هي قادرين يعطوا فيها
0: وياخذوا
1: بالاكيد. ما هي مود في بعدين مش انه شيء جديد. اليوم الناس واقف على الفيفا
0: على المونديال,
1: على المونديال الناس كلها ناطرتها, والباسكت زيت شيء. انا ساعدني حظ انه احضر عده مناسبات, حضرت مثلا ماتش بي اس جي كنت عندهم كفي اي بي جيست وشفت كيف بيستقبلوا. اليوم الاكسبيرينس كلها بنوصل بالسيارات, في عندك باركينج خاص بتروح, في عندك
0: ويلكم
1: درينك, كله بحسسوك برهبه الفريق. هذا لازم الناس تحس فيه, وهيدا اللي انت بتنقله معك. يعني
0: عم بجرب تنقل هيدا التجربة الاحترافية اللي عشتها خارج لبنان او اللي بتعيشها بالعادة خارج لبنان بالاندية العالمية المحترفة الى لبنان.
1: اكيد ما نحن لازم نتطور. نحن شو بميزك اخر شيء, وانت لازم تطور مش بس مثله, نتطور اكتر منه. نحن ما نقصنا شيء, بتصور انه قدرنا ننافس, بس كانوا هن يعني اذا بدك احتراف بالباسكت بين منطقة ما كان هالقد كبير, كنا نحن متقدمين. ما لازم نرجع لورا, لازم نقدم بعد لقدام, لازم نقدم هالتجربة. وإذا عنا أفكار أكيد نطورها أكتر وأكتر حتى نقدر يعني نخلق جو معين عن جد بيعكس صورتنا نحن بالنجاحات تبعولنا.
0: عندك انفراستراكتشر أنت خصوصا بالموجود فيه اللي هي بالنادي, عندك جامعة, عندك مدارس, وعندك مدينة بحد ذاتها الجامعة الأنطونية. هيدي الانفراستراكتشر كيف بدك تجرب تستفيد منها وتفيدها بنفس الوقت؟
1: أكيد نعم. هلا شغلي, نحن أساسا كأنطونية كان في مشروع لسيتي سبورتيف, هيدي كان الجامعة أكيد عم تتطور وعم تكبر وبتصور حكى فيها. هيدي أكيد أكبر من نادي الأنطونية بحد ذاته, بس رايحين عليها.
0: وشو دور سامي معماري فيها؟
1: انا ما بعطي لحالي كريدي, انا دور شجع. يعني اليوم بس اجي مثل ما هلا حكيت انه يجي شخص يقدر يقدم فشخه لقدام. بعرف انه رهبن انطونيه بتقدم 10 مقابلهم,
0: يعني انت رح تكون الباص اذا بدك اللي عم بيقدم هالفشختين
1: لقدام. بتعطيني كثير كريدي, مش بتكون
0: مش بيعطيك لا, بل انه الباص اخر شيء انت بتقول فشخه لقدام. انا بطلع انه باص, انت فيكون عم تنقل من محل لمحل ثاني. اتس باص, يعني انت يعني انت موين دو ترانسبور عم بتكون
1: اذا موين دو ترانسبور هيك اضبط. يعني انت هي الحقيقه انه اليوم بس تتفرجي انه فينا نعمل نجاح عنا ايه هلا, وهن بيعرفوا انه نحن امكانياتنا اكتر بكتير, بتصور حصفي فيه الاستثمار بهالامكانيات.
0: يعني انت اليوم عم تروح على محل عم تخلق مدينة رياضية كاملة متكاملة بقلب الجامعة الانطونية, ابعد من مجرد فكرة بس نادي, عم بتطور لتروح الى مكان بيشبه اندية المحترفة بخارج لبنان وبكافة انحاء العالم.
1: صحيح, هيدا هدفي.
0: حكيتنا عن من شوي قطعت لي موضوع كنت عم تحكي فيه, ما رح اوقف ما رح اتركه يقطع عني. عم تحكي لنا عن استقرار مادي واداري. الاستقرار المادي والاداري بوصلوا لمحل واحد. اذا بحكي على استقرار عم بحكي على تجربه. اذا بدك انا ب 2017-16 بلشت على الباسكتبول, يعني صار 10 سنين. استقرار مادي واداري لما تبحث عنه اداره, يعني عين الاداره على تحقيق لقب بطوله. انتو بعد مباراه واحده عن كتاب التاريخ كنادي أنطونية والتاهل لاول مره بتاريخكم الى الدور النصف نهائي.
1: صحيح,
0: هيدا الاستقرار المادي والاداري كيف رح ينعكس على تحقيق البطوله, وشو رح يكون التحضير للفاينل فور وحتى الموسم المقبل على صعيد اللاعبين او المحافظه على لاعبينكم المحليين؟
1: هيك الصراحه بقول لك اياها, يعني
0: متشعب السؤال كتير.
1: لا لا بس هي مش اعطيك كل الاجوبه لانه بدي اترك شيء لالي, ما بترك لي شيء تقدر.
0: لا ما انا لذيذ, انا بالحكي معك فمبسوط.
1: انت غلطت لي, انا عنصر مفاجاه بحب كمان تشوفوا القصص.
0: لا ما انت ترك لك كثير شيء سبانس, هلا ما فتنا بكثير قصص.
1: طب يلا هلا بنحكي فيهم بس تجاوبك هيدي النقطه. هيدا اليوم كمان سبونسوري اللي فاتوا معنا مؤخرا وعم بفوت غيرهم عندهم ثقه بهيدي الرؤيه اللي انا عم بعطيك اياها, وعندهم ثقه بالمؤسسه اللي انا اليوم بمثلها. ومن اول نهار جيت حكيتني عن توقيت وهل عنا وقت, انا بتصور باربع اشهر عملت لو انجاز صغير بعالم الرياضه. يعني جيت عملت نقله نوعيه لنادي اساسا عنده بوتنسيال عنده امكانيات, بس طورت بسرعه ولحقنا النادي لحقنا الفريق. واليوم كمان المستثمرين بعالم الرياضه, لانه سبونسر هو مستثمر عم بيعمل دعايه, بس بذات وقت هو بارتنر, لانه انا بدي شريك باللي انا عم فكر فيه, وفي عندي شركه عم بفوتوا معي. وبتصور لما يقتنعوا باللعبه, وهلا بلشوا يقتنعوا بالانجازات تبعونا على مستوى عم بحكي اداري اليوم والفريق. مثل ما قلت نحن بعد مباراه انه نربح ان شاء الله بنربحها اكيد.
0: مباراه هي صارت بكره.
1: بكره صحيح,
0: كانت على اساس اليوم على 4 ونص, صارت بكره على الساعه 4.
1: انا
0: فوق رح اكون
1: خلص, لكن ان شاء الله نكون عم نحتفل لاول مره بالنصف نهائي. اكيد ما حنوقف هون, بس برجع بقول لك لما نشوفوا هالشركة اللي عنا اياهم هالامكانيات عنا اياها هولي بيأمنوا لك استقرار. وانا عندي كثير مشاريع بكره بتشوفوها مع الوقت, هيدا مش حاقول لك عنها هلا لانه حترك لي مجال بكره احكي عنها. كل
0: مره بتحكي بكره؟
1: لا مش بكره, بكره بكره بخليني خلي الفريق يربح بكره. بكره بالمستقبل نحكي عن كل المخططات عنا اياها والمشاريع عنا اياها اللي هي بتجعل هالمؤسسه فيها استقرار مادي ومعنوي, وهذا انا عم فتش عليه.
0: طيب على صعيد اليمين, على صعيد الفريق, انت باكثر من تصريح قلت انه عينك على لقب البطوله, وعم تحكي لنا انه بدك استقرار مادي واداري وعلى فتره طويله بالنادي لتحقيق بركه الهدف اللي انت حاطه.
1: صحيح, بس هيدي بتعرف شغلي, نحن سر, بس هو منه سر, سر نجاحنا هلا وسر نجاح النادي انه كل واحد منا بيعرف شغلته. انا بحب شيء اسمه ديليجيشن, يعني ما بعمل كل الشغل, واصلا يمكن شفتها بال
0: مقصمين بالرول, كل واحد يعمل شغله ودوره.
1: اكيد يعني انا مش انه بيجي بياخذ محل غيري. اليوم في مدرب فريق وفي اشخاص بقلب المجلس وانا بيعرفوا الباسكت اكثر مني, بيكون انه رأي باختيار اللعيبة مع بعض ومنشوف.
0: ايه بس انه هدف كون انتو اليوم كجزء, انا ما بدي فوت فيها تكنيكلي, بس انا بدي افوت رأيك اليوم. ايه بس اليوم انت بناء على توصيات الجهاز الفني واللجنة الباسكتبول بتروحوا لتجديد عقود او محافظة على لاعبين وينعمل ابجريد اذا بدك او تطوير للفريق بالموسم القادم.
1: اول شيء اكيد انا بحب حافظ على اللعيبة. نحنا اليوم بدي انقل الثقافة اللي انا عندي, الشغف اللي عندي لانطوني, لازم ينتقل للعيبة هن بحد ذاتهم, لازم يعرفوا اللعيبة انه ما عم يلعبوا بس كرمال مصاري. اكيد مصاري شيء كتير مهم, بس مش بس كمان لحب اللعبة والشغف اللي انا عندي, بدهم يلعبوا لانطوني, بدهم يكونوا هن هوية الانطونية حاملينها قبل كل العالم. مش هيك انا كمان
0: شو الهوية اللي جربت تنقلها؟
1: ما بقولك الاستقرار بيكون بعقود طويلة الأمد, مش إنه نحن عم نحكي بسيزون وغيره. مش إن هيك هلأ هيدي بترجع لألون هني وبترجع للبرفورمانس تبعولون. أكيد بكون في ناس جديد على الفريق, بهمني فوت أشخاص جديد على الفريق, بس كمان أنا متمسك بلعيب اللي هني بيحملوا زيت الشغف أنا عندي وزيت الإرادة وزيت الطموح إنه نحن نوصل البطولة. أكيد هو رح يكونوا معنا.
0: دي حاطت دايما انت بشغلك از ريل استيت ديفلوبر, عندك دايما تايمينج وديدلاين معين او تايم لاين معين بتمشي على اساسه, ودي حاطت تايمينج لتقدر توصل للهدف اللي انت حاطه او الجول اللي حاطه؟
1: لا هلا شغلي شغل هيدا هي
0: لا ايه لا ما هو انت ايه بس هو انت لانك عم تنقل هيدا الكلتور بس رح لك ليه, لانه كلتور الكلتور انت عم تنقلها من مجال اللي انت ناجح فيه لعالم الباسكتبول, ودايما بعالم الباسكتبول الاداره بتحط ديدلاين معين لتوصل للهدف اللي حطته.
1: ليك لك شغلي
0: او ما انك عم تحط بريشر.
1: انا اكيد ما فيك يعني تقارن الشغل للرياضة. هلا فيك تقارن الشغل الرياضة للسياسة, انا كمان بتعرف بالمجال الاجتماعي والبلدي
0: تعودوا بلدية بعبدة.
1: صحيح, بس الفرق بيننا نحن اللي بيتعطوا الشأن العام والبلدي والرياضة انه كله بسموه عارف كيف معركة انتخابية مباراة وكذا, بس نحن اللي بيشتغلوا بالسياسة ما عنده روح رياضية. بالرياضة روح رياضية شو هي؟ انه تتقبل الربح والخسارة.
0: صح.
1: ما فيك دلك حاطط الربح براسك. نحن اليوم نلعب تنلعب اول شيء ومنفوز بيكون فكرة براسنا, لانه بالرياضة اذا ربحت اما ما ربحت نفس الشيء. بالسياسة لا, اذا ما ربحت ما بيطلع لك دور, اذا ربحت لازم تحافظ على هيدا الدور تتبين احسن ل لا بعدين. بالرياضة في عندك فرص بتجي, انت بتغير لعيب هون, اذا فتح البلدية ما في يغير, انا كل دقيقة شيل واحد حط عضو من البلدية
0: جيب اجنبي
1: جيب اجنبي محله معنا يكتبه باب عبد الله. لو جبنا اجنبي ممكن يكون الاداء اصبط, بس انه هي هي
0: مش راضي على الاداء,
1: مش راضي يعني حلك شغلة اكيد في يكون احسن بكتير. يعني مثل ما انا اليوم عم بتقدم نجاحات والنجاحات بتبينه, هيدا عم بتقلي بالتوقيت. يعني باربعة اشهر الأنطونية مثل ما قالت عم نتأهل إن شاء الله للنصف نهائي, بلدية بعبدة بالسنة بعد ما تأهلت على ما فاتت على الكاردو فينال مع بقية بلديات, إذا بدك تاخدها هيك يعني.
0: بس عم تعمل نقد ذاتي.
1: أنا مني رئيس بلدية, أنا اليوم علي انتقد عضو مجلس بلدي بشوف برائب. أنا كنت نزع رئيس بلدية لو كان عندي فرصة كنت فرجيت أكتر بكتير من هيك. هذا رأيي, ما بدي أحكي كتير.
0: أنا ما نفوت بشأن البلد, بس أنا فتحت الموضوع أنت.
1: لا أنا عم بحكي بالمقارنة, مش عم بحكي
0: بالمقاربة إذا بدك, لأنه اليوم أنت لك في في في examples كتيرة بقدر فوت معك بهذا الموضوع, لأنه أنا كتير متشعب إذا بدك بالثقافة اللي كونتها, خصوصا في عندك أمثلة كتير على رؤساء بلديات أعطوا أهمية كبيرة للرياضة, لشق الرياضة تحديدا. يعني منهم في بول شديد رئيس بلدية المطايلة بيلي بوجه له كل التحية, جورج سمعان رئيس بلدية بصليم, وغيره من رؤساء البلديات يلي دايما عندهم شق أساسي للرياضة. كل واحد عم ينشط بهذا المجال وبيدعم الرياضة, انا بيعرف أهمية الرياضة. اليوم كبلدية بعبدة قدي إذا بدك عم تجارب كمان فوت هذه الكلتور أنه تدعم سبور.
1: أكيد هلأ ليك بدي أقول لك شغلة, اليوم كمان ما نخلط قصص ببعض. بلدية هي عالم كمان. يوم بلدية بعبدة ولاد بعبدة عم بيشاركوا معنا بالأنطونية. ولاد بعبدة بيحملوا الأنطونية بقلبهم وولادهم هن بالأنطونية. أهلهم قطعوا بالأنطونية. علمونا نحن على مدى مئات السنين. أكيد عم بيشاركوا. مستوى مجلس بلدي نحن كمان أنا عم بعزمهم دايما عم بيشاركوا الأعضاء ونائب رئيس بلدية. رئيس ما عم بيجي. أنا ما في أجبره إنه هو يكون عنده شغف للرياضة يمكن ما بيحب. ما بدي يعني عم بقول لك أكيد أنا لو كنت رئيس بلدية كنت بحمل هالنادي على ظهري قبل ما أحمل بلدية، لأنه نحن البلدية واجباتها هي أنه تحضن الشباب والرياضة وكل شيء بيتعلق بالمجتمع قبل ما تجي تعطي تراخيص وتوقف تراخيص وتحكي بقصص إذا بدك منا إنمائية. يعني إنمائي لازم يكون على مستوى ثقافي رياضي قبل ما يكون على أي مستوى تاني.
0: خليني أرجع نطلع من هذا الزروب اللي كنا فيها طويل عريض ما بدي فوت فيه. أنا بدي أرجع على ملف الرياضة وعلى ملف نادي الأنطونية بعبدة. What's next؟
1: What's next؟
0: سؤال كبير.
1: يعني سؤال على أي مستوى؟
0: What's next على صعيد الإداري؟ What's next على صعيد الفني؟ What's next إذا قدرتوا تتأهلوا للفاينل فور بكرة؟ في تدعيم للفريق على صعيد الأجانب، محافظين على نفس الأجانب.
1: ما شفت كيف
0: وين بدك تروح انت؟ يا لا اليوم انت بكون عندك اكيد توصيه من الجهاز الفني.
1: انت ما انا بقول لك الحلو في بهاللعبة انه انت اليوم البرفورمانس هي بتحدد كيف بده يكون معك. اذا اليوم في ضرورة انه نغير حنعمل تغيير، مش حنوقف على يعني عندنا القدرة انه نغير. بس اذا عم بيعمل برفورمانس فريق مثل ما عم بيعمل هلا نحن ماشيين
0: به. راضي بهذا الفريق؟
1: انا راضي كثير بهذا الفريق صراحة. وتكوني هذيك مرة فريق متماسك يعني بيلعبوا مزبوط كفريق، ما حدا عم يجرب يفرجي حاله أكثر ملزوم مع أنه كله عندهم بوتنسيال. وحتى بس لكونوا إذا بدك التقليعة تبعولهم مش سريعة، مع أنه الفرق عم بيكون أوقات عم بيسبقونا بعض فرق، عم نرجع نعود نحنا.
0: لك بفتكر جيم 2 تغيرت شوية المعادلة، لأنه جيم 1 أنتوا بلشتوا بطيئين، أنترينين كانوا بلشين كتير منيح. بجيم 2 كنتوا واضحين قدام ركزين على التبليش السريع ببداية المباراة، وتكون صار متكم شو ممنتم تطلع فيها. عم بصعب بك على الصعيد الفني، وهذا الشيء اللي خليكم تربحوا فريق مريح على حساب فريق أنترينين كنتوا تقدموا 2-0. بس أنا إذا بدي أطلع على واتس نيكست، درت على الفاينل فور، رحت السيريز تلعب ضد الرياضة، عنده مباراة نهار الأحد، المباراة الثالثة ضد بيروت، رياضة متقدم 2-0، رايح رايح سمع نهار الأحد. شو بدكم تعملوا ضد الرياضة إذا تأهلتوا؟
1: لا هيك عم بسألني شو بدنا نعمل ضد الرياضة. نحن
0: بأي معنويات رح تروحوا أنت اليوم كرئيس مجلس أمنا؟
1: يعني أول شيء نحن إذا بنربح بكرة بنكون أول فريق بالديكاتلون بيربح 6 إنرو، مش خسرانين ولا
0: إيه 6-0 أنتوا هلا عملتوا. هل هيدا يعني عم تحكي هلا من بعد الاستئناف؟
1: 100% من بعض السنين. فعنا هلا 5، نحن الفريق الوحيد اللي ربح 5 ما عنده ولا خسارة. أكيد نحن رايحين بمعنويات عالية، ما بدنا نضحك على بعض. رياضي فريق عريق، وأنا يعني تحية لهالفريق، أنا بحترمه وبحترم إدارته ولعيبته اللي هن كلهم عن جد يعني بيتمتعوا بأخلاق عالية بأداء عالي جدا، وهن ببيضوا وجه لبنان. ونحن ما فينا ننكر هالشيء، نحن نتمنى نكون مثلهم ونتمنى نربحهم كمان إذا قدرنا. آخرتها هي الرياضة، إذا عنا هالقدرة رح نحط إمكانياتنا نحن تنفسون ومنشوف من هونيك ورايح، منعرف نحن المستوى تبعولنا الله راض وعلى أساسه منشتغل.
0: عندكم قدرة برأيك السنة تكون عم تنافسوا على لقب بطولة، ولا بتقول أنه هلأ الفريق يعمل فاينل فور ما بدأ أكثر منه؟
1: سألني هيدا السؤال. قدرين ننافس؟ قدرين ننافس، قدرين نربح، هذا غير موضوع. أنت
0: لا ما هي منافسة. أنا عم بحكيك منافسة، ما عم بحكيك تربح.
1: منافسة بتصور توصلنا هون فينا ننافس. يعني احنا مش أول مرة بنلعب مع رياضة، لعبنا على أرضهم خسرنا فرق 7 نقاط. يعني بتصور نحن مش أول مرة بكون في عنا
0: مواجهة مباشرة
1: مع هالفرق، مش إنه جايين نحن من درجة تانية على الأولى، نحن لاعبين معهم قبل. برجع بقول لك معنوياتنا عالية ومنشوف النتيجة.
0: إذا بتطلع فيها أنت تأهلت على فاينل فور، بتكون إذا ربحت بكرة كتبت التاريخ، كنت هيدا أول مرة كفريق أنطونية مع رئيس مجلس أمنا الجديد سامي معميري عم يتأهل إلى الدور النص نهائي لبطولة لبنان، تعمل فاينل فور بغض النظر شو ما كانت النتيجة بالفاينل فور، عليت البريار لسنتجه
1: أكيد. هلا أول أو ما عليت البريار ما كنت استقبلتني أنت أنطوني، عندك نظرة بالموضوع، كان كان تكون تقطع بتسلم علي.
0: لا بالعكس، أنا بستقبل كل شخص عنده اهتمام
1: بالسبورت. إيه أكيد،
0: بس أنت لأنه إيه أنت أوريدي عملت إنجاز بفترة زمنية بسيطة.
1: ما برجع بقول لك ما هو الإنجاز على كل المستويات. يعني أنت
0: يعني حتى أجانبكم فيري هاي ليفل صراحة، يعني جايبين أجانب كتير منيح.
1: إيه وهذا الفضل بيرجع كمان لإدارة فريق مش لإلي أنا، يعني اللي بيعرض.
0: ما هو تكامل
1: علي إنه ما في دعمون، هيدا هدفنا وماشيين بالطريق المزبوط.
0: طب علت البريار، شو شوفنا بعد علية البريار؟
1: علية بعد أكتر
0: وين توصل هسه على تبعت اكثر
1: المحل اللي لازم نوصل له
0: شو هو
1: انه ننافس كل الفرق
0: اوكي ما ناطر اسمع منك صار لك ساعه بتاخذنا وجين بتربح بتميز لي بين الربح والمنافسه وبتاخذنا وتودينا على مجلس البلد وانا ناطر
1: منك اخذت على مجلس البلد
0: لا انا اخذت على قلت لك انت عضو بلديه تبعد
1: انا جاي ارتاح انا لا انا بقول لك بس هون حتى ما حدا يفهمني غلط انا مبسوط انه ما اخذت رئاسه بلديه تبعده تاجي انا على هيدا النادي اقدر اعطي هالقد لانه لقيت حالي بالرياضه بكل صراحه انا كثير ممنون
0: ندمان على فكره اذا بدك انك بالمجلس البلدي
1: لا من ندمان وجودي بالمجلس اساسي لانه في قصص لازم
0: تكون
1: لازم
0: موجود فيها
1: تكون موجود فيها ولازم اساسا تتحسن معنا لانه انا كمان هالفوطه عب عبده انا كمان بهمني الطرقات تكون برجع بقول لك اكسبيرينس بتبلش بكل شيء بتبلش بخطه السير تتوصل لعنا بكره هتشوف يعني
0: هيك انا سكان حزمي مش كثير بعيد عنك يعني بار شو ما تحكي لنا حكون فهمان عليك
1: اكيد
0: يعني القصص المشتركه بيني وبينك كثير
1: 100%
0: صح يا يعني. باسم
1: ايه بقى كل اكيد طبعا كل هلا اولاد بعبده بيعرفوا ناطريننا بيكون ناطرينك على شغله نحن ما نحسن كل شيء كله بيلحق بعض بس صفي عندك فريق عم بيستضيف مباراه بكره مش ضروري بس على الدور اللبناني يمكن كمان نكبر اكثر من هيك
0: لانه ما اكزاكتلي هون بدي اوصل معك لما عم بقول لك بارير بارير يعني عندك انت عم تطلع لتنافس كل الفرق يعني عندك بارير لتعبت على بدك توصل على وصل كمان بركه
1: كمان وفي في افكر فينا نحن نستضيف فرق من برا نحن عندنا
0: امكانيات تعمل بطوله قصدك دوليه وديه عندك
1: اكيد نحن امكانياتنا هيك انه يعني بقول لك منشآت اللي عندنا اياها بتسمح لنا انه نعمل بهالشغله نحن بتعرف اكيد بالانطونيه منا مجرد هالنادي عندك هالمؤسسات الكبيره عندك هالاراضي الكبيره اللي نرجع الاكسبيرينس من الفوطه بتحس برهبه الموقع بأهميته ومنا بس باسكت عم تحكي انت منشآت رياضية كاملة نحن هننطلق من هون
0: هيدي سيتال سبورتيف اللي عم تحكي عنها اذا بطلع فيها جمعة الماضي كان ضيفي وديع خليفة استاذ وديع خليفة رئيس مدرسة ونادر IML عم بيحكي كان عن سانتر دو فورماسيون لأول مرة عم بيصير بلبنان انتو كجامعة انطونية عندكم فاسيليتي كتير كبيرة هلا بعدك عم تحكي عنه عم تحكي عن سيتي سبورتيف
1: وعنا كمان اختصاص رياضه مش بس عنا
0: اكزاكتلي بس اذا رحت على سنتر دو فورماسيون عم تحكي انت مركز لصناعه اللاعبين ونواه المنتخبات الوطنيه بقلبه بيتضمن دورمز ملاعب بالاضافه اكيد الى المدربين فيزيوثيرابيست الجيم الدايتيشن السبورت سايكولوجيست عندك كل هيدا الفاسيلتي موجوده بقلب سيتي سبورتيف رح تروحوا هيك انتم كمان
1: احنا هيك رايحين احنا التوجه تبعنا هو هون برجع بقول لك حتتفاجأ يعني بتقلي بدك تخبرك كل شيء اليوم بتشوف تدريجيا نحن رايحين بهيدا الاتجاه رايحين حتى نعمل توأمة مع فرق بغير دول
0: نرسي هذا عم جرب أوصل منك عم جرب أسحب من أول حلقة عم تعطيني إياها هلا
1: طب ما أنت بدك تاخذهم مني هيك
0: طب عزبتني كتير أسحب من داش مزروي عزبك لهيدا
1: إيه لازم تعزمني أكيد هذا الشيء بيجي على هي
0: ما يجي على هي بس إنه بالتفاهم بيمشي القصص
1: ماشي ماشي بهيدا أنت بتمون أنطوني في خبرك كل شيء بتعرف أنا مش
0: ولا مفتوحة من ما
1: وبعدين مش عم نخبي نحن هذا هدفنا
0: رايحين على توأمة مع مين فرق محلية والعربية أجنبية
1: أجنبية عم نروح أكثر
0: أوروبية
1: أوروبية صحيح
0: يعني بتروح مثلا لا يا أخي ما تسمي الاسم هلأ بس
1: ما تسمي لك اسم
0: بس أسألك يعني
1: من السنة هأخذك معي بس تنعمل نحن وياهم طوامي منيح هيك
0: سفر عليك
1: سفر علي
0: خلاص هاي على الهواء
1: سجل أنا وين بسترجع لك لا أنا بعرف أنه أصعب شيء هو الإعلام لا علي
0: عليك السفرة بس عم تحكي عن توأمة مع فرق أوروبية
1: صحيح.
0: فيها تكون فرنسوية فيها تكون
1: من كذا جنسية أوروبية كتار وعم نشتغل نحن على هذا الموضوع
0: بس under what exactly لأنه التوأمة فيها عدة عناوين لها
1: مرحلة شغلة نحن هون أهمية الأنطونية أنه الإكسبرتيز فيها تكون على مستوى الجامعي فيها تكون على مستوى
0: أكاديمي
1: exactly يعني أنت وفيها تكون على مستوى كمان إذا بدك ثقافة ورياضة يعني هو كل وقت نحن منغطيهم كأنطونية قدرين نوصلهم عم نشوف شو الأنسب بس أكيد رايحين بهيدا الاتجاه
0: بلش الحكي بلش المفاوضات بالمجال واو عم تعلي السقف منيح
1: ما مش تعلي السقف هيدا نحن اللي أنا بعمله اليوم أما بنعمله نحن كنادي عم نعمله لكل اللبنانية عم نعمله لكل الشباب هيدا هو الهدف مش عم بعمله كرمالي أنا أخرت المطاف أنا مرحلة وبتقطع
0: بس انت عطيتني شيء هلا على فكره هلا عم برجع بتذكر بدايه الحلقه كنت عم تحكي انك رحت في اي بي جاست على باريس سان جيرمان وإذا عم تحكي عن توأمة مع فرق أوروبية كأنك عم تجي بتقلي معقول يكون واحد من الأسامي اللي عم تحكي معه هو باري باسكتبول
1: لا مش بالضرورة ما تاخذني هالقد على الكلمة لا باريس سان جيرمان ثاقبت إنه كان السفير القطري صديقي كان بفرنسا
0: مجاله تحية
1: أي أكيد هلا صار بواشنطن دعاني وهو كان هناك. تعرف انت القطرية اساسا
0: دايما محبين ودايما
1: مشجعين للفرق بيتهم باريس سان جيرمان, بس ليه لا
0: بيتهم اصل الخلافة يعني بكل احوال رئيس نادي باريس سان جيرمان.
1: طب ايه ما مش هيك عم لك, بس انه اليوم خلينا نحن
0: خلينا على بشق المحل
1: خلينا بشق يعني عم تاخذني لهونيك.
0: لا انا بمشي معك لانه انت عم تعطيني باسات انا برد لك الباس.
1: ايه ايه بس انا لا مش عم بسمي فريق بحد ذاته.
0: ايه بس انه فكره
1: في علاقه ايه. اكيد في علاقه نحن ويعني عم نحكي كتير فرق وناس موجودين بمجالس امانه فرق تانية, وهيدا دور مجلس امانه بالنتيجه شو جايين يعني نحن كل واحد عنده دور.
0: شو هدفك من هيدا الشغل او من هذا الدور اللي انت عم تلعبه اليوم بالنادي الانطونية؟ هدفك على صعيد شخصي بركه او هدفك على صعيد الانماء؟
1: ما انا بقول لك انا صريح معك وفيك تسال يعني الابونا صديقكم
0: وصديقنا المشترك
1: وبتعرف نحن الحلو بالخوارنة انه هن مش بس بيقولوا الحقيقه, اذا انت عم بتكذب كمان بيسامحوك
0: يتسونت.
1: ايه 100% انا جيت هيك على الرياضه وحبيتها, ما كان عندي اي هدف بكل صراحه. هلا صار عندي هدف بس مش شخصي, عندي هدف لأنه شايف أنه في عنا إمكانية لأولادنا أولاد أولادنا أنه نعمل استقرار رياضي بلبنان. اليوم تجربتنا مثل ما هلأ بتسمع, بكرة بيمضوا السلام, بكرة بيعملوا اتفاقية, بكرة بتخلص الحرب, أهلنا كانوا يسمعوها ونحن كنا نسمعها. نحن فشلنا بكل شيء على مستوى وطني, بالإدارة بالبلديات بالسياسة بالاقتصاد, مؤخرا الأزمة الاقتصادية, بالرياضة كنا دايما عم ننجح, دايما دايما بكل حقبة بلبنان كان في عنا مناسبة يكونوا هالرياضيين من رفع الأسئلة. بتذكر عوقت أهلي كانوا بعضهم هلا مصورين بتشوفون
0: على فكرة في اتحاد لعبل
1: ونحن عنا اتحاد كذا اتحاد بالأنطونية, كل فترة في الحقبة عندها شيء. اليوم عالم باسكت بتشوف انت العالم واقف هلا على ال NBA بين
0: نيويورك نيكس وبين سان أنطونيو سبيرز.
1: ايه يعني بتشوف بتنام يعني فرق انت نقاط, العالم مش عارفيه تقفي ثانيه من الماتش حتى نحن بلبنان. ونفس الشيء
0: انت مع مين, نيكس ولا سبيرز؟
1: كمان بامريكا
0: فيك حقك تشجع فريق NBA. على سبيرز معهم فيكتوريا بنياما
1: ابارتي بحب فرنسا. انا فضي لا فضي سبيرز انا اساسا
0: حسيت لانه بقول لك معهم فيكتوريا بنياما فرنسا وابارتي انت بتحب فرنسا.
1: لا مش هيك مش بحب فرنسا, نحن اساسا فرنسا
0: من الحنون
1: اكيد يعني نحن بنحب الاوروبيه يعني بعبده اذا بدك فيها اكثرية السفرات الاوروبيه موجوده عندنا نحن حتى كمنطقه بنحب الاوروبيه اكثر بكثير من اوكي بس بنحب اكيد نحن عرب
0: لا بنحب العرب اكيد بنفتخر بالجنسيه العربيه وجه العربي
1: اكيد يعني بس لانه عندنا السفير السعودي والسفير الاماراتي قاعدين ببعبده كمان بس قصدي انه السفرات نقوا موقعهم عندنا الجغرافي مش انه نحن بنحبهم بس لانه
0: له ويلكم هوم كمان وصل اليوم السفير السعودي
1: علينا اكيد ويلكم هوم نحن هوم عند بعبده يعني نحن وياه جيران واهل بس عم بحكي بالعلاقه مع فرنسي. بتعرف انه في عندك مدرسه الجمهور وحتى الانطونيه هني فرنش سيستم بالنتيجه exactly. احنا هيدي ثقافه مش انه محبه
0: بيرسونال
1: سو اي بس انه في علاقات وقراب وبيشبهونا حتى بالتطور الرياضي. وهلا الدول العربيه كمان نحن في مشاريع احنا وياهم بهمنا بس انه عم بيتطوروا مثلنا
0: exactly. بذات
1: الوقت ونحن عم نكون معهم لانه في هالتبادل. وبنرجع بنحكي انه ليش بتجيب أجانب وحتى أنه عدد سكاننا نحن ما يصبح نكون عندنا كتير أشخاص بقلب الرياضة والأجانب مسموحين وين ما كان لأنه هيدا هي وهيدا هو الاحتراف. ما شو المطلوب غير ما أنه أنت بينه اللعيبة تبعولك تقدر هن روحوا يستفيدوا يعملوا كاريير برا ويرجعوا على لبنان ونفس الشيء بالنسبة للأجانب وهيدا شيء متبادل. وهون قصة الجيملاج عم نحكي عن توأمة ونقل الخبرات هيدا حق مشروع مش أنه عم نعمل شيء غلط.
0: لا أنت بالعكس عم تعمل شيء كتير زكاة عم تروح إلى أداء خلص وقتين بعطيني دقيقتين بعد هذه عم تروح على شيء كتير زكاة. كيف شايف الأمور هتأرجع معك على الدوري اللبناني؟ عملنا لفة بكل مكان. لا رح اترك لك حلقه جديده لك روح عم انت تكون بلشت عملت الجملاج بنطلع انا وياك حلقه
1: اوكي بتروح معي
0: رايح معك كمان بنعمل حلقه من هونيك اذا عم تسمعونا متابعينا وين شايف الامور رايحه بالدوري اللبناني ومين برايك السنه عنده فرصه يكون عم بيحرز لقب البطوله؟ هيك رايك فنيا بعيد عن نادي الانطوني بعيد عن كل شيء.
1: ديك انا بشوف كل الفرق اللي هلا وصلوا بيقدروا اكيد يكونوا بيستحقوا لقب ابطال مثل ما بشوف بيرفورمانس تبعهم كلهم. رياضي والحكمة حاطين كتير يعني investment بوقتهم باللعيبة وإمكانياتهم المادية. بتصور أنه هن الأكثر حظا يعني إذا نجي نحكي هيك لأنه نحن كمان هدفنا أنه نوصل كلنا نصفي بذات المستوى لأنه المنافسة هيك بتكون. اوقات في فرق حظة منيحة اوقات فرق حظة عاطي. اذا بتفوت بتشوف حتى بالNBA في عندك فرق ربحاني 7-8 مرات وعندك فريق كتير منيح بيربح مرة بحياته البطولة. ما فيك تعرف. انا بهاي الشغلة بشجع الكل صراحة. يعني
0: انت مع الأنطونية؟
1: انا الأنطونية. أوكي. بس اكيد بشجع الكل. بشجع الكل لانه بالنتيجة هي رياضة. ونحن سقفتنا كأنطونية نحن منع عادية تجاه حدا. حتى جمهورنا هو جمهور يعني
0: جمهور مدارس وجامعات.
1: مش بس هيك, نحن بنحب نلعب مشان اللعبة ومنشجع مشان اللعبة. أكيد بنحب منطقتنا ومنحب فريقنا. بس يعني برجع بقول لك جزء من السقفة تبعولنا هو المحبة ومنحب كل العالم ونتمنى له كلهم الخير وكله ما يرجعن. بالنتيجة هيك بتبين
0: قد ايه وجود اتحاد لبنان لكرة السلة, الاتحاد الحالي والشغل اللي عم يعمله اكرم الحلبي وعشر برزق محافظ الالقاب بشجع المستثمرين وانت اولهم انكم تفوتوا تستثمروا اكثر باللعبه. طالما ما في هذا الاستقرار الاداري صار له فتره باللعبه واللعبه عم تطلع اكثر واكثر سنه بعد سنه.
1: انا كمان بتوجه لهم تحيه اثنيناتهم اصدقائي وبحبهم ودائما بحكي عنهم. الدور كثير مهم. يعني اليوم برجع بقول لك ما بدي اعمل له دعايه لاكرم, هو مش بحاجه لها, بس كان عنده الجرأة يرجع يمشي بدور الباسكت بهيك ظرف كان شغل كتير جريئة. ونحن لحقناه وفي منهم مسد. يعني في فرقة هلأ ترجعوا زبطوا الأجانب تبعوله. بس تخيل انت قديش نحن تحت الضغط عملناها. وأكيد المستثمرين اللي بيعرفوا انه نحن تحت القصف وتحت الحرب وتحت الضرب قادرين نكمل بطولة حد كملوا معنا, لأنه هي جزء من خونتريتنا. انت بتعب بحطوا وورك لوز. هالورك لوز حقهم ما يدفعوا مصاري اذا نحن ما كملنا. بس نحن كملنا. انا في كتير سبونسرية انا ما حكيته انه نحن كأنطونية استقرارنا لانه في جامعة الأنطونية معنا وفي رهبنة أنطونية. ما منقف ولا دقيقة, ما ندفع معاشات وما نمشي الادارة وما منتأخر. بس اكيد كل شيء بيجي بلاس نستفيد منه تنعمل ابجريد. سبونسرية بيعرفوا نحن ولا نهار منطلبون هن منهم الحال. بس شافوا انه الدورة مشي رجعوا كملوا معنا ونحن مكملين معه. نحن
0: ما خسرت ولا سبونسر من ورا الحرب.
1: لا نحن بدنا لك شغله. نحن مش بس واذا في شيء حسينا نحن نوقف حد شركائنا بيدعم الرياضه مثل ما هن بيدعمونا. نحن عندنا هالقدره ولهيك هن مكملين معنا.
0: استاذ سامي معماري نحن حلقتنا وصلت الى ختامها. حلقه فعلاً مليانه معك.
1: تمام الحمد لله. شو بدك
0: اسم الله عليك متشعب.
1: هلا اسم الله عليك اخذت كل شيء مني.
0: شو ما اخذت انا جاي بدا انت بدك تحكي انا سحبتهم.
1: هيك بصير. ما هيدا بصير عاده. هيك ببين مين عم يسحب من الثاني. ما اخذت منك شيء انا.
0: لا شو اخذت مني حب ومحبه للوعد والسفره.
1: السفره جاي
0: اذا قريبه شهر الجاي امتى نحضر شنطه.
1: خلينا نخلص مبدك انا
0: خلص هلا البطوله وترجع تعمل جيبلاج
1: 100%. كل ما نعلي كل ما البرفورمنس تبعنا تعلى كل ما جيبلاج يكون احسن.
0: نتمنى لك كل التوفيق لك ولنادي الأنطونية. استاذ سامي معماري متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان. زميلي هادي هاشم عن الهندسة الصوتية بدي اتشكرك. ملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة موضوع رياضي جديد. من هلا وقتها إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. بلاي باي بلاي على صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30 وهي جبنة شافر لكسكي $4.75 وهي جبنة فوندال $2.
2: الاقتصاد أولاً. حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم ب تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لانه بدنا افكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. انا فؤاد يمين، عثمان الحموي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15/8. احضروا هالعرض للرجاله، ضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيره، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
5: تذاكر بمكتبة عطوان او بالمسرح.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
7: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
8: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
9: طلعت شمسة ضلت
8: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
10: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
11: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 8:00 مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
12: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة مونجو لتر $4.70 ستة بيبسي تناك 150 ملي $2.70
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك اسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
8: هذا موجز للأخبار من

0: الثوابت الوطنية وإخراج العدو من أرض لبنان التي يحتلها. الكتلة في اجتماعها الدوري جددت هجومها على السلطة في ملف المفاوضات، وقالت إن السلطة انزلقت في المفاوضات لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني، وإن الإصرار على المضي في هذا الخيار يشكل مكابرة غبية، تصبح معها المفاوضات انتحارا سياسيا مجانيا لن يحقق شيئا، رافضة ما جاء في جولة المفاوضات الأخيرة. وجددت التشديد على ضرورة التزام إسرائيل وقف العمليات العدائية والانسحاب من الأراضي وعودة النازحين وإعادة الإعمار. أعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدات طير حرفة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. أوضح الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات التي فعلت بسبب الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان نحو المطل تبين أنها كاذبة. بعيد انذار بلدة الصرفند من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دعا رئيس البلدية علي خليفي الأهالي إلى التوجه إلى أقرب منطقة آمنة، وطلب من شرطة البلدية متابعة الإجراءات ومواكبة حركة خروج الأهل وتسهيل السير، مطالبا الجميع بالتصرف بهدوء وروية وعدم الانجرار إلى الهلع والفوضى. في توضيح لكلام الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر الجزيرة عن وجود فريق لبناني في واشنطن إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، أوضحت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن المقصود من كلام جنبلاط هو بعض الناشطين السياسيين اللبنانيين العاملين في مراكز أبحاث أمريكية في واشنطن في لوي يقدم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه. المفوضية أكدت أن هذا التصريح لا يطال الوفد اللبناني المفاوض الذي يسعى جاهدا إلى وقف الحرب ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: قال مصدر غربي لرويترز إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف سيوقع الاتفاق عن الجانب الإيراني مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي. وأفاد المصدر أيضا بأن توقيع قد يتم بحلول يوم الأحد، مرجحا أن تستضيف جنيف مفاوضات الاتفاق بين الطرفين. وأفاد بأن إيران تتمسك بموقعها المطالب بإنهاء القتال في لبنان. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن التقارير المتعلقة بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأحد في جنيف غير صحيحة. ذكرت شبكة السي إن إن نقلا عن مصدر إسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو تضغط على واشنطن لمنع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كجزء من الاتفاق المحتمل. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها تواصل الحصار البحري المفروض على إيران، وأوضحت أن القوات الأمريكية تمكنت حتى الآن من إعادة توجيه 136 سفينة، بينما تم تعطيل 9 سفن أخرى لضمان الامتثال للإجراءات المفروضة. نفت قطر تقريرا لواشنطن بوست عن تنسيق مع إيران بشأن القرارات التشغيلية المتعلقة بالطاقة. وفي الخبر الأخير أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لم يفقد سلطته وسيعيد تخصيص موارد من وزارات أخرى لتمويل الدفاع، إذ أن الدفاع والأمن سيظلان الأولوية القصوى، مؤكدا أنه ناقش خطة الاستثمار الدفاعي مع وزير الدفاع الجديد. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
1: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21.

0: عيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
1: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: صوت كل لبنان

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيان وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج هادي الهاشم. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. تفرجوا حواليكم شوي، شوفوا هالصيفية حواليكم وين ما كنتوا، بالبيت، بعدكم بالشغل، على الطريق. صيفية حواليكم بس ما بعرف كتير إذا بفوت هيك جوات عقلكم شو بلاقي. في غيمة كبيرة قاعدة ولا عم بتحسوا؟ غيمة الهيئة يا هادي، مغيمة الدنيا. يلا شو حلو لما نحن نتفرج على المواسم عم بيتغيروا، ونحن أوقات كتير منكون علقانين بموسم واحد، فيه حزن، فيه زعل، فيه تقل، فيه هموم. ونحن كمان هون يعني بهيدا البلد مصيوطين صرنا. بس عن جد بدي أقلكن كل واحد منكن هيك هو عم بيتسمع على Little Choices اليوم، خلي يقول لحاله Oh my God, this is dangerous. أنا اليوم لما أكون هون عم بسمع على Little Choices حتى لو كان لهيدا الوقت القصير، This is so dangerous by the way. لأنه مين بيعرف، يمكن تلقطوا كم شغلة من هون وتقدروا تغيروا حياتكم كلها سوا. How about that؟ قلولي. So قبل ما نبلش ونغوص بكل السيجمنتس تبعولنا، أنا بدي أقلكن مثل كل مرة، إذا حبين هالحديث، حبين تلقطوا طرف خيط شوي صغيرة هندس وزبيت غير بحياتي، فيكن تعملوا لي فولو. رح تشوفوا في فيديوهات عن جد كتير بتساعد. كارلا أندرسكور كيشيشيان أندرسكور وكيم، فيكن تابعوني هونيك وتعرفوا كل شيء عم نحطه على الفيسبوك. كارلا كيشيشيان وكيم Family and Teenager Coach. لليوم هالحلقة كمان لما تخلص رح تلاقوها بالويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. رح تشوفوا انه الحلقة من أولها لآخرها موجودة. طلعوا شوي حواليكم وقولوا لي شو اللي عم بتشوفوه. شو عم بتشوفوا هيك؟ نسيم، هوا سخن دافي، شمس طالعة، وين ما كنتوا عن جد قرروا انه أنا بدأ أتعلم بالLittle Choices، هيك أعمل خيارات صغيرة لحتى أنا أخلق حياة إلها شوية قيمة، لأنه منا صعب الشغلة أبداً. شوفوا شوي صغيرة هالسما الزرقاء يلي هي برا، بس كمان بدي شوف يا هل ترى عقلي عم بفتحه أنا ولا عم يضل مقفل على حاله، بسمح للغيوم يقطعوا ياخدوا همومة معهم حتى لو كان بس لهلأ. بقبل اطلع الأمور بحياتي بطريقة جديدة، بقبل اطلع بنيو برسبكتيف بحياتي ولا لا. عن جد بLittle Choices تتعلموا كيف تخلقوا هيك عيال فيها فرح، كابل ممكن يقدر يستمر، كيف تعملوا لحتى تشقلبوا أموركن شوي بالكارير تبعولكن، بالصحة، بأي شيء ممكن. بLittle Choices مثل ما نحن عم نقول خيارات صغيرة، بس شو سرها بتعرفوا؟ الكونسيستنسي تبعها. كل ما كون أنا كونسيستنت هيك عقلي بيفهم، هيك اللاوعي تبعي بيتمرن بيتدرب، ما بينطر بروف. باي ذا واي، أنا اللاوعي تبعي ما رح ينطر إنه أنا جيب له دليل، لا، اللاوعي تبعنا ما بيتعلم بهالطريقة، صدقوني في قانون، بيتعلم بطريقة تانية كليا. وين أنا بجيب الريبيتيشن كل يوم ورا يوم في ريتم معين، نفس الشيء أنا عم كرره وكرره وكرره لحتى هاللاوعي يفهمه. فأنا اليوم إذا عندي وجع، عندي حزن، عندي جرح، ما عم بقدر حتى أتهنى. كارلا أنت عم تحكي عن صيفية، عن شمس، عن هوا، عن نسيم، عن شو عم تحكي؟ كارلا هدول كلهم بيبقوا برا، عن شو عم تحكي أنت؟ لأنه أنا جرح أكلني ما عم تقدر تشوفه لأنه أنا بعرف خبي، بس أي هوا وأي نسيم وأي شمس وأي أي سما زرق أو صيف، أنا جواتي شتوية جليد ودنيء. I'm not okay. If you're not okay مش معناتها بدك تضلك you're not okay. If you're not okay يلا امتى رح تروح انت تاخد the wheel؟ امتى انت رح تكون قاعد ورا الديركسيون لحتى انت تاخد زمام الامور بحياتك؟ امتى بتترك الاوتوبايلت وبتقول now it's the time؟ هلا نحن ببواب الصيفية بعدنا شي مبلشين. ليه ما منكون نحنا كمان الناس اللي نقدر نفتح قلوبنا، نقدر نفتح عقولنا لحتى هيدا النسيم العليل هيك يفوت يعطينا نكهة، خلص زقنا من التعب من الحزن من الدموع. موسم جديد إذا ما بسمح له ما رح يصير أبداً. صدقوني أنا I'm gonna give the permission، حتى لو الشغلة منا قدامي ما صارت بعد، بدي شوفها كأنها memory مش كأنه أنا عندي أمل لحتى شي يصير. لا أنا ما عم فكر بهالطريقة، أنا عم شوف الشغلة براسي كأنه already صارت. هيك أنا بعطي أمر للاوعي تبعي يفهم شو اللي أنا بدي إياه، وإنه أنا يكون عندي faith، يكون عندي إيمان إنه أنا اللي بدي إياه بده يصير. هيدا منه إحساس، لا هيدا movement in defiance of feeling، يعني أنا بدي أتحرك أنا وعم بتحدى مشاعري، بدي غير حياتي، بدي أفهم شغلة، بدي أفهم شو يعني faith، شو معناتها. هيدا feeling بس هيك إحساس يا عندي يا ما عندي يا. لا لا، faith هو movement in defiance of feeling، يعني أنا حس حالي محبطة، ما إلي جلادة، تعبانة، ما بدي، helpless، hopeless، عاجزة، يأسانة، I'm still gonna do it، I'm still gonna take action. This is faith. هيدا هو إنه يكون عندي إيمان، هيدا هو إنه أنا أوثق بإنه في شيء أحسن ناطرني هونيك. يلا بنا نختص مع بعضنا بهالسيشن اليوم اللي هي حلوة حلوة حلوة. Let's go to our first segment, beautiful people. أول segment بيقول Can I ask you a beautiful أيا beautiful، شو يا هادي beautiful، كله beautiful اليوم. Can I ask you a personal question؟ فيي أسألك سؤال شوي شخصي، هيدا هو أول segment لليوم، والسؤال بيقول ليه يا ترى، ليه في ناس بيكونوا قاعدين عن جد بمطرح بيعقد تحت السما الزرقاء، بس بنفس الوقت منلاقيهم عم بيكونوا قاعدين كأن تحت غيمة. هلأ كل حدا منا maybe we will relate at some point of our life، دني كلها فرح احتفال، نحنا من جوا منبقى بقلب غيمة. ليه في ناس عن جد الدنيا هالقد مشمسة وهن في غيمة فوق راسهم؟ ما بتلاحظوا هالشي انتو كمان انه في هيك ناس؟ على الكالندر اكيد وصلت الصيفية، بس بعقولنا كتير أوقات بعد الشتوية مسيطرة. إذا حدا فات على عقولكن هيدا السؤال كمان بدي أسألكن يا، إذا حدا اليوم عطيني هيك أبراكدابرا دي برميشن إنه يفوت على عقولكن، أوكي في شخص بده يفوت على عقولكن، شو يا هل ترى رح يلاقي؟ شو اللي رح يشوف جوا؟ شو يلي عم بيصير جوا؟ رح يشوف إنه في عوينات شمس، ولا في مظلة، ولا في باغابلوي؟ شو في اليوم شخص احنا عم نعطيه بيرميشن انه يفوت على عقلك، اوكي عزيزي المستمع؟ فات لجوا، شو بياخد معه؟ شو بتنصحه؟ ياخد عوينات شمس لانه مصيف الدنيا جوا عندك، ولا بياخد باغابلوي لانه الشتويه ضاربه عندك؟ بيرجع بيظهر من هيدا المطرح لما يعمل برمتين ثلاثه مستوي هلكان، ولا بيطلع هيك مرتاح ومبسوط؟ لأنه كتير مهم أنا أكون عم لاحظ شو يلي عم بيصير جواتي. إذا ما بلاحظ رح ضلني غرقانة بهيدا الشي. خبروني أنتو مين منكن بعده حامل لحديد هلأ هموم قديمة، خيبات أمل خلص مرق الدهر عليها بس ما عم نقدر ننسى؟ مين حامل المخاوف القديمة، الخناق، المشاكل، الحزن، الجرح؟ بدي أعطي أمر لعقلي أنه يلا خلص خلص let's go let's go، خلينا ننسى هيدا الشي، صارن الماضي بليز، أنا بدي أشوف الأمور بغير نظرة، خلص ما بدي ضلني أنا غرقانة بنفس هيدا المطرح. صار معي كتير أشياء بالماضي، انجرحت، انوجعت، انطعنت، خسرت كتير، صار معي قصص بتزعل. أوكي الوجع كان هون ليكسرني شي؟ لا الوجع ما كان هون ليكسرني، الوجع كان هون لحتى أنا أفهم شي، في أغلاط عندي ياهن أنا، في قصص أنا لازم أتعلمهم ما بعرفهم، ما بعرف عن طبيعة الإنسان، ما بعرف كيف بتعامل مع الإنسان، كيف بعمل تواصل مع الإنسان، كيف بحل المشاكل لما يصيروا. فبجي أنا بعطي معنى، صارت المصيبة معي، صار الزعل والحزن معي، خلاص أنا افتكرت أنه دني كلها ضدي، أنا ما عندي حظ، وأنا هونيك رح ضل غرقانة بهيدا الموسم بهيدا المطرح. ليه؟ لأن أنا من الناس اللي ما بينسوا، ببقى أنا عم بعمل هالشي identity، أنا هاي كأنه هويتي الشخصية، أنا ما بنسى ولا شي بيصير معي. طب ليه بدي أعمل هيك أنا؟ شوفوا تطلعوا حواليكم الشمس برا لحديد إمتى أنا عقلي بدي يضل مسكر؟ يا هل ترى شو في نعم بحياتي أنا ما عم بقدر شوفها؟ أوكي؟ علاقات، فرص، في مجال لشي جديد لحياتي بس عقلي مش قادر يشوفه لأنه علقان بالماضي. هيدا الشي بزعلني أنا بصراحة. بدي شوية فرح، شوية تواصل، connection، شوية ثقة، شوية سلام، شوية تقدم. فإذا بختار خطوة وحدة بس بدي أخدها كل يوم بعد هلأ كرمال أنا فعل جواتي ووعي جواتي هيدا الشي الجديد، يا هل ترى شو بتكون هيدا الخطوة؟ هيدا السؤال لكل حدا منا. منجاوب على هيدا السؤال على السكت. إذا كان في صيفية وأنا جواتي شتوية لازم أخد قرار شو خطوة صغيرة بقدر أخدها أنا كل يوم على مدة شهر لحتى أنا كمان أكون الناس اللي فتحت قلبي وعقلي وروحي للصيفية. يلا خلينا نشوف مع بعضنا هادي، أين أنت يا هادي؟

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم. عم نحكي عنكن، عم نحكي عن الصيفية، صيفية برا حوالينا. يا هل ترى جوا شو فيه؟ ما بقبل أنا ولا حدا منكن يكون تارك شتوية جوا، لا نحنا كلنا سوا بدنا نستفيد. يلا نرجع نعبي طاقة، نرجع نشوف شو في نعم حوالينا، بدنا نشوفهم، شو هن القصص الحلوة بحياتنا. أوقات بكلمة بجملة بنتأثر، بناخد قرار إنه بدنا نغير، بنقرأ شيء بنتأثر ومنغير، بنحضر موفي في شيء هيك بيتحرك جواتنا. أوقات ببروغرام مثل Little Choices لما كل جمعة أنا أكون عم بتسمع، بتعرفوا مثل كأنه في هومر هيك مطرقة عم دق فيها على كل شي جواتي أنا، لحتى كل شي نايم صار له سنين في سبات عميق يوعى جواتي، قدراتي، طاقاتي، مهاراتي، حبي للحياة، كلهم هدول نايمين بدنا نوعيهم بالLittle Choices. This is exactly what we do. مشان هيك قلت لكم انتبهوا إذا عم تتسمعوا اليوم، اوعى انتو كمان تلقتوا هالفيروس وين انتو خلص you are decoded، ما بقى بتقبلوا أبدا تضلكم محل ما انتو. لكل حدا عم بيحب الحديث فيكن تعملوا لي فولو على الانستغرام carla_keshishan_wakim. I'm very active there، في كتير فيديوهات على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. ولكل حدا عم بيصف وعم بيوصل عم بيقول كارلا كم بدي اسمع الهونيمون is over وكل الفقرات التانيين، رح تلاقوا الحلقة كلها سوا موجودة على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. Let's go, ya Hadi, let's go to our second segment, The Honeymoon is Over. The Honeymoon is Over. خلص شهر العسل. كتير بضحك أنا وعم أقول هالجملة عن جد، يمكن من كل هدول الفقرات أحلى فقرة بحبها. أكيد أنا كمان صار لي مجوز من 2001 وبعرف شو معناتها لما نقول The honeymoon is over. بس تعرفوا شو؟ يعني أنا اكتشفت شغلة بحب كتير علمكن إياها، مشان هيك بضحك، لأنه بعرف إنه في أمل، بعرف إنه there is a choice. خلص شهر العسل إيه، بس ليه ما حدا بيقلنا شو يلي بلش؟ في شي تاني بلش خيار بيقول لي انه اوكي سو انا اي فاوند ا بارتنر، انا عندي شريك حياه، كيف يعني هيك بترك الامور تزحيت مني؟ نو واي، نو نو نو، ابدا ما رح اقبل بهذا الشيء. الكابلز كلهم بيجوا لعندي بيكونوا بعدهم ما عندهم ولا بيبي، بعدهم باول سنه ما كملوها، اوكي عم بفوتوا حيطان وجبال بقلب بعض، بقول لهم نو الطلاق منه اوبشن، بعد نحن ما وصلنا لهيدا المطرح، وين هالقد تعقدت الامور وصار في ولاد وكل شيء فات ببعض وبعدنا بالاول، يعني إذا في عقد بعد فيها نشتغل عليه، ونحن ليه بدي أنا أركض لحتى روح خرب شيء؟ لحقتي ولقيتي حدا حبك، ولحقت أنت لقيت حدا عن جد بده إياك، بده يعطيك العمر كله، ليه أنا I'm gonna give up without a fight؟ No no no and no. فاليوم رح أحكيكن عن أكتر غلطة مميتة، the most expensive mistake بيعملها الكابل وما بيكون حتى عارف. تعرفوا شو؟ بيفكروا انه الحميمية بالتخت ممكن تكون بكبسة زر، اوكي؟ بالنسبة لإله انت يعني عزيزي المستمع، سيدي العزيز، اوكي؟ بتفكر يمكن انه الحميمية رح تبلش امتى؟ انت غايب كل النهار، اوكي؟ ولا حس ولا خبر. الحميمية رح تبلش عندك 10 بالليل، بينما هي الحميمية عندها بتبلش 7:30 الصبح لما توعى قبل الضو مع الولاد، بكون بدها اياك انه انت تكون حاطت ايدك معه، هيك بتبلش الحميمية هي عندها. طب رح قلك شيء، اذا انت انا بقول اكيد بتحب زوجتك، اوكي، عم ترجع توصل بالليل وانت بدك اياها بس هي عم بتصدك، انا بقول اكيد رح تنصدم. بس بتفكر فيها شوي بتلاقي انه اذا انت كل النهار غايب وما في ولا افورت، حتى لما ترجعوا على البيت بعد الظهر ما في كومبليمنت، ما في انك تتسمع لها، ما في انك تحبها، ما في انك انت تكون موجود لها باي بولا طريقه، وبالليل فجاه هيك رح توعى على حالك. انا رح اقول لك انه هاي بالنسبه لها شيء واحد بس واضح لمعظم السيدات، على كل حال كانك انت ولا مره رحت حطيت بالبنك شيء ولا ليره، ورحت هونيك نهار انت قررت انه انا بدي شو روح اسحب. شو بدك تروح تسحب؟ منك انت منك حاطت ولا شيء، شو اللي رح تسحبه من هيدا البنك؟ فايتس نوت كان هابن. فأنت شو اللي مفكره؟ أنا هيك فكر إنه يمكن أنت عم بتصدق إنه مثل كتار من الرجال انه بتعرفي ولا كارلا، انا بفكر انه كيف ما هي الكونكشن كلها سوا رح تصير لما نحن نكون هيك بحميمية مع بعضنا بالتخت، بالعلاقة الجنسية بهالحميمية هالإنتمسي بيناتنا رح نخلق شيء اسمه كونكشن. هيدا انت هيك بتفكر. معظم السيدات شو بيفكروا بالمقابل؟ بيفكروا انه بده يكون في كونكشن، بده يكون في كونكشن وتواصل لحتى هيدا الشيء يوصل للحميمية بالتخت ولعلاقة جنسية بتكونوا اتنيناتكم مبسوطين فيها. شوفوا، ما في صح أو غلط، نحن ما عم نحكي عن صح أو غلط، بس نحن عم نحكي إنه it's a different perspective، يعني معناتها كأنه اثنين واقفين على نفس الجسر بس كل واحد واقف على ميله، وكل حدا ناطر إنه التاني ياخد الخطوة لحتى يبلشوا يمشوا على هيدا الجسر. إذا بدك وإذا بديك حياة عن جد عائلية زوجية فيها فرح، فيها تناغم، فيها بسمة، فيها طيبة، فيها حنان، فيها أمان، هيدا كله موجود لإلنا، بس لازم نتعلم كيف، لازم نعرف الأبسي، لازم يكون في تولز. بيوصلوا لعندي ما بيعرفوا يحكوا مع بعض، بيوصلوا لعندي بيتقبروا بيتخانقوا كلهم كيات وسخرية. ليه؟ ببساطة لأنه ما بنعرف ليه. That's it. شخصيات قوية، وخصوصا هلأ ما يطولوا لحتى يتجوزوا يا عيني. أوكي، طب إذا أنا اليوم بدي علاقة حلوة وسليمة وبدي connection آخر النهار وبدي حميمية وبدي العلاقة الجنسية، معناتها أنا بدي انتبه، بدي يكون فيها التواصل خلال النهار، بدي يكون فيها التقدير، هالكلمة الحلوة I see you, I feel you, I hear you، بشوفك بحس فيك، بعرف بتعبك وبقدر تعبك، مش بجي على البيت وبعد يا لطيف شو عاملة، ليش أنت اللي تعبانة، ما فهمت ها؟ كيف بعدين بده يكون في حميمية بالتخت وانت مصدوم؟ No way. فبده يكون في استماع، بده يكون في كومبليمان، بده يكون في حنان، بده يكون في تقدير. هيك The honeymoon will not be over really، لأنه في شيء تاني بيكون عم ببلش إنه نحنا عن جد عم ننبش على بعضنا بطريقة حلوة بطريقة رائعة. على كل حال كنت عم بقلكم إنه في ناس بكم كلمة بيتأثروا بغيروا، بموفي، بكتاب، بأي شيء، ببوست على الإنستغرام، وفي ناس بيوعى جواتهم شيء وبيعرفوا انه I need more help. هن الناس اللي عن جد لازم يستشيروا ويشوفوا بكم جلسة شو النتائج اللي بيقدروا ياخدوها بحياتكم. ما تستسلموا من دون ما تكونوا انتو استشرتوا، لانه عن جد بتكونوا one step away من انه انتو توصلوا للي بتكون. يا خطوة باب، بس انتو بتكونوا على الباب، بتفتحوا الباب بتفوتوا بتلاقوا انه ورا هيدا الباب في كل شيء كان بتكون. Let's go هادي.

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: ويلكم باك ليتل تشويسز، معكم ورا الميكرو كارلا. وصلنا على اور ثيرد سيجمنت يلي هو بحبه كتير، ستوب لاينج تو يور سيلف، بليز بليز حاج تكذب على حالك.

بتحيش تكذب على حالك سيدي العزيز. بيفهم ماماسيتا مين عم بيسمعني هلأ؟ بدي اياكم تفهموا كتير منيح شو هي بتفتكروا أكبر كذبة نحنا منكذبها. لما حدا يجي يقلنا كيفك؟ منيحة، كيفك؟ ماشي الحال، ماشي، سافا، تمام. مش هاي هي أكبر كذبة نحنا منكذبها. أنتوا بتعرفوا أنه بيكون كذب لأنه معظم الوقت لأ ما منكون منيح أبدا، بس ستيل هيدي منا the biggest lie، هيدي منا أكبر كذبة نحنا ممكن نكذبها. في كذبة أكبر من هيدي. تعرفوا لما نحنا نقول نكون عم نعمل شيء أو عم بيصير معنا شيء ونقول ما أنا هيك، لك ما أنا هيك عصبي خلص تركني، ما أنا هيك بضل موتر، ما أنا هيك، ما أنا هيك. تعرفوا هيدي الكلمة، أنا هيك، أنا حدا سلبي، أنا عطول متوتر، أنا حدا بيتردد، أنا حدا مني حنون، ما بعرف فرجي مشاعري. شفتوها هيدي الكلمة اللي منقولها أنا هيك؟ عن جد إمتى صدقت إنه أنت هيك؟ إمتى عن جد صدقت إنه أنت هيك؟ لما تيجي تقول ما أنا هيك عصبة، أنا هيك بتردد، أنا هيك مني حنون ما فرجي مشاعري أبدا، أنا هيك خي خلص مني طايق تركني. إمتى صدقت إنه أنت هيك؟ إمتى؟ إمتى صدقت إنه هيدي هويتك، هيدي الأيدنتيتي تبعك؟ It's not true، هي كذبة كتير كبيرة. هيدا pattern بدك تفهم شو معناتها، هيدا نمط انت تعلمته، انت تعلمت هالطريقة. بتعرف ليه؟ ببساطة بس لحتى تحمي حالك. انتو تفرجوا على الناس، تفرجوا لما ما تفهموا كيف شخص بيتصرف تصرفات، بيكون حتى مسقف مرتب على اساس مهذب، فجأة دي فليب، فجأة بيصير معهم شيء، منلاقي تصرفات غريبة. اوكي، ما عم بحكي انا عن mental health problem، عم بحكي عن تصرفات غريبة عادية. فمنصير نفكر انه كيف شخص ممكن يعمل هيك تصرف، هو شخص عادي بس عنده تصرف غريب. معناتها هيدا الشخص بهاللحظة حس بخطر و they are protecting something، انا بدي احمي شيء. شو اللي عم تحميه كل النهار؟ بتفكر انه الناس عم بيوطوك، بتفكر انه الناس رح يعلموك شيء كأنه انت ما بتعرف، الناس عم بيحسسوك انه ما بتستاهل احترام، الناس رح يفكروا انه انت منك جدة، منك خرش حب، منك حلو كفاية، لذيذ كفاية، مهم كفاية. شو يلي عم بيصير؟ او عم تفكر ما في وفرة بهالدنيا، يلا يلا يلا competition. شو اللي عم تحميه؟ ما بقى نقول انا هيك، ما في منا انا هيك. حتى اكبر واحد عصبي لما نشتغل معه بجلسة الإبنوز منروح لورا للماضي، مننكش ومنشوف شو صاير معه، شو صاير معكن، شو صاير معك كبير في ماماسيتا لهالجرح، لهالوجع جواتك كبره هالقد. وانت سيدي العزيز شو صاير معك لحتى عن جد هالقد عم بتشوه صورتك قدام العالم او قدام حالك او قدام عائلتك؟ ليش بدك تقبل بهيدا الشيء؟ في جروحات من الماضي، ايه كلنا حملين جروحات، اوقات في جروحات اكبر واعظم. طب شو منعمل؟ تعرفوا ليش هلأ العالم صاروا أبداً ما بيستحوا؟ بالعكس بيكونوا مبسوطين بحالهم، بيعرفوا قديه هن بحاجة يروحوا يستشيروا، يشوفوا كوتش، يشوفوا ثيرابيست، على القد كرمل هيك. لأنه كتير أوقات أنا ما بقدر طلع حالي من هالجورة اللي أنا فيها، بكون أنا بحاجة للأكسترا بوش، حدا يدفشني هيك دفشة صغيرة. وليه لا؟ دفشة صغيرة بتقدر تاخدنا مطرح كتير حلو. فأنا بقلكن أول شي ما بتبلش هون، حتى بتبلش with awareness، أنا بدي أكون واعية، أنا بدي أكون عارفة شو يلي عم بيصير جواتي، شو اللي عم بيشوهني، وقول يي ما بقبل أنا أكون هيدا الشخص. ليه بدي أكون هيك؟ هلأ لما نكون رايقين وكله تمام تمام under control، ما في أجمل منا كلنا. أنا عم بحكيكم لما سجادة شوي هيك نكزة نوسة تنسحب من تحت إجرينا ويطلع المسخ لبرا، هونيكي أنا بدي أعرف إنه هيدا الأكسترا اللي أنا بعمله شو هو هيدا الشيء. So please please please stop lying to yourself. No way، ما رح نقبل. نحن هون بليتل تشويسز ما رح نقبل بهيدا الشيء. نرجع بنذكر، إذا حابين تعملوا لي فولو على الإنستا لأنه you want more of this، فيكن رح تلاقوني very active on social media. على الإنستغرام كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. هدي قدي عنا وقت لحتى ما ترجع تهوبر لي أنا كرمال segment 4 يكون عنده وقته. أوكي، عنا وقفة صغيرة لكن هيك بنشوف شو بدك تسمعنا.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: Segment number 4, you love it, I know. Mental gym. Mental gym لكل حدا تعبان. Oh my god, الحياة قدي صارت تقيلة علينا, تعبانين مجروحين. What is happening here? فيلا تعوا معي على المنتل جيم لحتى ترتاحوا. هيدا المطرح منتل جيم وين انتو ما نكون بحاجة في لا يوغا مات ولا رانينج شوز. بهيدا المطرح وين احنا فيها نرتاح. The exercise for this week اسمه افتحوا الشبابيك. افتحوا الشباك, open the window. يلا let's go together بالوارم اب. بالوارم اب بدأ اتخيل انه انا عقلي كأنه هو بيت مسكرين شبابيكو. بيت مسكرين شبابيكو برا في صيفية, برا الهواء دافي, شمس ساطعة, في هيك نسيم حلو كتير. بس جوات البيت, جوات البيت في سقعة, في جليد, وليه الشبابيك بعدهم مسكرين؟ بالأكسرسايز بديكن تفوتوا جوات الكوريدورات تبع هالبيت يلي شبابيكو مسكرين, وبديكن تشوفوا شو موجود هونيك بهالكوريدورات عم بيخلي هالشتوية تضل عايشة جوا. شو علاقتي اللي منا زابطة, ثقتي بحالي, بالناس حوالي, خسارتي بأي مطرح اللي كان شغلي, وبكوريدورات هالعقل هالبيت المسكر. شو الأحاديث, شو الجمل اللي أنا عم كررهم كل يوم كل يوم كل يوم, الأكوز عم بسمعهم بقلب هالبيت. ما في شي رح يتغير اصلا, لشو بدي اجرب؟ خلاص ما اصلا it's too late. ما اساسا انا معوده بعمل كل شي لحالي, كل العالم رح يخونه, ما في حدا منيح بقى بهالدنيا, لشو؟ خلاص خلاص ما بقدر اوثق بحدا, كل حياتي صعوبه ورا صعوبه. هدول السنتنسز اللي بعيدهم بقلب هالبيت المسكر المقفل, هدول السنتنسز بدي اتخيل عم باخد ورقه عم بكتب على الورقه هدول الجمل, عم بفتحه لهيدا الشباك اللي صار له سنين مسكر, وعم خلي الهواء الدافي يطير هيدا الورقة لبعيد بعيد بعيد. وبالستراتشينج, بالستراتشينج لهالأسبوع بدي اتخيل اني انا عم بفتح شباك واحد بس, شباك عم ينفتح من ورا حديث, من ورا قرار, من ورا عادة جديدة, من ورا مسامحة. انا وعم بقول لحالي انا ما بنطر, انا ما بنطر انه حياتي كلها تتغير لحتى انا اتغير, ابدا انا بختار افتح الشباك. يا الله قد ايه حلو اني انا قلكن عن جد الشمس رح تسطع علينا كلنا اليوم وبكره وبعد بكره, رح يكون في سانشاين علينا كلنا. بس قد ايه بزعل لما افكر انه في كتير ناس ما رح يفتحوا الشبابيك, وفي كتير ناس ما رح يفتحوا البراده. شفتوا كيف اليوم انا بالمنتل جيم تعلمت بقدر اخد قرار. هيدا الشباك اللي صار له زمان مسكر لحديد امتى بده يضل مسكر؟ لانه هالحياة هيك, عطول فيها علاقات عم تجرحني عم بتوجعني, عطول في خيبة امل, عطول في شي احسن, عطول في مستوى احسن, عطول في ضربة بتجي بتنطحني بالارض. هدول عم يجوا لانه الحياة ضدي, بدون ينتحوني يكسروني. هيدا هو حكي بعد ما فهمت لهلأ انه pain is not punishment. بعد لهلأ ما فهمت إنه هيدا الوجع اللي أنا عم بحس فيه هيدا منه قصاص من رب العالمين أبدا. Pain is not punishment, it is proximity. هو قرب, الوجع قرب. يا الله بتقولوا كارلو بلي هيدا القرب, شو الوجع قرب؟ بلي هيدا الوجع, ما في حياة بلا وجع. هيدا من الأمور اللي نحن بلا نقبلهم. كيف نقبل إنه في مرض بالدنيا؟ كيف منقبل إنه في موت؟ كيف منقبل إنه كل حياتنا بلا نشتغل كرمال نطلع مصاري ونعيش؟ بدي أقبل إنه بالحياة في دايما وجع, بس بدي أفهم إنه هيدا الوجع قرب. شو معناتها قرب؟ لأني أنا أتعلم وأوصل لمستوى تاني. بس المشكلة شو لما أنا أغرق بهيدا المطرح, أترك الوجع بجسمي, ما خلي يطلع هالحرب اللي كانت بدها تصير برا, خلي هالحرب تضل جواتي تكلني من جوا, كلني سوا, تكلني من جوا, ما تترك فيه شيء, ولا انرجي ولا حب للحياة ولا بسمة. بسمة مش عشفافة, أنا فيني أدعيها هالبسمة, ما في بسمة جوات قلبي بعد هلأ. ليه أنا بدي أعمل هيك؟ ليه؟ لا أنا بدي أفهم الجروحات بالحياة رح يجوا للكل, بس الشاطر اللي بيفهم إنه هيدا جرح إجا ليقلي شو, لحتى يحطمني, يحطني تحت سابع أرض, لحتى أنا ضلني عم بعيش بس إنه أنا متت على 30 بس دفنوني على 70. أنا هيك بدي أكون؟ متت على 30 خلص ما بقى في حياة، بس أنا عم بمشي وبتنفس بس ما في حياة، دفنوني على 70. لا، أنا بدي أفهم أنه هيدا جرح إجا ليقلي أنه في عندك كتير قصص ما بتعرفيها، ما بتعرفي تتعاملي مع العالم، يمكن بتوسقي زيادة على اللزوم، يمكن في سذاجة، يمكن في نايفتي، يمكن في كتير إنسنس، يمكن ما بتعرفي تعملي كوميونيكيشن مع العالم، يمكن ما بتعرفي تعملي بروبلم سولفينج، ما بتعرفي تحلي مشكلة عندك إياها، يمكن عندك أهمال، يمكن كتير إشياء. بس المهم أنه أنا إذا ما رح أطلع على جرح أقول شو تعلمت منه، What am I going to do differently next time؟ شو اللي رح أعمله بطريقة مختلفة مرتجة؟ صدقوني إذا بقلكن إنه ولا شيء على وجه الأرض رح يتغير، رح ضلني أنا عم باكل حالي أكل، رح دوب تحت وطئة الجروحات وصعوبات الحياة. بينما هون نحنا بليتل تشويسز أصدقاء البرنامج صاروا يعرفوا كتير منيح إنه هيدا الشيء ممنوع، مستحيل نقبل بهيك شيء. بليتل تشويسز كل مرة عم بتشوفوا شو اللي عم نعمله، عم نشتغل مش مانيبوليشن، ما منتعلم كيف نعمل مانيبوليشن للعالم لنخليهم يعملوا اللي نحنا بدنا اياه، نتلاعب فيهم، لا، نحنا منتعلم نعمل ديكودينج لعقلنا، منتعلم هيدا العقل اللي بين الدينتين كيف نخليه يصير عنده انضباط. انا بتعلم كيف بعمل لحتى انا يكون عندي ريزيليانس، كيف بعمل كرمال انا الكلمة لما تطلع من تمي، قد ما أنا واثقة باللي أنا عم بعمله، قد ما بعرف شو اللي بدي إياه بالحياة، شو اللي بيسعدني بالحياة، قد ما أنا كررته لحالي، قد ما كررت الصورة براسي إنه أنا لوين حابة أوصل، قد ما كررت وأكيدة من هالشي، أنا بفتح تمي لحتى أحكي. هي الكلمة مش الكلمة اللي عم تطلع، هاي الكلمة قاعدة بكل نفس أنا عم باخده وطلعه من جواتي. هيدي الكلمة وهي الصورة اللي أنا بدي إياها ورايحة صوبة. تعرفوا كيف الجندي لما يروح يحارب بيلبس أرمر؟ أوكي. لما يلبس شيء هيك لحتى يحمي حاله، مثل كأنه هودي الجمل وهودي الكلمات القوية اللي نحن عم نتعلمهم هون بالليتل تشويسز هن رح يكونوا الأرمر، الدرع يلي أنا بلبسه. It's a spiritual one، درع روحاني لحتى أنا أقدر أمشي على دروب الحياة بطريقة حلوة. قدي حلو أنه نحن نكون هيك بهيدي الطريقة، قدي رائع أنه نحن ناخد حياتنا to the next level. بدكن هيدا الشيء ولا بدكن ضلكن انتو عم بتقولوا انه شبابيك مسكرين، في صيفية برا بس الشتوية مخيمة علي؟ ابدا، مستحيل نقبل بهيدا الشيء بليتل تشويسز. وهلا بلش يشاور لي هادي، خلي صوتي يروح معكن، يتغلغل لجواتكن، يفعل جواتكن، يوعي جواتكن، يجدد جواتكن، كل طاقاتكن، كل مهاراتكن. وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتو تعبانين ومنكن قادرين تكملوا. الى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجايين. الله رد.
0: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال. الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بيتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق مع ليلى بوحبيب. بلدية الجديد البشرية السد بتحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: بعد ليلة الافتتاح المونديال بلش ياخد زخمه الحقيقي. اليوم بنشوف أول ظهور لبلدين مستضيفين من أصل ثلاثة، وهني كندا والولايات المتحدة قدام جماهير وعلى أرضهم. المباراة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي بلوس أنجلوس الساعة 4 فجر السبت بتوقيت بيروت. هيدي من أكثر المباريات المنتظرة. المنتخب الأمريكي رح يلعب قدام مدرجات مكتملة العدد تقريباً، والإعلام المحلي عم بيتابع كل التفاصيل من أسابيع. وما تنسوا بكرة أول ظهور للبرازيل بالمونديال. البدايات بالمونديال دايما حساسة. الفوز بأول مباراة بيعطي المنتخب دفعة معنوية هائلة وبيخفف الضغط قبل الجولات اللي جاية، أما الخسارة فبتخلي الحسابات أصعب بكتير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ريد ليبل لتر 125 $15.5، وهي جبنة بري فالدوشان $2.65، وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 لل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4.90 دولار.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلت
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
5: الاتفاق الإيراني الأمريكي هل بات في علامة استفهام ومفاوضات واشنطن على مطباتها الصعبة
6: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع كارلين الحاج ومريم تنفيذ وسام قنواتي

0: العناوين.
1: الخطورة انه كل ما هي ضرب ممكن الايراني ما بيستجيب لهذه القوة، بالعكس الرئيس الامريكي يقول هؤلاء عندهم المكابرة، ما زالوا مستمرين برفع السقف الاعلى.
2: بموضوع استئناف مجلس الدستوري مصرف تنقول اللي بينشطب بالعادة له حق يستأنف، ردلنا اياها المجلس الدستوري.
3: اذا حصل هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، قبلت السلطة او لم تقبل.
4: الملف اللبناني ما زال نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وطهران.
5: أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباء استثنائية نتيجة الظروف الأمنية، لذلك طلبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة.
0: وفي عناوين رج رما أيضا اتفاق أمريكا طهران ترامب يؤكده، وإيران تترنح مفاوضات واشنطن إلى أين؟ سلام، إيران تريد الإثبات بأن قرار لبنان بيدها إلا أن القرار لنا. حزب الله ثقة كاملة بطهران وللسلطة، المضي في المفاوضات مكابرة غبية. إسرائيل سنحتفظ بحرية الحركة في لبنان والوضع على حاله مع استمرار التهديد. السفير الأمريكي يستكمل جولته على المسؤولين ويعرض لملف المفاوضات مع كنعان. الشارع تدخلنا في لبنان شائعات، الغارات تزنر الجنوب، إصابات وتدمير.
6: في راديو رما أيضا خاص مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية.
7: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.

لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. وصول أمريكا وإيران إلى محطة توقيع اتفاق مذكرة التفاهم الأسبوع المقبل في جنيف تترنح في إيران، ليؤكد الرئيس دونالد ترامب أن الشروط التي سربتها طهران إلى منصات وصفها بالكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابة، ضاحطا بذلك ما أورده الإعلام الإيراني حول تمسك طهران بالسيادة على مضيق هرمز وعدم شمول الاتفاق راهنا الملف النووي، إضافة إلى المطلب الإيراني بإنهاء الحرب في لبنان. لبنان الرسمي الذي يتحضر للدخول في جولته الخامسة من مفاوضات واشنطن في 22 من الجاري لا يزال يصطدم برفض حزب الله ووراءه طهران ليعطي الحزب إيران حصة الأسد في أي انفراج لبناني آت، فيما شددت إسرائيل على أنها ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان. ما بين الصراعين الإسرائيلي الإيراني، هل بالفعل ملف لبنان منفصل عن الملف الإيراني؟ وماذا عن الراعي الأمريكي؟ هل سيجنب لبنان دفع الثمن؟ الأجوبة في نتائج مفاوضات واشنطن، البداية من موقف لرئيس الحكومة.
1: إذن لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة مع إسرائيل جاء بهدف تأكيد أن القرار في لبنان بيدها. في مقابلة مع تايمز البريطانية، رأى سلام أن رفض إيران الاتفاق قبل أن يعلن حزب الله موقفه منه يعكس حجم النفوذ الإيراني داخل الحزب. أضاف سلام: إذا كان في هذا ما يدل على شيء فهو حجم سيطرة الحرس الثوري الإيراني، ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني لحزب الله، بل أيضا على عملية اتخاذ القرار. وأكد سلام أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة الإعمار هي الدولة، موضحا أن الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضاتنا. ماذا قالت إيران؟
0: خطيب صلاة الجمعة في طهران أحمد خاتمي أكد أن دخول إيران في ساحة دعم حزب الله في لبنان يوضح أن ما يقوله المسؤولون في زمن الحرب ليس مجرد شعارات، معتبرا أن تل أبيب لا تفهم لغة التفاوض ووقف إطلاق النار بل لغة القوة، ولهذا السبب أردتهم القوات المسلحة الإيرانية هذه اللغة عبر وحدة جبهة المقاومة. موقف حزب الله تقاطع مع الموقف الإيراني.
1: كتلة الوفاء للمقاومة ثمنت في اجتماعها الدوري مواقف إيران ورد طهران الصاروخي على إسرائيل بعد استهداف الضاحية الجنوبية تعبيرا عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، كما قالت ودعت السلطة السياسية إلى ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة الثوابت الوطنية وإخراج العدو من أرض لبنان التي يحتلها. الكتلة جددت هجومها على السلطة في ملف المفاوضات وقالت إن السلطة انزلقت في المفاوضات لردم هوة العداء للكيان الصهيوني، وأن الإصرار على المضي في هذا الخيار يشكل مكابرة غبية تصبح معها المفاوضات انتحارا سياسيا مجانيا لن يحقق شيئا، رافضة ما جاء في جولة المفاوضات الأخيرة. وجددت التشديد على ضرورة التزام إسرائيل وقف العمليات العدائية والانسحاب من الأراضي وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
0: النائب حسن فضل الله رأى أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل، وأكد أن للحزب ثقة كاملة بإيران مع إصرارها على تضمين الملف اللبناني في أي اتفاق، وتوجه فضل الله إلى السلطة بالقول: لح أحالكن،
2: وهذا عنصر دعم للبنان وعنصر قوة للبنان وعامل قوة لبلدنا، لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسألة، لكن هذا بكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، قبلت السلطة أو لم تقبل، الأمريكان مش ناطرينهم.
1: إسرائيليا، وفي ظل الكلام عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، قال مسؤول إسرائيلي

0: قناة الرابعة عشرة إن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان، مؤكدا أن محاولات إيران ربط الساحات فشلت. وأضاف الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد. وسط هذه الأجواء يواصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى جولته على المسؤولين اللبنانيين عارضا مسار ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المستمر في واشنطن. فالتقى عيسى النائب إبراهيم كنعان على مدى ساعة ونصف كان تشديدا على أهمية هذا الملف بالنسبة للبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف اللازمة للانطلاق في عملية إعادة الإعمار.
1: وفي المواقف الداخلية كتب النائب جورج عدوان عبر منصة إكس: الاتفاقيات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى، وهذه الاتفاقيات تركز على مصلحة لبنان أولا وآخرا وليس أي مصالح أخرى، ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ووفقا للدستور وليس أي طرف أو فريق آخر، وأي خروج عن هذه الثوابت سيمدد حالة الدمار والخراب ويقضي على أمل المستقبل. وفي توضيح لكلام الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط عبر الجزيرة عن وجود فريق لبناني في واشنطن إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، أوضحت مفوضية الإعلام في التقدمي أن المقصود من كلام جنبلاط هو بعض الناشطين السياسيين اللبنانيين العاملين في مراكز أبحاث أمريكية في واشنطن في لوبي يقدم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه. وأكدت المفوضية أن هذا التصريح لا يطال الوفد اللبناني المفاوض الذي يسعى جاهدا إلى وقف الحرب ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي.
0: من الخط اللبناني الإيراني إلى الخط اللبناني السوري لجهة ما تم تداوله حول دخول سوريا إلى لبنان، فقد وصف الرئيس السوري أحمد الشرع ما يتداول بهذا الشأن بالشائعات، وقال: توجهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس لتوسيعها أو الانخراط فيها. ولفت الشرع في تصريح لها أمام وفد من أهالي ريف دمشق إلى أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا أبرزها قضية 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، أهلا بك.
3: مساء الخير لك.
2: في هذه المرحلة الدقيقة تتضارب المعلومات حول نجاح أو عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في حين أفادت الوكالات الإيرانية بأن الاتفاق لغاية اللحظة جاهز مع التشديد على الحفاظ على السيادة وعدم الالتزام بأي اتفاق أو تنازل بما يخص الملف النووي. برأيك في ظل ذلك هل سنشهد على اتفاق في الأيام المقبلة؟
3: بالواقع المعلومات المتسربة حول الاتفاق متناقضة. ما يسرب من دمشق أن هناك اتفاق حول تسليم اليورانيوم المخصب وعدم ممارسة أي تخصيب جديد لفترة طويلة من الزمن، في حين أن الجانب الإيراني يقول أنه لن يتخلى عن اليورانيوم المخصب ويحتفظ بحقه في التخصيب ضمن مستويات معينة. فهذا التناقض الحقيقة ما زال غامضا حول الاتفاق المطروح والمتداول، لأن كل طرف يسرب نقاط مختلفة عن الآخر يعني. فلذلك من الصعب التكهن إذا كان هذا الاتفاق سيوقع فعلا يوم الأحد بجنيف أو ستبقى الأمور موضع أخذ ورد بين واشنطن وطهران.
2: في حال نضوج هذا الاتفاق كيف سينعكس على لبنان، لسيما وأن النائب حسن فضل الله أكد اليوم في حديثه أن المسار اللبناني مرتبط بإيران وأن الاتفاق سينعكس على لبنان؟
3: بالواقع الملف اللبناني ما زال نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وطهران. طهران تريد أن يكون ملف اللبناني جزء من هذا الاتفاق، وواشنطن تعارض على اعتبار أن واشنطن تعمل على فصل المسارين اللبناني والإيراني وتعتبر أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة في جولتها الخامسة الأسبوع المقبل قطعت شوطا مهما وهي بمعزل عن أي عرقلة للاتفاق مع إيران، في حين أن طهران تحاول أن تتمسك بالملف اللبناني على اعتبار أن لبنان أو حزب الله خاض هذه الحرب المدمرة تحت شعار إسناد إيران وسائر الإمام الخامنئي، وبالتالي يتحمل المسؤولية المعنوية والسياسية عما جرى للبنان. لذلك يعني هذه النقطة لم تحسن بعد في المفاوضات بين الجانبين.
2: رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، شكرا جزيلا لك.
0: في التطورات الميدانية جنوبا، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من البلدات الجنوبية. نفذ غارة على دفعتين على بلدة تول مستهدفا مبنى سكنيا وتجاريا ودمره. كما أدت الغارة التي استهدفت بلدة معركة لوقوع عدد كبير من الإصابات. التفاصيل مع حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي طاول المنصوري ومجدل زون وزبقين ووادي حسن بالقذائف الفسفورية وسهل القليلي وأطراف حنوي وخربة سلم وبرع عشيت وصفد البطيخ وبرج كلاوي وفرون وصريفة. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية كفر رمان وكفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطية الفوقة. أما في العدوان الجوي فقد واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات وآخرها استهداف منزل مأهول في بلدة الشهابية وأفيد عن وقوع إصابات. كما استهدف منزلا آخر في بلدة معركة أسفر عن وقوع عدد من الجرحى. أيضا استهدف الطيران المعادي بلدات المنصوري ومجدل زون وتول وياطر وكفر دونين ومجرى نهر الخردلي والبياض، حيث استشهد شخص واصيب 3 آخرين بجروح، وبرج كلاوي وكفرة وعريض دبين وعرب صليم وتفاحتة. فيما استهدف الطيران المسير جبشيت والنبطية والبياض. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمحلقة أبابيل الانقضاضية. كما استهدف تجمعا في شمع بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على الدفعات. أيضا أعلن عن استهداف آلية عسكرية في بلدة طير حرفة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وتصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء أقليم التفاح بصاروخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وبعد إنذار بلدة الصرفاند من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دعا رئيس البلدية علي خليفي الأهالي إلى التوجه إلى أقرب منطقة آمنة، وطلب من شرطة البلدية متابعة الإجراءات ومواكبة حركة خروج الأهل وتسهيل السير، مطالبا الجميع بالتصرف بهدوء وروية وعدم الانجرار إلى الهلع أو الفوضى.
0: في الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش القضاء على 80 عنصرا لحزب الله في خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان، وقال إنه نفذ 310 عمليات في الجنوب في الفترة نفسها. هذا وأضاف الجيش الإسرائيلي، قضينا على أكثر من 30 عنصرا ودمرنا عشرات البنى التحتية في خلال عملية زئير الأسد، وأن قواتنا عملت في خلال الأسابيع الماضية في بلدة دبين جنوبية لبنان بعمق 12 كيلومترا. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن تدمير 5 منصات إطلاق استخدمها حزب الله لإطلاق قذائف نحو قواته جنوب لبنان، وقال هاجمنا مقرا تابعا للحزب ومسلحين كانوا بالقرب من قواتنا في الجنوب.
1: إلى البقاع، حيث حلقت طائرة استطلاع على مستوى متوسط في محيط السلسلتين الشرقية والغربية من سهل البقاع وفي محيط قرى النبي شيت، بريتال، حور تعلى، طلية، طيب الخضر، الخريبي، شرقي بعلبك، وفي محيط مجدلون في غرب بعلبك. هذا وحلق الطيران الإسرائيلي المسير فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض. إلى ذلك، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما يروج له حول إلغاء جميع مجالس وفعاليات عاشوراء المقررة في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى إقامة المجالس والفعاليات العاشورائية في الأماكن المقررة، لا سيما المجلس العاشورائي المركزي عند مرقد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ابتداء من يوم الأربعاء الواقع في 17 من الجاري عند 6 عصرا.
0: إلى بيروت وصل سفير السعودية الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى مطار رفيق الحريري الدولي لاستلام مهامه الدبلوماسية لدى لبنان. كان في استقباله ممثل وزارة الخارجية اللبنانية السفير علي حبحب. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير المالية ياسين جابر الأوضاع المالية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. كما اطلع رئيس عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوي على وضع منشآت المصلحة المسلحة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات الإسرائيلية.
1: وفي وزارة الداخلية، عرض الوزير أحمد الحجار مع وفد من نواب بيروت لحاجات المدينة لا سيما في ظل الظروف الضاغطة. النائب فؤاد مخزومي متحدثا باسم الوفد أكد مواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية حتى تحقيق حاجات العاصمة ضمن جداول زمنية ممكنة.
5: أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباء استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، وفي مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طلبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة. قد لمسنا من معالي وزير الداخلية حرصا واضحا على متابعة هذه الملفات، كما نثمن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة تبدأ بخلال الأسبوع القادم.
1: النائب غسان حصباني جلفت من جهته إلى أن العاصمة تحتاج لعناية خاصة من الدولة ومؤسساتها، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن من جهة وتأمين الحاجات من جهة أخرى.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا، موضحا أن ما صرح به الطرف الإيراني وبما في ذلك البيان الذي وصفه ترامب الضعيف المثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة. ترامب وفي بيان نشره عبر تروث سوشيال رأى أن الإيرانيين يفتقرون إلى النزاع في التعامل، لا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية، داعيا طهران إلى إعادة ترتيب أوضاعها وبسرعة. توازيا، أفاد أكسيوس باستعدادات لوجستية أمريكية لسفر نائب ترامب جي دي فانس إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران، متوقعا أن يتم ذلك في غضون أيام. الموقع نقل عن مصدر دبلوماسي أمريكي القول إننا نعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتحديد موعد التوقيع.
1: وفي السياق، قال مصدر غربي لرويترز إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سيوقع الاتفاق عن الجانب الإيراني مع فانس، وأفاد المصدر بأن التوقيع قد يتم بحلول يوم الأحد، مرجحا أن تستضيف جنيف مفاوضات الاتفاق بين الطرفين.
0: في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن التقارير المتعلقة بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأحد في جنيف غير صحيحة. وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بأن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم مع واشنطن لا تشمل حاليا أي اتفاق بشأن الملف النووي، مؤكدة أن إيران لن تقدم أي التزامات جديدة، مع التشديد على حق طهران بالتخصيب وبقاء المواد المخصبة داخل البلاد، وأن برنامجها النووي السلمي لن يطرأ عليه أي تغيير بموجب المذكرة، على أن تجري المفاوضات بشأن النووي في خلال 60 يوما من توقيع مذكرات إنهاء الحرب. أما بشأن إدارة هرمز، فأكدت الوكالة أن إيران لن تلتزم التخلي عن إدارة المضيق.
1: وذكرت الوكالة أيضا أن طهران حصلت على ضمانات واضحة للإفراج عن الأصول وفق آليات محددة ومقبولة، موضحة أن النص الحالي لا يشمل عبارة تمديد وقف إطلاق النار بل إنهاء الحرب تماما بكل الجبهات، ما يعني أن واشنطن تتعهد بإلزام إسرائيل إنهاء الحرب في لبنان. وتعليقا على الموقف الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام رئيسا لوزراء إسرائيل، موضحا أنه على توافق كامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منع إيران من الحصول على سلاح نووي. إلى ذلك، نقلت CNN عن مصدر إسرائيلي أن حكومة نتنياهو تضغط على واشنطن لمنع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كجزء من الاتفاق المحتمل.
0: وسط هذه الأجواء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها تواصل الحصار البحري المفروض على إيران، وأوضحت أن القوات الأمريكية تتمكنت حتى الآن من إعادة توجيه 136 سفينة، بينما تم تعطيل 9 سفن أخرى لضمان الامتثال للإجراءات المفروضة. وزارة الخارجية الهندية رأت أن هجمات القوات الأمريكية على سفن تجارية تقوض سلامة واستقرار التجارة البحرية الدولية، لافتة إلى أن الدولة الهندية طلبت من نائب رئيس البعثة الأمريكية ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية. في الغضون، نفت قطر تقريرا لواشنطن بوست عن التنسيق مع إيران بشأن القرارات التشغيلية المتعلقة بالطاقة.
1: أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم بدء تطبيق ميثاق الهجة واللجوء الجديد في الدول التكتل الأوروبي في إطار إصلاح شامل لمنظومة الهجرة الأوروبية يهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية. تتواصل المفاوضات تشكيل الحكومة في العراق من دون أي تقدم رغم مرور أسابيع على نيل حكومة علي الزيدي ثقة البرلمان وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من الحقائب المهمة وعلى رأسها الوزارات الأمنية والسيادية.
0: هل نذهب الآن إلى الجو؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، ترتفع في المناطق الساحلية لتلامس 30 درجة. كان في راديو راما اتفاق أمريكا طهران، ترامب يؤكده وإيران تترنح ومفاوضات واشنطن إلى أين؟ سلام، إيران تريد الإثبات بأن قرار لبنان بيدها إلا أن القرار لنا. حزب الله ثقة كاملة بطهران وللسلطة المضي في المفاوضات مكابرة غبية. إسرائيل سنحتفظ بحرية الحركة في لبنان والوضع على حاله مع استمرار التهديد. السفير الأمريكي يستكمل جولته على المسؤولين ويعرض لملف المفاوضات مع كنعان. الشرع تدخلنا في لبنان شائعات. الغارات تزنر الجنوب إصابات وتدمير. كان في راديو رما أيضا خاص مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية. شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
7: ترامب يلغي ضرب إيران ويعلن أن الاتفاق معها ربما يتم توقيعه خلال أيام، وطهران تعلن أن نص الاتفاق جاهز.
6: إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني وتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
7: الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانيا.
6: المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 مع مخاطر صعود التضخم.
7: اهتمام كبير في مصر بموعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات.
6: إليكم التفاصيل. بدأت الولايات المتحدة استعدادات توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران في جنيف خلال أيام، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل لاتفاق مع طهران إن إدارته أنهت الحرب. وقال ترامب إن ما فهمته أن المرشد الإيراني وافق على الاتفاق، مضيفا أن طهران لم تمتلك سلاحا نوويا، وأشار إلى أن مضيق هرمز يجرى فتحه فور توقيع مذكرة التفاهم وأن عملية جزيرة خرج لم تعد مطروحة.
7: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، مضيفا أن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة النشط، لكنه اعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نتنياهو مذكرة تفاهم مع إيران تمهيدا للدخول في مفاوضات. وأضاف المكتب أن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم.
6: من بيروت ينضم إلينا دكتور خالد رواس الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور، أيهما أقرب للحقيقة، تصريح ترامب أن الاتفاق مع إيران قريب أم اندلاع الحرب بقوة من جديد ومحاولة السيطرة على الجزيرة الإيرانية؟
8: يعني أعتقد بأنه لم يعد بالإمكان الوثوق بكلام الرئيس الأمريكي المتقلب دائما، فالمشهد بات معقدا مع رئيس ينقلب على تصريحاته وعلى مواقفه، فهو يضع العالم في أجواء معينة في حين أنه يعني يريد شيء آخر أو يريد أهداف أخرى. لاحظي بأن يعني التفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين بات أكثر تعقيدا، لأن كل من الفريقين متشبث وهو ثابت على رأيه، ويعني لا مجال للتنازل في الشروط التي يضعها كل فريق من الفريقين، مع العلم بأن إيران هي التي تدافع عن نفسها في حين أن الولايات المتحدة هي المعتدية. وبالتالي لإيران كل الحق بأن تفرض شروط يعيد الاستقرار إلى المنطقة، بينما المعتدي عندما يضع شروطه كالولايات المتحدة هو يريد العبث بأمن المنطقة وأن يفرض على إيران شروط ليست محقة، كأن في مسألة الملف النووي أو في مسألة الصواريخ الباليستية وما شكل. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد بات معقدا أكثر فأكثر. لا أعتقد بأن المنطقة ستستقر بوجود الرئيس الأمريكي الحالي.
6: تصريحات ترامب بالأمس حاولت إيصال رسائل وكأن إيران رضخت ووافقت على الشروط، هل هو يقصد هذه الحرب الإعلامية؟
8: لاحظي بأن المعركة التي دارت والنزاع، يعني الحرب التي خاضتها إيران، كان لها نكهة أخرى من خارج الحروب التقليدية، فهي قد استوعبت الضربة الأولى وردت بما يناسب سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو على إسرائيل. لاحظي بأن الصواريخ الإيرانية قد يعني طالت إسرائيل على بعد آلاف الأميال وحرقت الأخضر واليابس، لأن إيران هي تدافع عن نفسها، هي لم تكن المعتدية يوما. وأيضا يجب التأكيد بأن الجمهورية الإسلامية قد نجحت في قوة الردع، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت في قوة الحسم، فلم تعد الولايات المتحدة لديها القوة لحسم الحروب كما كانت متعودة، إذا صح التعبير، في المرات السابقة وفي أماكن أخرى. لكن هذه المرة المشهد متغير، لأن الاعتداء على إيران ليس كالاعتداء على أي دولة أخرى، فإيران لديها المقدرات الكافية لكي تدافع عن نفسها وعن سيادتها وعن نظامها السياسي على النحو الذي رأيناه. وقد خسرت الولايات المتحدة بهذا الموضوع قوة الحسم في هذه المعركة وهذه الحرب. وبالتالي لا مجال أبدا للولايات المتحدة بأن تفرض الشروط، لكون إيران ليست مهزومة، من هزم هو من لم يستطع ومن لم يتمكن من فرض شروطه على الجمهورية الإسلامية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنها ضربت مواقع وضربت مواقع عسكرية ونووية ومشاكل، إلا أن إيران قد تخطت كل ذلك، وليس فقط يعني اكتفت الولايات المتحدة، بل ذهبت إلى قتل المرشد الإيراني الأعلى، وهذا من الخطوط الحمر لدى الإيرانيين. وبالتالي هذا التعدي، هذا الاعتداء الأمريكي هو كالبلطجة، يعني الولايات المتحدة هي دولة قد فلتت يعني من شروط الحروب والأخلاقيات التي يجب على الدول وعلى الجيوش أن تتقيد بها، وذهبت باتجاهات أخرى لا أخلاقية وقتلت وهدمت. وها هو الرئيس الأمريكي اليوم يوحي للشعب الأمريكي وللعالم بأنه منتصر، في حين أنه ليس كذلك على الإطلاق، فهو لم يستطع منذ اليوم الأول بأن يحقق أي هدف معلن كانت قد أعلنته الولايات المتحدة بأن هذا هو المطلوب من الحرب. لاحظي بأن حتى في الداخل الأمريكي هناك اعتراضات من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب الأمريكي بأن يسائلون الرئيس ترامب لماذا دخل الحرب ضد إيران، مع أن إيران ليست عدوة للولايات المتحدة، ولم يكن لديه أي جواب. يعني دائما الإجابات كانت ملتبسة، وكان يتحجج في مسألة الملف النووي، مع أنه هو الذي مزق الملف النووي الذي وقعته إيران مع الدول 5+1 منذ العقد الماضي، وهي التزمت به، هو الذي لم يلتزم، والولايات المتحدة بعهده هي التي مزقت الاتفاق. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد أصبح واضح أمامنا بأن إيران لا يمكن أن تهزم بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها، في حين أن الولايات المتحدة التي لم تحقق أي شيء من إنجازاتها هي الخاسرة على المدى المنظور والطويل. لذلك نرى الرئيس الأمريكي مرتبك، ونرى الرئيس الأمريكي متقلب وهو ينقلب على تصريحاته وبياناته ومواقفه.
6: إذن هل هو ضغط إسرائيلي قاتل، بمعنى أن إسرائيل تضغط على أمريكا للاستمرار في الحرب رغم أنه ربما يكون عكس نية واشنطن، لكنه لا يريد التراجع في العلن أمام العالم في هذه الحرب؟
8: نعم، الاحتمال قائم، وهذا المنطق هو منطق معقول ومقبول بالنسبة للعلاقة التي تربط الولايات المتحدة بالكيان الصهيوني. لاحظي بأن هذا الكيان لا يريد وقف إطلاق النار، لا يريد الالتزام بأي اتفاق، لا يريد التوقيع، وحتى إن وقع فهو ينقلب على توقيعه في اليوم التالي، لأن إسرائيل لديها مشروع توسعي في هذه المنطقة، ومن يريد التوسع لا يلزمه السلام والاستقرار، وهو ليس من مصلحته. لذلك نرى بأن الكيان الصهيوني، لأن إسرائيل التي تدفع الأثمان غاليا، الفاتورة الإسرائيلية باتت غالية على إسرائيل، لكن للأسف الشديد هذه الفاتورة ربما لا تدفعها من خزينتها، لكن من خزائن أخرى ربما تكون خليجية أو أمريكية أو مشاكل. وبالتالي تخوض اليوم إسرائيل معركة وجود حقيقية بوجه محور المقاومة الذي لم ينهزم أمامها. على مدى الأشهر الماضية لم يهزم محور المقاومة، بل على العكس، حاولت إسرائيل بأن تضغط وبأن تسقط حزب الله في لبنان على سبيل المثال، أو حماس في فلسطين، ولم تستطع. هي كانت تقتل ولا تقاتل. يعني السلاح الكاسر لإسرائيل كان سلاح الجو، وسلاح الجو كان يقتل الأطفال، كان يقتل المدنيين، كان يهدم المستشفيات، الجوامع، الكنائس، المقدسات، كل شيء. لكن في الميدان لم يربح الجيش الإسرائيلي مرة، لا بوجه حماس ولا بوجه حزب الله في لبنان. وبالتالي من يريد أن يتقدم وأن يأخذ الأرض، ومن يريد أن يحتل، عليه أن يدوس هذه الأرض، وإسرائيل لا تستطيع أن تدوس هذه الأرض. لذلك نجد نتنياهو رافض دائما لكل الحلول التي لا تدخل في مصلحة الكيان الصهيوني التوسعي. هو يريد أن يتوسع، هو يحمل دائما خارطة إسرائيل الكبرى في المحافل الدولية وأينما ذهب، على أساس بأن هذا هو المشروع الذي تعمل إسرائيل على أساسه. لكن أين الثرى من الثريا؟ لأن لا أعتقد بأن إسرائيل ستصل إلى هدفها أمام إرادة الشعوب، أمام ما تواجهه في لبنان وفي فلسطين. حتى في إيران لم تستطع بأن تهزم الإيرانيين، لا على مستوى النظام السياسي ولا على مستوى بنك الأهداف التي كانت تحمله لكي تحقق أهدافها في كل هذه الساحات.
6: هناك استفزاز أمريكي آخر، هو التحفظ على الأموال الإيرانية المجمدة وتوجيهها لإصلاح الأضرار الخليجية، مما يتسبب في تراجع المفاوضات خطوات للخلف. كيف ترى هذا؟
8: أولا يجب التأكيد بأن الجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال مستعدة لتلقي الضربات وللرد على الضربات بالمثل بما يناسب. يعني ظروف المعركة باتت بمتناول الجمهورية الإسلامية وليس بيد المعتدين. من ناحية أخرى يجب التأكيد أيضا بأن يعني تجميد أو حجز الأموال الإيرانية هي إفلاس سياسي أمريكي وإسرائيلي، يريدون من خلالها استفزاز إيران على النحو الذي يمكن أن يظنوا بأنها يمكن أن تتنازل سياسيا عن بعض الأمور التي تهمهم. لكن من ناحية أخرى يجب التذكر أيضا ويجب التأكيد بأن إيران قد صنعت المعرفة النووية، كانت تحت الحصار. فإيران لا تقف عند مسألة حجز أموال أو تجميد أموال، هي لديها كل شيء، والمعرفة النووية بحد ذاتها وتطوير الصناعات الصاروخية كانت تحت الحصار منذ أيام الرئيس أحمدي نجاد. يعني منذ أكثر من عقدين من الزمن كانت إيران تطور نفسها. على مدى 20 سنة الماضية لم تستطع الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا أي دولة أخرى بأن تضغط على إيران أو محور المقاومة، وكان المشروع قائما ولا يزال. وبالتالي نحن عندما نتكلم اليوم عن مسائل ترتبط بأموال واقتصاد وغير ذلك، يعني أن ذلك هو إفلاس سياسي لدى هؤلاء الذين لم يستطيعوا بأي حال من الأحوال بأن يثبتوا شيء أو إنجاز ضد الجمهورية الإسلامية، والمسألة باتت مسألة وقت ليس إلا وليس مسألة عسكرية على الإطلاق. فالمسألة العسكرية باتت وراءنا والجمهورية الإسلامية هي التي أنجزت وليس أعدائها.
7: حذرت حركة السلام الآن المناهضة لاستيطان من خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو. ويقود هذا التوجه وزير المالية يلتسئيل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية. ووفقا لجدول أعمال المجلس الوزاري الأمني المصغر، فإن النقاش سيتركز على منح شرعية وتوفير غطاء مالي لمواقع استيطانية أقيمت سابقا وتصنفها الحكومة بالمؤقتة.
6: وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها وسائل إعلام، فإن الأموال المرصودة ستوجه لشق طرق الوصول وتجهيز الأراضي وإنشاء شبكات صرف صحي ووصلات مياه، إلى جانب إقامة مجمعات سكنية. والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 51 مليون دولار إضافية لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية. وتظهر الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية والفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية زادت ووسعت من عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ الاحتلال عام 1967.
7: من القدس ينضم إلينا الدكتور أمجد شهاب، الباحث والمحلل السياسي. دكتور أمجد، هل هذه المستوطنات تحتاج إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربية؟
9: نعم، يعني الهدف الأساسي من الاستيطان هو الاستيلاء على الأرض. يعني هذه المستوطنات ستزيد من حضور المستوطنين وستزيد من سيطرة على الأرض. يعني نتحدث نحن تقريبا اليوم عن 70% من مساحة الضفة الغربية التي من المفروض أن تكون أراضي للدولة الفلسطينية، لإقامة الدولة الفلسطينية، على 22% من مساحة فلسطين الانتدابية. فمسألة إقامة مستوطنات إضافية وخاصة في مناطق استراتيجية حساسة تمنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وتقتل كل المعايير القانونية في إقامة دولة فلسطينية، هذا الهدف الأساسي. هذا سيخلق حالة بأن الفلسطينيين على المدى القريب وأيضا البعيد لن يستطيعوا أن يتطوروا ديموغرافيا. إقامة المستوطنات الهدف منها هو تغيير ديموغرافي على أرض الواقع وتغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي مع انتهاك صارخ، باعتبار أن هذه الأراضي أراضي محتلة حسب القانون الدولي. يعني بالنسبة لنا فلسطين كلها محتلة، يعني ليست فقط أراضي 67.
7: كيف تغير هذه المستوطنات شكل الضفة الغربية؟
9: لا، المستوطنات أصبحت الآن، يعني المستوطنات التي أقيمت منذ عقود أصبحت الآن مدن، وأصبح التعامل معها إدارياً كمدن. لديها خدمات وقوانين تعتبر جزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي. فهذه المستوطنات مع فترات زمنية، يعني عندما تكبر ويزداد عدد المستوطنين تصبح مدن. والهدف الأساسي وخاصة بأن هذه المستوطنات عندما تبدأ تتسع المساحات المجاورة لها، تمنع إقامة أو بناء بيوت للفلسطينيين، مع أنها مقامة على أراضي من المفروض أن تكون، يعني أن تكون أراضي للفلسطينيين. ويعني البارحة سمعت لأول مرة تم إقامة معسكر في مناطق ألف، مناطق المستوطنة في ألف، وهي التي تمثل تقريبا 18% من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق التي من حسب اتفاقية مبادئ أوسلو هي مناطق خاضعة إداريا وعسكريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. وهذا يدل على أن هناك يعني مخطط للاستيلاء على كل الأراضي في الضفة الغربية.
7: دكتور أمجد، بعد الحرب على غزة كانت هناك أنباء حول رحيل آلاف الإسرائيليين إلى دول أخرى بسبب التوتر، فهل عادت الأمور إلى سابقها بحيث يعود هؤلاء إلى إسرائيل مع قدوم مستوطنين جدد؟
9: الإغراءات الموجودة بالضفة الغربية إغراءات تشجع المستوطنين وخاصة المستوطنين الذين هم بحالة مادية ليست جيدة أو بوضع اجتماعي أو متطرفين دينيين. كل هذه العوامل تشجعهم بالاستيلاء على أراضي في الضفة الغربية. يعني الميزانيات وأيضا التشجيع على الاستيطان بالضفة الغربية ويعني نسبته عالية جدا. لذلك مسألة الاستيطان بالضفة الغربية مسألة يعني تثير اهتمام كثير من القادمين من الخارج، ليس بالشرط أن يكونوا يهود. يعني لو تحدثنا عن تقريبا 1,000,000 روسي قدموا من روسيا إلى فلسطين المحتلة، أغلبيتهم لم يكونوا يهود. يعني هناك عدد هائل منهم اعتنق الديانة اليهودية، وهناك أيضا قادمين قبل فترة قصيرة تم استقبالهم من الهند باعتبار أنهم يهود من الهند، ولكن يعني لاحظنا أن هناك عدد منهم اعتنق الديانة اليهودية من أجل إيجاد فرصة أفضل من المناطق التي أتوا بها، طبعا على حساب الدم وعلى حساب الأرض وعلى حساب الشعب والمشروع مشروع حق تقرير مصير الفلسطينيين.
7: المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة يرفض هذه المستوطنات ويعتبرها غير قانونية، لكن إسرائيل تسير في فرض سياسة الأمر الواقع، فكيف يمكن إيقافها برأيك؟
9: يعني الولايات المتحدة لا ترفض. يعني أنت حضرتك قلت قبل قليل أن الولايات المتحدة السفير الأمريكي ممثل الولايات المتحدة يشجع الاستيطان في الضفة الغربية، وأيضا يشجع إسرائيل على احتلال أراضي الدول العربية. عندما تروح عليه سؤال قال أن الأراضي التي تقع بين نهر النيل ونهر الفرات كلها أراضي من حق اليهود استرجاعها. وأيضا المجتمع الدولي يعني ظاهريا يقول بأنه ضد المستوطنات، ولكن فعليا لا يفعل أي شيء. فعدم قيام بأي إجراءات هو قبول بواقع موجود على الأرض. يعني الدول الغربية لم تفعل شيء لمنع إسرائيل من التوقف على الأقل أو تجميد ما تقوم به بالضفة الغربية. فعندما نتحدث مجتمع دولي، يعني دور مجتمع دولي نضع علامات استفهام كبيرة جدا، وخاصة عندما يختزلون كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشخص أو شخصين ويقومون بمنعهم فقط من الدخول من أراضيهم. هذه طبعا هذه يعني مسخرة وشيء يعني نفاق بدون حدود. عندما يقومون بكل هذه الجرائم يختزلون الموضوع بشخصية أو شخصيتين وليس بمنظومة ودولة تسخر ميزانيات بمليارات الدولارات من أجل قتل والاستيلاء على أراضي شعب، وهذا يدوم منذ 78 عام. لم نسمع بأن المجتمع الدولي اعتقل مسؤول إسرائيلي سياسي أو عسكري وقاموا بمحاكمته رغم الفظائع التي ترتكب من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وآخرها جرائم إبادة في قطاع غزة. لم نسمع أي شيء، وهذا أعتقد هو نوع من احتقار قيمة الإنسان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص. لا قيمة للدم الفلسطيني وللإنسان الفلسطيني والعربي. يعني هذا نوع من الازدراء في التعامل بهذه الوحشية. يعني الظروف التي يعيشون بها الآن ليس في قطاع غزة فقط وأيضا بالضفة الغربية من ناحية الأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، يعني أصبح يعني شيء مضحك في الوقت الذي يدعون بأنهم يعترفون بحق الفلسطينيين بحق تقرير المصير ودولتهم. هناك تقريبا 160 دولة يعترفون بالدولة الفلسطينية، ولكن ولا دولة واحدة التزمت بميثاق الأمم المتحدة على الأقل في مسألة الاعتراف، ومنهم دول عربية طبعا.
7: وهل تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة والتوتر الإقليمي لتسريع مشاريع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض؟
9: الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه الفترة، ليس يعني هي تعلم تماما أنه لا يوجد هناك ردود فعل. يعني عندما عندما تقوم إسرائيل، وهذا ما يشعرون به الآن، يقومون بحرب إبادة. يعني الإبادة تعتبر بالقانون الدولي أم الجرائم. عندما يقومون بفعل ذلك بدون وجود ردود فعل، طبعا من يتحدث بأن هناك يعني حراك شعبي، مزاج شعبي، مظاهرات، لكن كل هذا يعني جيد بالنسبة للفلسطينيين ورمزي، ولكن لم يترجم إلى خطوات عملية، باعتبار أن الإسرائيليين لا يأبهون بما يفكر بهم الآخرين، ولكن يعني يأبهون إذا كان هناك تحركات كفرض عقوبات على الحد الأدنى بالقانون الدولي، هو عقوبات دبلوماسية، قطع العلاقات الدبلوماسية. يعني أين هي الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مقارنة مع نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا، أو على الأقل تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كما فعلوا مع جنوب أفريقيا في النظام العنصري عام 1974، أو عقوبات اقتصادية كما يفعلون مع روسيا في أوكرانيا. فهناك نفاق دولي واضح جدا، يعني ازدواجية معايير. فإسرائيل يعني لا تهتم بردات الفعل، بما أن الدول الغربية وأكثر من 165 دولة تقيم علاقات معها، يعني في في في أفريقيا، القارة الأفريقية، يوجد 47 دولة تقيم علاقات مع إسرائيل. يعني هذا لم يشكل أي تهديد

0: نيابة عن تحالف الراغبين الغربي وعلى نفقته ومساعدته المباشرة. وأضاف جالوزين أنه شرح الرؤية الأساسية للجانب الروسي لإيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع الأوكراني عن طريق القضاء على أسبابه الجذرية، وقد تم عقد الاجتماع بناء على طلب من السفراء.
1: وقال السفير الفرنسي في موسكو نيكولا دي ريفيير حول الاجتماع إنهم أجروا نقاشا جيدا وسوف يتم إصدار بيان حول الاجتماع. وأفادت وسائل إعلام غربية بأن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة خشية من امتداد النزاع إلى شتاء آخر. من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا يطرحون شروطا مرفوضة من جانب موسكو في البيان المتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية.
0: من موسكو ينضم إلينا دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. بعد تحية دكتور، هل دعم الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لأوكرانيا هو ما يطيل أمد الصراع الحالي؟
2: بالطبع، يعني دعم الدول الأوروبية إلى نظام كييف هدفه استنزاف روسيا وإطالة أمد هذا الصراع. هم لا يريدون حل الصراع أبدا مع روسيا ما داموا يعتقدون أن نظام كييف لا يزال قادر على مواجهة روسيا ولا يزال يلعب الدور الذي أميط به، ألا وهو أن يكون أداة لضرب روسيا. لذلك نلاحظ أن كل محاولات حل هذا الصراع، إن كان في بداية العملية العسكرية العام 22 عندما اتفق الطرفان الأوكراني والروسي على حل هذا الصراع عبر معاهدة سلام، منعتها أوروبا وخاصة بريطانيا والتي وصل وزير رئيس وزرائها إلى كييف ومنع الرئيس زيلينسكي من التوقيع عليها، ويعني وأكد دعمه له لمواصلة الصراع ضد روسيا على أمل أنهم يمكن أن ينتصروا عليها. ثانيا، كل محاولات التفاوض التي جرت بين روسيا وأوكرانيا، حتى مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي طرحها أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، رفضتها الدول الأوروبية. هم يرفضون هذه المبادرات ويأملون بأن إطالة أمد الحرب يمكن أن يؤدي للضغط على روسيا وضرب اقتصادها وانهيار نظام الرئيس بوتين، هذا ما يعولون عليه، لكن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك تماما. اليوم نظام كييف أصبح عاجزا عن تحقيق أي إنجازات على جبهة القتال، لذلك يعوض هذه الإخفاقات عبر استخدام مسيرات، عبر استخدام أساليب إرهابية، وهذه الأساليب مدعومة من أوروبا. يعني اليوم أوروبا العاجزة عن تقديم الدعم العسكري بالمعدات الثقيلة لنظام كييف كما حصل في العام 23 على أمل أن يقوم بهجوم من أجل استعادة كافة الأراضي، لم يعد لديها هذه القدرات ولا وسائل دفاع، وخاصة أن الولايات المتحدة اليوم تقتصد يعني بدفاعاتها الجوية لأنها بحاجة إليها في منطقة الشرق الأوسط. لذلك هم يحاولون تعويض ذلك عبر دعم نظام كييف بالمسيرات. يعني كيف لأوروبا تريد حل هذا الصراع وهي تدعم نظام كييف بالمسيرات وبإنتاجها وبتوجيهها باتجاه أهداف مدنية روسية، قتل مدنيين روس؟ إذن اليوم أوروبا لها هدفين من دعم نظام كييف. أولا، استمرار هذا الدعم على أمل الضغط على روسيا للتراجع عن أهدافها، وإذا لم ينجح هذا الهدف لديهم هدف آخر، يعني هناك بلان آ وبلان بي كما يقال. الهدف الآخر هو الضغط على روسيا من خلال هذه المسيرات ومحاولة الإيحاء بوجود يعني بعض الدول تريد التفاوض مع روسيا. إذا هذا الضغط بالمسيرات محاولة لحجز مقعد لأوروبا على طاولة التفاوض المستقبلي. يعني حتى الآن نحن نرى أن أوروبا حتى غير مقبولة في أي طاولة للتفاوض مع روسيا، لأن روسيا تعتبرها طرف ولا تعتبرها وسيط نزيه. من هنا نرى أن التصعيد يستعر بين الطرفين، حتى أنه لا يمكن أن يستمر. يعني إذا ما استمرت سياسة الدول الأوروبية العدوانية ضد روسيا بهذا الشكل واستهداف مصافي النفط، استهداف بنى تحتية مدنية روسية، قتل المدنيين، لا استبعد توسع هذا الصراع إذا ما استمرت سياسة الدول الأوروبية بهذا المنحى، وخاصة روسيا حذرتها ولا تزال تحذرها بأن استخدام أجواء بعض دول البلطيق حتى فنلندا لأجوائها وفتحها أمام المسيرات الأوكرانية لضرب مقاطعة سان بطرسبورغ ومقاطعة بيسكوف، هذا يعتبر مشاركة من هذه الدول بهذا الصراع، وروسيا تحتفظ بحقها بحق الرد. إذن اليوم أوروبا لا تريد حل هذا الصراع إلا في حالة واحدة، في حال شعرت بأن نظام كييف على وشك الانهيار والجيش الأوكراني على وشك التراجع والهزيمة على الجبهة، نعم عندها تكون أقل خسائرها. لكن ما دامت أوروبا اليوم تعتقد بأن دعم نظام زيلينسكي لا يزال يؤثر ويستنزف روسيا، فهم مستمرون.

0: روم في ذلك روم الخسائر، يعني رغم خسائر الجيش الأوكراني الكبيرة ورغم تراجعه على الجبهة، يعني اليوم روسيا تحرز تقدم على الجبهة بحيث أنها وصلت إلى مدينة كراماتورسك في مقاطعة دانيسك، وهي من أهم المدن المحصنة والتي كانت تعتبر يعني من أقوى التحصينات الأوكرانية في منطقة الدونباس. إذن اليوم الصراع لا يزال يعني مستعر بين الطرفين، ويمكن أن يتوسع إلا إذا حدثت مفاجآت. هذه المفاجآت يمكن أن يعني تحصل من قبل الطرف الأمريكي، وخاصة إذا الرئيس ترامب نجح في يعني استطاع أن يوقع اتفاق مع إيران ويوقف عدوانه عليها، يمكن أن يعيد يعني البوصلة باتجاه حل الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية. وهنا تكون مخاوف الأوروبية من أن ترامب يمكن أن يعيد التواصل بشكل أفضل مع روسيا إذا أراد حل هذا الصراع، ولكن هناك وجهة نظر أخرى، روسيا تقول أن الإشارات من أمريكا لا تساعد على حل هذا الصراع، وخاصة أن الدعم العسكري الأمريكي عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي الذي يوفر خدمة ستارلينك للمسيرات للوصول إلى عمق الأراضي الروسية، هذا لا تحدده ولا توافق عليه روسيا.
1: الدول الثلاث كانت وضعت شروطا تعجيزية لإنهاء النزاع، منها تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بما فيها نشر قوات متعددة الجنسيات والإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى حين دفع تعويضات كاملة ووقف فوري شامل لإطلاق النار. هل يمكن تخليها عن هذه الشروط للوصول إلى حل؟
0: يعني هناك عاملين يمكن أن يؤدي إلى تخلي الدول الأوروبية عن هذه المطالب. أولا الضغط الروسي العسكري المستمر، ثانيا تغيير جذري في سياسة الرئيس ترامب إذا ما أراد حل هذا الصراع ويوقف الدعم اللامحدود إلى نظام كييف وإلى الدول الأوروبية، لأنه من المستحيل لروسيا أن تقبل أي قوات أجنبية على أراضي أوكرانيا، وخاصة أن سبب هذه الحرب هي دخول أوكرانيا في حلف الناتو، يعني وجود قوات من الدول الأوروبية على أراضي أوكرانيا كضمانات، هذا يعني وجود حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية وموافقة روسيا عليها، هذا لا يمكن أن تقبل به. الضمانة الوحيدة التي تراها روسيا لأوكرانيا هي أن تكون محايدة. روسيا مستعدة لإعطاء كل الضمانات في أوكرانيا في حال كانت محايدة ولم تتخذ لنفسها قاعدة لضرب روسيا. الأصول الروسية المجمدة روسيا تعتبرها هذه قرصنة وهذه سرقة لأموالها، ولا يمكن أيضا أن توافق على أن تستمر هذه السياسة. لذلك نحن نرى أن الدول الأوروبية بهذه المطالب التعجيزية كما قلت هي ترفض حل هذا الصراع. أما إذا تراجعت عن هذه الأهداف ووافقت على بحث كل المشاكل العالقة مع روسيا، وهي ليست فقط الساحة الأوكرانية وهناك أيضا أسباب أخرى، توسع حلف الناتو، فنلندا والسويد دخلت حلف الناتو، هناك استفزازات في منطقة بحر البلطيق، هناك تدخلات بالجمهوريات السوفيتية السابقة وآخرها أرمينيا، بحيث أن هناك تحريض لهذا النظام ضد روسيا. إذن كل هذا تعتبره روسيا محاولة أوروبية لاستمرار الضغط عليها. ما لم يتوقف هذا الأسلوب من قبل الدول الأوروبية، روسيا تعتبر أن كل ذلك لا يمكن أن يفيد بحل هذا الصراع، ومستمرة بالاعتماد على قوتها العسكرية. يعني اليوم روسيا تعول أولا على العمل الدبلوماسي وإظهار لمعظم دول العالم بأن روسيا تتعرض لضغوط وتتعرض لاستفزازات من حلف الناتو مما أرغمها على القيام بهذه العملية. ثانيا الحسم العسكري، يعني روسيا لا يمكن أن تقبل هذه الحدود، هذا أمنها القومي لا يمكن أن تضحي به أمام الدول الأوروبية، وهي تعلم أن هذه الدول الأوروبية لديها هدف استراتيجي بضرب وأضعاف روسيا حتى تقسيمها ولسرقة ثرواتها. إذن الصراع بالنسبة لروسيا هي تعتبره صراع وجود، لا صراع حدود ولا صراع أرض، وإنما ولذلك هي مستمرة بهذه العملية ومستمرة بالضغط التي تراه مناسبا وبكل الأساليب.
1: ولكن الدول الأوروبية قالت إنها تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة، خشية من امتداد النزاع إلى شتان آخر. هل هناك تخوف أوروبي حقيقي من استمرار الصراع؟
0: يعني نظام كييف كلنا نعلم بأنه لا يمتلك قراره ولا يمكن أن يتخذ قرارات مصيرية بالنسبة لأوكرانيا أو حتى بالنسبة للتصعيد مع روسيا أو حتى إطلاق المسيرات باتجاه المدن الروسية دون الموافقة الأوروبية. لذلك الحديث عن أن هذه الدول تريد العمل مع نظام كييف، هذه فقط للاستهلاك الإعلامي. هذه الدول لو طلبت من نظام كييف أو أنها أوقفت دعمها له لا استطاعت روسيا حل هذا الصراع مع أوكرانيا بطريقة

0: إطلاقنا والهدنة هي فقط محاولة لاستعادة لإعادة تجهيز الجيش الأوكراني وإعادة تسليحه وإعادة تموضعه بحيث يستطيع المواجهة لفترة أكثر. لذلك روسيا تقول إذا أرادت الدول الأوروبية ودائما هي تطلب وهي مستعدة للقاء مستعدة للتفاوض لكن على أساس معالجة الأسباب وليس فقط تشميد هذا الصراع. إذن حتى الآن لا توجد أي إشارات من الدول الأوروبية على أنها تريد حل هذا الصراع بالطرق السلمية وإنما كما هو واضح يعني استمرار الهجمات والأعمال الإرهابية ضد البنى التحتية الروسية هذه لا تشير إلى أن الدول تريد حل هذا الصراع وإنما تريد أن يكون ضغط على روسيا لتتراجع عن أهدافها. وكما ذكرت قبل قليل روسيا ترى أن أي تراجع هذا يمكن أن يلحقه سلسلة من الضغوط للتراجع أكثر والعودة إلى موقف ضعيف لروسيا لا تستطيع مواجهة هذه الدول.
1: رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات بعدما خلص إلى أنه لم يعد بوسعه انتظار انتهاء حرب إيران مع اشتداد ضغوط التضخم. ورفع صانعو السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 2% إلى 2.25%, بما يتماشى مع توقعات المستثمرين والاقتصاديين الذين تنبؤوا برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في سبتمبر. إلا أن البنك المركزي الأوروبي أبدى حذرا مؤكدا أنه لن يلتزم بأي إجراءات مستقبلية.
2: وقال البنك في بيان إنه لا تزال التوقعات غير مؤكدة وسط مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وأضاف أن التداعيات الكاملة للحرب على التضخم والنمو في المدى المتوسط ستعتمد على شدة صدمة أسعار الطاقة ومدتها وكذلك حجم أثارها غير المباشرة وأثارها المتلاحقة. وعقب الإعلان حافظت السندات الأوروبية على مكاسبها إذ انخفض عائد الأوراق المالية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.5%, واستقر سعر صرف اليورو أمام الدولار عند $1,538.
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور خالد رمضان الخبير الاقتصادي. دكتور خالد, هل رفع الفائدة بهذا الهامش البسيط سوف يكون له تأثير على ارتفاع التضخم؟
3: يعني التأثير محدود جدا, يعني رفع الفائدة بهذا الهامش الصغير هو يعني إجراء تقليدي يستهدف كبح الطلب أو تقليله, بمعنى أنه التضخم الحالي في أوروبا هو تضخم ناتج عن زيادة التكاليف وهذا بطبيعة الحال نتيجة لصدمة العرض الحالية سواء في قطاع الطاقة أو قطاع الأسمدة. رفع ربع نقطة يعني لن يفتح مضيق هرمز ولن يخفض أسعار النفط ولن يعيد إنتاج الأسمدة, ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الرفع رفع رمزي أكثر منه فعال, يعني لن يكون له تأثير كبير جدا. هو محاولة من البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على مصداقيته أمام الأسواق أكثر من كونه أداة فاعلة لمكافحة التضخم وأزمة تكاليف المعيشة في أوروبا.
1: ولماذا يتم الربط بين الحرب على إيران وتباطؤ نمو منطقة اليورو مع زيادة الركود التضخمي؟ فهل السبب الوحيد هو الحرب على إيران؟
3: ليست السبب الوحيد, يعني الحرب على إيران هي العامل الرئيسي بكل تأكيد والمباشر, وهي الحل السهل الذي يمكن أن يشير إليه المسؤولون سواء في أوروبا أو خارج أوروبا عن كون هذا السبب اللي هو الحرب على إيران سبب رئيسي في التضخم أو تباطؤ النمو. وبالتالي أنا أعتقد أنه ليس هو السبب الوحيد. الصحيح أن إغلاق مضيق هرمز رفع أسعار الطاقة بشكل حاد, هذا زاد من تكاليف الإنتاج والنقل والزراعة في مختلف أنحاء أوروبا, لكن هذا أيضا يعني بالرغم من أنه أدى إلى تضخم كلاسيكي وهذا نعني به التضخم المرتفع زائد النمو المنخفض, إلا أن هناك يعني لا يمكن أن نغمض العين عن الأسباب الهيكلية الأوروبية السابقة التي ساهمت قبل الحرب في تفاقم الوضع. يعني نحن الجميع يرى, كل من يتابع أوروبا عن كثب والاقتصاد الأوروبي عن كثب يعلم أن أوروبا بتعتمد اعتماد مفرط للغاية على الغاز الروسي. هي أرادت التحول بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى

0: غاز مسال أغلى ثمنا، وبالتالي هذا أضعف التنافسية الصناعية في ألمانيا وإيطاليا، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الخضراء الانتقالية في أوروبا. أنا أعتقد أن أوروبا لديها مشاكل هيكلية بغض النظر عما حدث في إيران من حرب مستعرة، إلا أن الحرب كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، لكن المشكلة الأوروبية أعمق من ذلك بكثير.
1: إذن كيف يمكن لأوروبا الاستمرار في تحمل كل هذه الضغوط الاقتصادية دون تقديم أي حلول عملية؟
0: يعني أعتقد أنه المسؤول السياسة النقدية في أوروبا أو المسؤولون الاقتصاديين عموما يعتمدون على ثلاث أدوات أساسية لكنها باعتقادي غير كافية. هم يعتقدون أن رفع أسعار الفائدة يعني سوف يؤدي إلى كبح الطلب وبالتالي خفض التضخم، لكنه من جهة أخرى يؤدي إلى الإضرار بالنمو. أيضا هم يعتقدون أنه يمكن استخدام أداة الاحتياطيات الاستراتيجية التي ركمتها أوروبا على مدى سنوات أيام النفط الرخيص في يعني تقوية الاقتصاد الأوروبي، لكن هذه الاحتياطات الاستراتيجية لن تكون كافية أو ستكون محدودة المدة، وبالتالي لن تستطيع أن تنقذ أوروبا من الوضع الحالي. هم يعتقدون أنه الدعم المالي الحكومي هذا الدعم سوف ينقذ الاقتصادات الأوروبية، لكن الدعم المالي الحكومي الأوروبي أيضا مكلف لأنه يزيد من مستويات الدين العام التي وصلت في بعض الدول الأوروبية إلى مستوى مجنون. بالمجمل أوروبا تفتقر إلى الحلول الجذرية، يعني مثل تنويع مصادر الطاقة بشكل سريع، إعادة التفاوض على عقود الغاز طويلة الأجل، أو حتى تخفيف الاعتماد على الواردات الغذائية. بالمجمل السياسة الأوروبية حاليا تفتقر إلى إدارة الأزمات، ليس لديها حلول، وهذا ينزل باستمرار الضغوط الاقتصادية لفترات أطول حتى لو انتهت الحرب على إيران الآن.
1: دكتور خالد، هل لو كانت الحرب على إيران انتهت تماما كان المركزي الأوروبي سوف يثبت الفائدة؟
0: التوقعات أنه المركزي الأوروبي كان سيوقف الرفع، هو كان يتجه في نيسان إبريل الماضي إلى يعني أمر مختلف. كان البنك المركزي الأوروبي في نيسان إبريل من هذا العام يتجه نحو سياسة نقدية تميل إلى التيسير، وهذه الفترة هي يعني فترة كان يعتقد فيها أن البنك المركزي الأوروبي لن سوف يثبت أسعار الفائدة أو على الأقل لن يرفع أسعار الفائدة، لكن الجزء الكبير من التضخم الحالي في أوروبا مرتبط مباشرة بأسعار الطاقة، والأدهى أو الأمر لأوروبا أنه يعني نحن بصدد شهور الصيف، ويعني أو هذه الشهور مؤلمة للغاية في أوروبا، تحتاج إلى يعني مزيد من الطاقة، وبالتالي التضخم سوف يؤثر على معيشة المواطنين الأوروبيين. إذا انخفض سعر برنت بشكل ملموس بعد فتح مضيق هرمز، إذا وقعت إيران والولايات المتحدة اتفاق مرضي للجميع، وإذا انخفضت أسعار برنت أو أسعار النفط عموما، أسعار الطاقة والغاز، سينخفض التضخم الأساسي في أوروبا. هذا سوف يعطي البنك المركزي الأوروبي هامشا أكبر لدعم النمو عبر سياسة نقدية أكثر مرونة كان يتجه إليها البنك المركزي الأوروبي بالأساس في نيسان إبريل الماضي. لكن المشهد بطريقة بانورامية يقول الآتي: أوروبا تواجه أخطر مزيج اقتصادي منذ عقود، هناك ركود، وأيضا هذا الركود يتزامن مع تضخم وأزمة طاقة، ورفع الفائدة بربع نقطة مئوية هو إجراء دفاعي شكلي لن يحل المشكلة الجذرية في أوروبا. الحل الحقيقي من وجهة نظري يكمن في الجانب السياسي وإصلاح الهيكلية الاقتصادية في أوروبا، وهذا ما يجب عليه ما يجب على الاقتصاديين الأوروبيين أن ينتبهوا إليه ريثما تنتهي الحرب على إيران.
1: إذن هل تعتقد أن استمرار السياسة النقدية المتشددة في أوروبا قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية الضعيفة داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بمعدلات البطالة والاستثمار؟
0: بكل تأكيد، يعني الرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يعني خلال مؤتمرها الصحفي أشارت إلى هذا تحديدا، يعني هذا التجديد في السياسة النقدية يعني يؤدي إلى تأثير على التضخم والنمو. التوقعات بأنه هناك مزيد من الانخفاض في النمو الاقتصادي. هذه التداعيات الكاملة للحرب على إيران سوف تؤدي إلى زيادة التضخم. إذا لم تتفق الولايات المتحدة وإيران فأوروبا سوف تتأثر بذلك، والمواطن الأوروبي سوف يشعر بذلك في السوبر ماركت وعندما يذهب إلى لشراء احتياجاته الأساسية. وبالتالي أنا أعتقد أنه المركز الأوروبي لجأ في هذا التوقيت تحديدا إلى هذه السياسة النقدية برفع الفائدة بربع نقطة مئوية لكي يكبح الطلب حتى يستطيع أن يجمع الأموال من الأوروبيين، وبالتالي يؤدي هذا إلى مطاردة المواطنين الأوروبيين للسلع، مما يؤدي بالنهاية إلى انخفاض التضخم إلى مستويات مقبولة في أوروبا. لأنه منذ سنوات عموما وخاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط فبراير 2022 يعني كانت الهم الأساسي للمواطن الأوروبي أو عموما هو أزمة تكاليف المعيشة، والآن هذه الأزمة تراوح مكانها منذ حوالي 4 سنوات أو أكثر.
2: شهدت محركات البحث على الإنترنت إقبالاً كبيراً من المصريين لمعرفة موعد صرف الزيادة الجديدة في الأجور المنتظرة نهاية الشهر الجاري، ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه ليصبح 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه. وأعلنت وزارة المالية بشكل رسمي أن موعد صرف مرتبات يونيو 2026 سيبدأ اعتباراً من يوم 18 من يونيو الجاري بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان مقرر في 24 من يونيو، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم عملية الصرف وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.
1: وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سوف يتم وفق جدول زمني محدد يشمل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن انسيابية عملية الصرف. ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة المالية للعاملين بالدولة قبل نهاية الشهر، خاصة مع زيادات الالتزامات المعيشية للأسر المصرية. في الوقت نفسه تزايدت تساؤلات أصحاب المعاشات بشأن حقيقة تطبيق زيادة جديدة على معاشات يوليو 2026 وسط ترقب واسع للإعلان عن نسبة الزيادة السنوية المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سوف يبدأ من الأول من يوليو 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور سيد، وبعد التحية، ما هو تأثير زيادة الأجور في يوليو القادم على المواطن أولا وميزانية الدولة ثانيا؟
3: بالتأكيد طبعا الفترة الأخيرة شهدت زيادة أعباء إضافية نتيجة التوترات والاختلافات في العالم، وده طبعا أثر على ارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير جدا، أيضا نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار. فأنا بشوف أن الدولة المصرية حريصة على فكرة تحقيق التوازن بين معدل الدخل وبين مستوى الاستهلاك أو مستوى الأسعار نتيجة الارتفاعات اللي حصلت خلال الفترة الأخيرة. ولكن خلينا نقول احنا طبعا عندنا في الموازنة العامة عندنا عجز كبير جدا في الموازنة العامة نتيجة طبعا زيادة المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة، واعتقد الدولة تستطيع ان هي يعني تساهم بشكل كبير في زيادة المرتبات للعاملين في الدولة وزيادة المعاشات طبعا نتيجة الضغوطات الاقتصادية الكبيرة. ولكن احنا مش بس عايزين العاملين في الدولة أو المعاشات، لأن دول بيمثلوا نسبة بسيطة من إجمالي حجم السكان، ولكن عندنا نسبة كبيرة وشريحة بتعمل في القطاع الخاص، وده جزء مهم جدا من خطة الدولة، ان الدولة ارى انها يعني تلزم القطاع الخاص في زيادة الاجور والرواتب حتى يكون هناك توازن في تحقيق معدل دخل مرتفع حتى يستطيع المواطن أن يلبي الاحتياجات والأعباء الإضافية خلال الفترة الأخيرة. أعتقد أن الدولة خلال الفترة القادمة سيكون لديها أعباء كبيرة جدا، سواء في زيادة الدخول أو الدعم النقدي، وده برضو هيمثل عبء على الموازنة العامة للدولة.
1: وكيف ترى نسبة الزيادة هذه المرة وهي التي وصلت إلى نحو 15%؟
3: يعني أعتقد هي زيادة طبعا يعني هتكون مناسبة لزيادة الدخل، ولكن الفكرة ليست في زيادة الدخل، ولكن الفكرة هنا في تحقيق توازن في مستوى الأسعار. فكرة أن أنا النهاردة لو أنا زودت الدخول وأصبح هناك زيادة في مستوى الأسعار، إذن الأسعار تؤدي إلى تآكل تلك الزيادة. أنا بشوف أن الدولة لابد أن يكون هناك رقابة حقيقية على مستوى الأسعار. فكرة ثبات الأسعار لمستوى طويلة، يعني أنا كدولة عندي مستوى أسعار ثابت، ما عنديش ارتفاع مستمر، وده اللي احنا شفناه الفترة الأخيرة، ده هيؤدي إلى التآكل الزيادة حتى لو وصلت الزيادة إلى أكثر من 50% على الدخول والرواتب. فأنا بشوف أن الدولة هدفها خلال الفترة المقبلة أن هي تخفض مستوى الأسعار أو ثباته لفترات طويلة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير ودعم القطاع الصناعي. هو ده اللي هيحقق فكرة التوازن، هو ده اللي هيخلي الدخول الخاصة بالأفراد تستطيع أن تلبي الاحتياجات، ولم يكون هناك عجز للأفراد في تلبية الاحتياجات الأساسية والدولة في زيادة الأعباء وعجز الموازنة العامة للدولة.
1: إذن ماذا عن القطاع الخاص والذي يترك بشكل كبير في يد أصحاب الأعمال، وهل يمكن وضع حد أدنى للزيادات به؟
3: شوف حضرتك، طبعا احنا عندنا نسبة كبيرة جدا من الأفراد عاملين في القطاع الخاص، وده بيمثل عبء كبير جدا على المواطن. أنا بشوف أن الدولة لابد أن يكون هناك إلزام جبري للقطاع الخاص لتحديد حد أدنى حتى يتناسب مع مستوى المعيشة وتحسين مستوى المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ولكن هناك برضو في القطاع الخاص أنه ما بيكونش ملزم، فلكن أنا بشوف لازم يكون في إلزام من الدولة المصرية حتى يكون هناك تناسب. النهاردة ما بقاش عندي زيادة في العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يكون فيه إهمال كبير، فبالتالي هنا هيكون فيه فجوة كبيرة جداً سواء على تحقيق مستوى المعيشة أو أيضا على القدرة الاستهلاكية في السوق. النهاردة أنا عايز يكون عندي انتعاش في السوق الداخلي، كلما زادت الرواتب أدى إلى زيادة مستوى الدخل بشكل كبير.
1: أصحاب المعاشات أيضا ينتظرون زيادة، لكن هناك دائما شكوى في هذا القطاع، وخاصة أن الملايين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، فكيف يمكن التعامل مع هذه القضية التي تعود لسنوات طويلة؟
3: طبعا قضية أصحاب المعاشات هي قضية مهمة جدا، لأن طبعا خلينا أقول أن الحجم الرواتب في مستوى المعاشات منخفض جدا، أقل من الحد الأدنى، وده لا يتناسب مع متطلبات أصحاب المعاشات في شراء الأدوية وشراء مستلزماتهم بشكل كبير. أعتقد رفع المعاشات إلى الحد الأدنى اللي هو 8000 جنيه أعتقد ده هيكون مناسب جدا لطموحات أصحاب المعاشات اللي هي خلق حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة والدخل لتلك الفئة التي كانت مهملة خلال الفترة الأخيرة.
1: أخيرا دكتور سيد، هل تستطيع الحكومة المصرية الاستمرار في سياسة زيادة الأجور والمعاشات بشكل دوري في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع مستويات الدين والتضخم؟
3: شوف حضرتك، طبعا هو ده يعني فكرة زيادة الديون والضغوطات الاقتصادية، ده بيمثل طبعا عبء كبير جدا على انخفاض موارد الدولة، وبالتالي ده ممكن خلال الفترات القادمة يكون في زيادات، بس زيادتها تكون بنسب منخفضة وليست النسب التي يريدها أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة والعاملين في الحكومة، ولكن هيكون في زيادات خلال الفترات القادمة، لأن كلما زادت الضغوطات الاقتصادية فبالتالي الدولة ملزمة بزيادة الأجور والمرتبات في المستقبل.
2: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM عبر الموجات 93.6 في لبنان و93.3 في سوريا و92.5 في ليبيا وعبر موقعنا الإلكتروني. الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية وفوق مناطق روسية عدة. وجاء في البيان أنه خلال الليل اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق عدة مقاطعات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، وعلى رأسها دبابات ليوبرد 2 الألمانية، بالإضافة إلى دبابات وأليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
1: اقتصاديا، صرح وزير الخارجية الهندي بأن روسيا مورد موثوق في سوق النفط العالمية، وأشار إلى عدم ثبات موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت سابقا من الهند شراء النفط الروسي لتحقيق استقرار السوق العالمية. ومع ذلك لاحظ وزير الخارجية الهندي أن واشنطن فرضت العام الماضي عقوبات على الهند لشرائها النفط من روسيا، ثم رفعت عقوباتها عن ذلك النفط، وأكد أن هذا الأمر لا يتعلق بأي مبادئ سامية. وكانت المسؤولة بوزارة النفط والغاز الهندية سودجاتا شارما صرحت في وقت سابق بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا بغض النظر عن القرارات الأمريكية المتعلقة بإدراج النفط الروسي ضمن العقوبات أو استثنائه منها.
2: ورياضيا، حقق منتخب المكسيك بداية موفقة في مونديال 2026 لكرة القدم بفوز على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح على ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو بهدفين نظيفين. وفي المباراة الثانية بالجولة الأولى للمجموعة الأولى، خطف منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا أمام نظيره التشيكي بهدفين لهدف، المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب غوادالاخارا.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج شؤون عسكرية. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم زخارفا تشيد بتطور التعاون بين موسكو ودمشق، الشعوب الأوروبية بين سندان شيطنة روسيا ومطرقة العسكرة، ونبدأ التفاصيل من إشادة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا بتطور العلاقات بين موسكو ودمشق بما يشمل جميع جوانب التعاون والمسائل المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا. تابعت زخارفا بأن موسكو تبحث مع دمشق الوجود العسكري الروسي في سوريا، ولكن هذا الأمر يندرج ضمن اختصاص وزارة الدفاع الروسية.
7: في إطار اتصالاتنا مع الشركاء السوريين نبحث وجودنا العسكري هناك وجوانب إعادة هيكلة كوادر المواقع العسكرية الروسية في سوريا، لكن هذا الأمر يندرج ضمن اختصاص وزارة الدفاع الروسية، لأن مناقشة الوجود والتعاون العسكريين تجري عادة في إطار مغلق. التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط جدا، ونواصل جهود توسيع التعاون متعدد المجالات بين بلدينا بمشاركة فاعلة من المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال في كلا البلدين،
6: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الناشط الشعبي الأستاذ عمر رحمون. أهلا بحضرتك أستاذ عمر في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إشادة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا بتطور العلاقات بين موسكو ودمشق. ما الذي يدفع سوريا برأيك اليوم لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا؟
8: تحياتي أستاذ محمد لك وللسادة المستمعين. أعتقد أن الحديث عن العلاقة بين دمشق وموسكو يجب أن ينطلق من فهم طبيعة التحولات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. فالدول لا تبني على تحالفاتها على أساس العواطف أو المجاملات السياسية، وإنما على أساس المصالح والوقائع المادية على الأرض. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن دمشق اليوم تنظر إلى روسيا باعتبارها إحدى القوى الدولية القادرة على توفير مظلة سياسية وأمنية واقتصادية في مرحلة إقليمية شديدة الاضطراب. السلطة القائمة في دمشق تدرك أن البيئة الإقليمية المحيطة بها ما زالت غير مستقرة، وأن الملفات الكبرى المتعلقة بالعقوبات وإعادة الإعمار والوجود العسكري الأجنبي ومستقبل التوازنات الداخلية لم تحسن بعد. لذلك فهي تبحث عن شريك دولي يمتلك أدوات تأثير حقيقية في النظام الدولي، وروسيا تبقى أحد أهم هذه الأطراف بحكم حضورها العسكري والسياسي في الشرق الأوسط وفي العالم بشكل عام. في المقابل تنظر موسكو إلى سوريا باعتبارها نقطة ارتكاز جيوسياسية مهمة في الشرق المتوسط وبوابة نفوذ نحو المنطقة العربية، فضلا عن كونها موقعا متقدما في مواجهة الضغوط الغربية. ولذلك فإن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة ظرفية أو علاقة عابرة، بل هي علاقة ضرورية، وهي نتاج تقاطع مصالح استراتيجية تتجاوز الحكومات والأشخاص.
6: وبنفس الوقت أستاذ عمر، كيف تقيم أسباب هذه المرونة التي تتعامل بها روسيا مع سوريا والتركيز على استمرارية نفوذها العسكري والاقتصادي؟
8: السياسة الروسية بكل تأكيد تقوم تقليدياً منذ بداية قيام الدولة الروسية، تقوم على البراغماتية السياسية وليس على الاعتبارات الإيديولوجية. موسكو لا تتعامل مع دمشق من منطلق العواطف السياسية، بل من منطلق الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى. روسيا استثمرت خلال سنوات طويلة موارد عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة في الساحة السورية، ومن الطبيعي أن تسعى اليوم للحفاظ على هذه المكتسبات وعدم السماح بتبخرها واستبدالها بنفوذ أخرى لقوى منافسة، وخاصة إذا كانت قوى غربية. ولذلك نلاحظ أن موسكو تتعامل بمرونة مع المتغيرات السياسية السورية، لأنها تنظر إلى الصورة الكبرى وليس إلى التفاصيل اليومية والصغيرة. كما أن روسيا تدرك أن مرحلة ما بعد الصراعات تحتاج إلى أدوات مختلفة عن مرحلة المواجهات العسكرية المباشرة. فإذا كانت الأولوية سابقة للوجود العسكري، فإن الأولوية اليوم أصبحت للحفاظ على النفوذ الاقتصادي وتأمين المصالح الاستراتيجية في الموانئ وخطوط النقل والطاقة والاستثمارات طويلة الأجل. لذلك فإن المرونة الروسية ليست تنازلا، وإنما هي جزء من استراتيجية تهدف إلى تثبيت النفوذ الروسي في سوريا لعقود مقبلة.
6: أضافت زاخارفا بأن موسكو تناقش مع دمشق إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا. عن أي هيكلية لقاعدتين روسيتين في سوريا يجري الحديث برأيك؟ وما هي الدلالات الاستراتيجية لهذه الخطوة؟
8: في الحقيقة عندما يجري الحديث عن إعادة هيكلة القواعد الروسية في سوريا، سواء كانت القاعدة العسكرية الجوية في حميميم في اللاذقية أو القاعدة البحرية في طرطوس، فإن المقصود لا يقتصر على الأبنية أو المعدات العسكرية فقط، بل يشمل إعادة تعريف الدور الذي ستؤديه وتلعبه هذه القواعد في المرحلة الحالية والمقبلة. فخلال السنوات الماضية كانت القواعد الروسية تؤدي دورا مرتبطا بشكل أساسي بإدارة العمليات العسكرية داخل سوريا. أما اليوم فإن الحديث يتجه نحو تعزيز القدرات اللوجستية والبحرية والجوية، بما يسمح بتحويل هذه القواعد إلى مراكز نفوذ إقليمية أوسع نطاقا. قاعدة طرطوس تمثل بالنسبة لروسيا نافذتها البحرية الأهم على الإطلاق على البحر المتوسط، بينما تمثل قاعدة حميميم الجوية مركزا متقدما للقدرات الجوية والاستخباراتية الروسية في المنطقة. وبالتالي فإن أي عملية تطوير أو إعادة هيكل لهاتين القاعدتين تحمل دلالات تتجاوز الساحة السورية إلى كامل التوازنات الإقليمية. والرسالة الأساسية هنا هي أن موسكو لا تتصرف باعتبار وجودها في سوريا مؤقتا، باعتباره جزءا من استراتيجية طويلة الأمد مرتبطة بأمنها القومي وموقعها الدولي.
6: أستاذ عمر، إلى أي مدى برأيك هذه التطورات في العلاقة بين دمشق وموسكو تثير حفيظة الجانب الأمريكي؟
8: من الطبيعي أن تنظر الولايات المتحدة بحذر شديد إلى أي خطوة تؤدي إلى تعزيز الحضور الروسي في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا. فالمنافسة بين واشنطن وموسكو لم تتوقف يوما، بل كانت تنتقل من مكان إلى مكان ومن ميدان إلى ميدان ومن ساحة إلى ساحة، لكنها لم ولن تتوقف، بل تغيرت أدواتها وأشكالها وساحاتها ومظاهرها فقط. الولايات المتحدة تدرك أن أي توسع في النفوذ الروسي داخل سوريا يمنح موسكو قدرة أكبر على التأثير في ملفات الطاقة والملاحة والأمن الإقليمي والكثير من الملفات الأخرى، كما يمنحها أوراقا إضافية في مواجهة الغرب على طاولات التفاوض الدولية. لكن في الوقت نفسه يجب عدم المبالغة في تصوير الأمر وكأنه صدام مباشر وفوري، فواشنطن تدرك حدود القوة الروسية كما تدرك موسكو حدود القوة الأمريكية، ولذلك فإن الطرفين يفضلان غالبا إدارة التنافس بدلا من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. العالم كله يشاهد نتائج الانزلاق العسكري الكائن في أوكرانيا، وفي تقديري لا أمريكا ولا روسيا عندهما الرغبة في الانزلاق إلى حرب عسكرية في المنطقة.
6: وكيف ستستطيع دمشق موازنة علاقاتها بين موسكو وواشنطن؟
8: برأيي الشخصي هذا هو السؤال الأكثر تعقيدا وخطورة بين جميع الأسئلة المتعلقة بالمشهد السوري الحالي، لأن الحديث هنا لا يتعلق بعلاقة ثنائية عادية بين دولتين، وإنما بمحاولة التوفيق بين مصالح قوتين عظيمتين تخوضان منذ سنوات صراعا دوليا مفتوحا في أكثر من ساحة وفي أكثر من ميدان، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وصولا إلى ملفات الطاقة والممرات التجارية والنفوذ الجيوسياسي وحتى القتال في أفريقيا في ساحات أفريقيا. لذلك فإن من يعتقد أن دمشق تستطيع ببساطة أن تقيم علاقة استراتيجية متوازنة مع موسكو وواشنطن في آن واحد يتجاهل طبيعة الصراع الدولي القائم. فروسيا تنظر إلى سوريا باعتبارها أحد أهم مواقع نفوذها خارج حدودها المباشرة، بينما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا باعتبارها جزءا من منظومة الأمن الإقليمي المرتبطة بشرق المتوسط والعراق والأردن والكيان الإسرائيلي وطرق الطاقة الدولية. من الناحية النظرية تستطيع أي دولة أن تنتج سياسة التوازن بين القوى الكبرى إذا كانت تمتلك مؤسسات قوية واقتصادا مستقلا وهامشا واسعا من المناورة السياسية، لكن الواقع السوري الحالي أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، لأن دمشق ما زالت تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية ضخمة تجعل قدرتها على المناورة محدودة مقارنة بما تمتلكه الدول الكبرى أو حتى بعض القوى الإقليمية. ما يجري اليوم هو محاولة للاستفادة من التناقضات الدولية قدر الإمكان. فدمشق تدرك أن روسيا لا تريد خسارة نفوذها التاريخي في سوريا، كما تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ترك الساحة بالكامل لموسكو، ومن هنا تحاول السلطة القائمة المؤقتة الاستفادة من هذا التنافس للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية. لكن المشكلة أن مرحلة التوازنات الدولية الحالية تختلف عن مراحل سابقة شهدها العالم. نحن أمام حالة استقطاب متصاعدة بين الشرق والغرب وبين المشاريع الدولية المتنافسة، وهذا يعني أن هامش الحياد يصبح أضيق مع مرور الوقت. فكلما ازداد التنافس بين موسكو وواشنطن أصبحت الضغوط على الحلفاء والشركاء أكبر، وأصبح مطلوبا من كل طرف أن يحدد موقعه بصورة أوضح. ولهذا السبب أعتقد أن الحديث عن موازنة كاملة بين الطرفين قد يكون مبالغا فيه. ما يمكن أن تفعله دمشق هو إدارة العلاقة مع الطرفين وفق ما تسمح به الظروف والمتغيرات، لكنها بكل تأكيد ستبقى مضطرة في نهاية المطاف إلى مراعاة موازين القوى الفعلية على الأرض، وهي التعامل مع الحقائق الجيوسياسية القائمة أكثر من التعامل مع الأمنيات السياسية.
6: أستاذ عمر، هناك من الخبراء من يؤكدون أن دمشق لا تتخذ أي موقف بدون موافقة أمريكا، وبالتالي ما مصلحة أمريكا من التواجد الروسي في سوريا؟
8: أعتقد أن المقاربة الأكثر واقعية لهذا الملف تقتضي الابتعاد عن النظريات التبسيطية والجاهزة التي تصور المشهد وكأن واشنطن وموسكو تخوضان صراعا مطلقا في كل زاوية من زوايا العالم. التاريخ الحديث يعلمنا أن القوى الكبرى تتصارع في ملفات وتتقاطع مصالحها في ملفات أخرى، وتدير التنافس أحيانا بدلا من الذهاب نحو المواجهة العسكرية المباشرة. من هذا المنطلق فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة راضية عن الوجود الروسي في سوريا أم لا، بل ما إذا كانت ترى أن هذا الوجود يشكل خطرا أكبر من كلفة إزالته. في الحقيقة حتى الآن يبدو أن واشنطن تتعامل مع الوجود الروسي باعتباره جزءا من المشهد القائم الذي يمكن احتوائه وإدارته ضمن توازنات محددة. أمريكا تدرك أن أي فراغ كامل في سوريا قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الفوضى، أو أمام صعوبة قوى إقليمية أخرى قد تكون أكثر صعوبة في الاحتواء من الوجود الروسي نفسه. لذلك فإن السياسة الأمريكية غالبا ما تقوم على مبدأ إدارة التوازنات لا على مبدأ الحسم النهائي، كما أن بقاء روسيا منخرطة في الساحة السورية يفرض عليها أعباء مالية وعسكرية وسياسية طويلة الأمد. فالدولة التي تمتلك قواعد عسكرية ونفوذها مباشرة تصبح مسؤولة بصورة أو بأخرى عن حماية هذا النفوذ والدفاع عنه وتأمين استمراريته، وهذا بحد ذاته عنصر تستفيد منه واشنطن في إطار المنافسة الاستراتيجية الأوسع مع موسكو. هناك نقطة أخرى مهمة تتعلق بأمن المنطقة. الولايات المتحدة تنظر إلى سوريا باعتبارها عقدة جغرافية تربط العراق ولبنان وشرق المتوسط وتركيا والأردن وفلسطين، ولذلك فإن أي تغيير جذري في موازين القوى داخل هذه الجغرافيا ينعكس على ملفات الطاقة والممرات التجارية والأمن الإقليمي. ومن هنا فإن واشنطن تفضل غالبا بقاء التوازنات تحت السيطرة بدلا من الدخول في مغامرات غير محسوبة النتائج. لذلك يمكن القول إن المصلحة الأمريكية لا تكمن في تعزيز النفوذ الروسي، لكنها قد تكمن في إدارة هذا النفوذ وضبطه ومنع تحوله إلى قوة حاسمة قادرة على إعادة تشكيل المنطقة وفق الرؤية الروسية الكاملة. وهذا فرق جوهري بين القبول بالأمر الواقع وبين تبنيه أو دعمه.
6: ننتقل إلى تركيا. يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصرح بأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان باتت تهدد تركيا مباشرة. أستاذ عمر، عن أي تهديد مباشر لتركيا يجري الحديث، ولا سيما أن سوريا ولبنان دولتان مستقلتان؟
8: أما عن تصريحات أردوغان بأن تهديد إسرائيل لسوريا ولبنان يهدد الأمن القومي التركي، في الحقيقة لفهم تصريحات أردوغان يجب النظر إلى الخريطة لا إلى الحدود السياسية فقط. فالدول في الشرق الأوسط لا تتأثر بما يجري داخل حدودها فحسب، وإنما تتأثر بما يحدث في محيطها المباشر أيضا. تركيا تمتلك حدودا طويلة مع سوريا وترتبط معها بتشابكات أمنية واقتصادية واجتماعية ودينية وديمغرافية معقدة للغاية، ولذلك فإن أي تصعيد واسع النطاق داخل الأراضي السورية لا يمكن لأنقرة أن تعتبره شأنا بعيدا عنها. عندما تتحدث تركيا عن تهديد مباشر فهي تشير إلى مجموعة من المخاطر المتراكمة. أول هذه المخاطر احتمال توسع رقعة الصراع، تحول أجزاء إضافية من سوريا إلى ساحات مفتوحة للمواجهات العسكرية، الأمر الذي قد يخلق موجات نزوح جديدة وضغوطا اقتصادية وأمنية على الداخل التركي. الخطر الثاني يتمثل في احتمال إعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشمال السوري بطريقة لا تتوافق مع الحسابات التركية. أنقرة تعتبر أن أمنها القومي يبدأ من منع أي فراغ استراتيجي قرب حدودها، لأن مثل هذا الفراغ قد تستفيد منه قوى تعتبرها تركيا خصما أو تهديدا مباشرا. أما الخطر الثالث فهو مرتبط بمستقبل التوازنات الإقليمية، فتركيا ترى أن استمرار الضربات الإسرائيلية واتساعها يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في المشرق العربي بصورة تضعف الدور التركي وتمنح أطرافا أخرى مساحة أوسع للحركة والتأثير. من هنا فإن تصريحات أردوغان لا تعني بالضرورة أن تركيا تتوقع مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل غدا، وإنما تعكس قلقا استراتيجيا من المسار الذي تتجه إليه المنطقة. فأنقرة تدرك أن التحولات الكبرى تبدأ غالبا بخطوات تبدو محدودة أو صغيرة، ثم تتراكم آثارها على الواقع حتى تنتج خريطة جديدة وواقعا جديدا يصعب تغييره.
6: وأخيرا السؤال الذي لا بد من المرور إليه أستاذ عمر، كيف تقرأ سيناريوهات التصعيد الإسرائيلي التركي القادم في ظل هذه الأجواء المشحونة بينهما ورفض إسرائيل أي دور عسكري لتركيا في سوريا؟
8: في تقديري إن العلاقة بين تركيا وإسرائيل دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة. فالمشكلة لم تعد مجرد خلاف سياسي أو إعلامي يتاجر به أردوغان ونتنياهو على حد سواء، وإنما أصبحت مرتبطة بتعارض متزايد في الرؤى الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل المنطقة. الكيان الإسرائيلي ينظر إلى سوريا باعتبارها ساحة أمن قومي من الدرجة الأولى، ويرى أن أي قوة إقليمية تمتلك نفوذا عسكريا واسعا داخل الأراضي السورية يمكن أن يؤثر مستقبلا في معادلات الردع والأمن المحيطة بها. لذلك فهي تتحفظ على أي دور عسكري تركي طويل الأمد يتجاوز حدود التأثير السياسي التقليدي. بالمقابل كذلك تنظر تركيا إلى سوريا باعتبارها عمقا استراتيجيا لا يمكن تجاهله، فالجغرافيا والحدود والمصالح الاقتصادية والملفات الأمنية تجعل من المستقبل بالنسبة لأنقرة أن تكون مجرد مراقب لما يحدث جنوب حدودها. لكن رغم ارتفاع مستوى التوتر، في الحقيقة لا أرى أن الطرفين يتجهان نحو حرب مباشرة في المدى المنظور، فهناك عوامل كثيرة تمنع ذلك، بينها طبيعة التحالفات الدولية القائمة وحسابات الاقتصاد وكلفة أي مواجهة مفتوحة على الطرفين. والأقرب إلى الواقع هو استمرار الصراع غير المباشر. الصراع غير المباشر الحقيقة هو مستمر وموجود ومشاهد، أي أننا قد نشهد تنافسا استخباراتيا وأمنيا وسياسيا أكثر حدة ومحاولات متبادلة لتقييد نفوذ الطرف الآخر داخل الساحة السورية، إضافة إلى حملات ضغط دبلوماسية وإعلامية متواصلة. هذا موجود لكنه قد يتطور في المرحلة القادمة، ومع ذلك تبقى المنطقة مفتوحة على احتمالات عديدة. فكلما ازدادت الضربات العسكرية واتسعت رقعة الاشتباكات الإقليمية ارتفعت احتمالات سوء التقدير السياسي والعسكري. والتاريخ مليء بأمثلة من أزمات بدأت كرسائل ضغط محدودة ثم تحولت لاحقا إلى مواجهات أكبر مما كان يتوقعه الجميع. لهذا السبب أعتقد أن المرحلة القادمة والمقبلة أن تكون مرحلة حسم سريع، بل مرحلة صراع طويل على النفوذ وإعادة التموضع ورسم خرائط المصالح. والساحة السورية ستبقى في قلب هذا التنافس لأنها تمثل نقطة التقاء المصالح الروسية والأمريكية والتركية والإسرائيلية والإقليمية في آن واحد، وهو ما يجعل أي تطور فيها يتجاوز حدودها الجغرافية ليؤثر في مجمل التوازنات الشرق أوسطية.
6: الباحث السياسي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ عمر رحمون، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. في ملفنا التالي، الشعوب الأوروبية بين سندان شيطنة روسيا ومطرقة العسكرة، حيث يتوجه الاتحاد الأوروبي نحو العسكرة ويحشد طاقاته وموارده لمواجهة التهديد الروسي رغم تفنيد روسيا هذه المزاعم على جميع المستويات. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إسناد مهمة وضع استراتيجية أمنية أوروبية رئيسية إلى دائرة صغيرة من المستشارين الموثوقين وتهميش جهاز العمل الخارجي الأوروبي المسؤول تقليديا عن مثل هذه المبادرات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم. أهلا بحضرتك دكتور رضوان في شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن الدوافع الحقيقية التي تجعل الاتحاد الأوروبي يتجه نحو العسكرة وحشد الطاقات والموارد.
9: نعم، في الواقع هنالك مشكلة لدى الدول الأوروبية، وخاصة بعد الخلافات القائمة ما بين الاتحاد الأوروبي والرؤية الأمريكية، وخاصة مع الرئيس الأمريكي ترامب حيث أنه بدأ التخوف من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حلف الناتو، وبالتالي تصبح أوروبا عارية إذا صح التعبير وخارج عن قطاع الأمريكي. فلهذا بدأوا يحاولون أن يجعلوا لنفسهم قوة عسكرية خاصة، وخاصة أمام التحديات الكبيرة التي ستواجه ليس فقط أوروبا بل العالم. يعني نحن أمام متغير جديد حول عالم متعدد الأقطاب وتجمعات دولية مختلفة تماما عما سبق، حيث أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسود هذا العالم. اليوم اختلف الوضع، هنالك تجمعات عسكرية واقتصادية دولية مهمة جدا، عندما نتحدث عن الصين وروسيا، عن كوريا الشمالية والصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران وتلك الدول أيضا، كذلك مع الهند، كذلك باكستان، كلها وتركيا. كل هذه الدول اليوم أصبحت في تجمعات تختلف تماما عن السياسات السابقة التي كانت تتبعها الغرب. ومن هنا نأتي إلى الحديث عن الدول الأوروبية التي بدأت تشعر أنها أصبحت على هامش هذا العالم، وخاصة في مواجهتها مع روسيا، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سيستطيعون تفكيك روسيا ويعني هزيمتها عسكريا واقتصاديا، وإذ تبين أنه العكس هو الصحيح. هم من اليوم يعيشون أزمة اقتصادية كبرى، بينما تتقدم روسيا ولديها نوع من النمو حتى لو كان بطيئا، لكن يعني لم يكن متوقع لدى الأوروبيين أن يكون القوة الاقتصادية الروسية بهذا الشكل، وهم يتأخروا أيضا بشكل أكبر مما كان يتوقع. إضافة إلى القوة العسكرية، أن روسيا صمدت بل تتقدم على الأراضي في أوكرانيا، أو بالأحرى الأراضي التي حررتها في من النظام الأوكراني، بينما الأوروبيون رغم كل الدعم الذي قدموه لم يؤتوا بأي نتيجة. فلهذا بدأوا يبحثون عن بديل آخر من حيث القوة العسكرية التي يبنونها لأنفسهم، لكن هذا أيضا سيواجه عقبات كبيرة، منها الوضع الاقتصادي، ومنها أيضا أن هذه الدول غير ملتئمة حول رؤية سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية موحدة بين الدول الأوروبية. وهذا سنشهده في القمة المقبلة، في قمة الناتو في أنقرة، مما يجعلنا أمام تساؤل كبير: هل سيبقى حلف الناتو على ما هو عليه، أم أنه سيكون ناتو جديد مختصرا على الدول الأوروبية؟ وهل سيبقى الاتحاد الأوروبي أيضا موحدا كما هو، أم سنكون أمام أوروبيات مختلفة اقتصادية بين أوروبيات غنية وأوروبيات فقيرة؟ فلهذا كله نجد أن المحاولة للعسكرة لإبقاء الأمن أو إبقاء الوضع العسكري تحت السيطرة للدول الأوروبية خوفا من التفكك، وهنا نصبح في مكان آخر، خاصة في مواجهات كما ذكرت تجمعات مختلفة تماما على الصعيد الدولي، وربما تكون أوروبا متأخرة جدا عن هذه التجمعات.
6: دكتور رضوان، أسألك أيضا: ما هي التداعيات والعواقب الاستراتيجية والتحديات الجيوسياسية جراء تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري؟ يعني ألا تؤدي هذه العسكرة برأيك إلى سباق تسلح إقليمي واحتمالات توتر عسكري بدلا من تحقيق الردع الكامل؟
9: هذا مما يقربنا أكثر فأكثر، وأنا كتبت عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة وتحدثت عنه في أكثر من مناسبة، أنه نحن كل يوم نقترب أكثر فأكثر نحو الحرب الثالثة، الحرب العالمية الثالثة للأسف الشديد. وهذا أيضا مما يعجل في هذا الموضوع، لأنه عندما نتحدث عن أوروبا العسكرية هذا يعني أننا نحن أمام مواجهات على الصعيدين العسكري وعلى الصعيد الاقتصادي، ليس فقط مع روسيا، بل هنالك أيضا كثير من الدول التي اليوم لها مصالح متضاربة مع الدول الأوروبية، وبالتالي نحن أمام ربما نكون مواجهة عسكرية، لأن الوضع العسكري الدولي أعتقد أنه يعني يزيد توترا أكثر فأكثر على الصعيدين الدولي وحتى الغربي، من حيث أن الحروب تتعاظم أكثر. اليوم نراها اليوم في إيران والشرق الأوسط، وأيضا في أوروبا مع روسيا، وربما أيضا على حافة الهاوية مع الصين. كل هذا يدل على أننا نحن أمام مواجهة عسكرية في مكان ما، وربما تكون أوروبا عضو فيها أو جزء منها من هذه العسكرة القادمة، وهذا مما يجعلنا أكثر أو يجعل العالم أكثر خطورة نحو الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة. وهذا أيضا يعود سببه إلى عدم قبول الدول الأوروبية بالذهاب إلى تفاهمات ومفاوضات مع روسيا وتهدئة الوضع العسكري والأمني مع روسيا. فبالتالي نحن أمام تصعيد عسكري، يعني أمام انزلاق نحو الهاوي إن صح التعبير، فيما لو استمر هذه التعسكر وهذه المعسكرات التي تحاول أن تنشئها الدول الأوروبية بشكل تصاعدي، مما يجعل الصدام سريع، وربما أيضا يكون يشكل خطرا على كثير من دول العالم التي تعتبر أنه نحن أمام مواجهة عسكرية، أكان في موضوع مضيق هرمز ومحاولة تأمين البواخر والناقلات النفط، أما أكان مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو أصر ترامب على استيلاء على غرينلاند، وأيضا كذلك مع روسيا. يعني إذا ما استمر هذا الدعم العسكري لأوكرانيا، وخاصة أنهم يعني هنالك الاتفاقية التي عقدت ما بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع زيلينسكي حول الدعم بأسلحة متطورة وبعيدة المدى تطال العمق الروسي، فنحن أمام مواجهة لا محال عسكرية ما بين قطبين كبيرين عندهم أسلحة نووية، كانت روسيا أم ألمانيا عفوا أم أوروبا، يعني مثل فرنسا وبريطانيا. وبالتالي هذا يودي بنا إلى حرب ثالثة لا تحمد عقباها. هذا التموضع العسكري وهذا يعني الاتجاه نحو العسكرة الأوروبية يشكل خطرا على العالم، ليس فقط على أوروبا بمفردها. وهنا يعني يكمن السؤال، هل هنالك من وسيط جديد فيما لو انسحب الأمريكي من المفاوضات أو من سبيل إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا؟ هل هنالك سنجد طرفا ثالثا ممكن أن يكون وسيطا ما بين روسيا وأوروبا؟ هذا السؤال سيبقى مطروحا، لأنه أعتقد من الصعوبة في مكان أن نجد بديل، وبالتالي نكون أمام المواجهة الكبرى الخطيرة التي تشكل وتهدد العالم بأسره. هذا يعني فعلا شيء ممكن أن يجعل العالم على حافة الهاوية وعلى حافة الانفجار إذا صح التعبير.
6: مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
11: في حياتنا تتشكل المساحات،
12: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
11: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
12: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
11: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
12: فأهلا بك في
11: مساحة حرة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. منظومة الدعم في مصر أصبحت مؤخرا محل جدل واسع في الأوساط السياسية والبرلمانية في مصر بعد قرار الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو المسار الذي اعتبرته الحكومة تطويرا لمنظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه ورفع كفاءة الإنفاق العام. الحكومة المصرية دافعت عن النظام الجديد على اعتبار أن الدعم النقدي يمكن أن يسهم في الحد من تسرب الدعم وإيصاله بصورة أكثر عدالة للفئات المستحقة مع الاستفادة من قواعد البيانات الحديثة في تحديد المستفيدين بدقة. لكن رغم ذلك برزت أصوات معارضة لهذا النظام الجديد، حذرت من تداعيات تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما يواجهه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة. ورغم أن نظام الدعم الجديد سيقلص عدد المستفيدين منه إلى نحو 58 مليون مواطن، بما يستبعد ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن بعد مراجعة للبيانات بناء على عوامل محددة، إلا أن البرنامج الجديد للدعم النقدي يتسم بالمرونة وسيأخذ في الاعتبار حساب لمعدل التضخم حال زيادته، بما يزيد كفاءة منظومة الدعم بحسب الحكومة المصرية. فما هي العوامل التي يتوقف عليها قبول المجتمع لهذا النظام الجديد؟ للتعليق معنا من القاهرة دكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور، ما أسباب تحول الحكومة من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي عبر الكارت الذكي؟
13: هو طبعا هناك أسباب كتيرة. الحقيقة الدعم العيني بيضحه بيه المواطن على حصة ثابتة من السلع والخدمات عبر بطاقة التأمين، أيضا لا يمكن استبدال السلع بأخرى أو الحصول على كميات إضافية خارج النطاق المحدد. لكن الأهم هو القدرة على التحكم في التضخم، ممكن هو يحمي المستفيدين غلاء لأن الدولة تحمل الفروق السعرية للسلع نفسها. تحمل الدولة الفروق السعرية للسلع نفسها هو ده الحقيقة الظروف الاستثنائية اللي كانت سابقة قبل كده في عقود قبل كده. أعتقد الأزمات الاقتصادية العالمية والتحولات الاقتصادية صعب جدا للدولة تتحمل هذه الفروق، كان الاتجاه نحو الدعم النقدي اللي الدولة فيه بتضع مبلغ مالي محدد شهريا، غالبا هيتراوح بين 350 جنيه للفرد ليتمكن من استخدامه بحرية مطلقة. أيضا هناك مرونة في كاملة في حرية المواطن في تحديد احتياجاته من السلع والخدمات اللي بيحتاجها. أما بالنسبة للتأثر بتضخم، القيمة الشرائية قد تتآكل مع مرور الوقت إذا لم تقم الدولة بزيادة قيمة الدعم لمواكبة زيادة الأسعار. وده الحقيقة اللي الدولة المصرية الحقيقة يمكن وصلت اليوم تتجه من خلال آليات يعني محددة نحو إحلال الدعم النقدي محل الدعم العيني.
2: وما هي المعايير التي بناء عليها سيتم اعتماد منظومة الدعم الجديدة وتحديد المستفيدين منها؟
13: الحقيقة يمكن نقدر نقول أن هناك تفاصيل كثيرة في البرنامج الجديد للدعم النقدي اللي هيبدأ الشهر الجاي يوليو 2026، وده طبعا السنة المالية للحكومة المصرية. طبعا هناك عدة معايير، لكن نقدر نقول ان المعايير الحقيقة ممكن مش واضحة ووضوح كامل، لكن هناك واجب حقيقة نحو استبعاد حوالي 10 مليون مواطن من الحزمة الخاصة بصرف الدعم اللي كانت موجودة قبل كده الدعم العيني، عشان يبقى فيه احراف حقيقي لهذا الدعم من المستحقين. ده كان الخيار الاهم للدوله المصريه في الفتره الماضيه، ان هي توجه الدعم الى المستحقين عشان تضمن العداله الاجتماعيه اللي قررها الدستور، واللي بسببها هي ممكن ان هي تؤدي الى تقليل الفجوه الاجتماعيه الكبيره في الفترة القادمة. لكن المعايير اعتقد المعايير بتختلف من دولة لدولة. رقم واحد، المعايير من الممكن ان هي تختلف حتى في الدولة نفسها من محافظة يعني لمحافظة، لكن في كلا الاحوال هناك معايير للانفاق وهناك معايير للملكية وهناك معايير لتسجيل الأبناء في مدارس خاصة، هناك معايير خاصة بنوعية السيارة التي تمتلكها الأسرة. دي أعتقد أن هي أهم المعايير اللي ممكن تتجه إليها الدولة المصرية الآن، وأعتقد أنها لن تخرج أبدا من حزمة هذه المعايير.
2: وهل هناك معلومات عن طبيعة الشرائح الأربع التي تعتزم الحكومة تقسيم المستفيدين من الدعم على أساسها؟
13: طبعا نقدر نقول الفئات الأربع اللي ممكن الدولة المصرية دي الحياة تستند إليها، أعتقد إن هي برضو مرتبطة بالمعايير، مرتبطة بالإنفاق والملكية، مرتبطة إلى حد كبير بال يعني الاستفادة من الدعم الذكي ومن حزمة الدعم خاصة الكارت الذكي. فنقدر نقول إن الخطة بتستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم الفئات الأكثر استحقاقا هي اللي ممكن تكون قادرة بالفعل على صرفه. الدعم زي ما قلنا بتتراوح من 300 إلى 350 جنيه للمقابل شهريا. طبعا من الممكن ان احنا نقول ان هناك اربع شرائح حقيقية، لكن هذه الاربع شرائح الحقيقة بتعتمد اعتماد كبير على عدد المستفيدين اللي نصل الى 8

0: حقها للدعم وأيضا توجيه الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجا.
1: هو طبعا يعني عشان نبقى نضمن عدم استبعاد فئات تستحق، أعتقد إن هناك برنامج، هذا البرنامج يراجع أول بأول، هناك فتح لباب التظلمات اللي شايف نفسه إن هو يستحق، كان هناك قرار باستبعاده، أعتقد إن باب التظلم مفتوح. ذلك الأربع شرائح الموجودين في زيادة في الميونة في إمكانية تعديل التام حسب تضخم، لكن في كل الأحوال نرى نقول إن الحقية وجود يعني لجان لتظلمات في كافة المحافظات من الممكن إن هو يحد إلى حد كبير من عملية يعني عدم وصول الدعم إلى المستحقين أو فروض بعض الفئات التي تستحق الدعم منها.
0: مع توقعات باستبعاد ملايين المواطنين من منظومة الدعم، هل سيتم تقليص قيمة الدعم المنصوص عليها في الموازنة العامة عما كان في السابق؟
1: بالفعل هناك ترشيد لعملية الدعم، ممكن احنا من خلال السنوات الماضية تحديدا بعد عملية الإصلاح الاقتصادي الدولة المصرية اتجهت فيها، هناك نوع من الترشيد والتخفيف من الدعم المحمل على الموازنة العامة للدولة، وده طبعا نتيجة يعني نقدر نقول تفاهمات مع المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي اللي بيحاول يبقى فيه نوع من يعني إنفاق يد الدولة بعيدا عن الدعم، ويبقى فيه نوع من من الحرية، وده الحقيقة ممكن نقدر نقول توجه الدولة المصرية نحو ان هي تدخل في الفلك الاقتصادي العالمي، ده من احد اهم اسباب يعني ترشيد الدعم وتقليل عمليه الدعم في الموازنه العامه للدوله، وده اللي احنا شفناه خلال الفترات الماضيه.
0: إذن ما مدى الحاجة لآلية دقيقة للرقابة على إجراءات توزيع الدعم النقدي، وما هي الضوابط التي يتوقف عليها نجاح هذه المنظومة وقبول المجتمع لها؟
1: الحقيقة هناك آليات كثيرة لنجاح هذه المنظومة، لكن يبقى أهم آلية وهو وعي المواطن. المواطن نفسه الحقيقة من درجة الوعي إذا كانت كبيرة، أعتقد أن ده سوف يؤدي إلى نجاح هذا التوجه. والحقيقة إحنا حاولنا قبل كده إن إحنا في يعني اقتراب من تطبيق الدعم النقدي، لكن الحقيقة كان فشل نتيجة طبعا عدم تقبل المواطنين وعدم الوعي بأهميته وعدم الوعي أن هناك فئات غير مستحقة بتحصل على الدعم، لدرجة أن كان هناك بعض الأحصائيات قالت أن حوالي 72% من جملة المحصولين على الدعم لا يستحقونه، ويصل فقط لحوالي 28%. يعني ده كان نقطة جوهرية في الإصرار على تحويل الدعم العيني لدعم نقدي حتى يمكن تحقيق شعار العدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يبقى فيه حظ ممنهج للمواطنين من قاعدة بيانات الدعم على مراحل متعددة وفقا طبعا لمعايير يعني متنوعة، وزي ما قلنا يمكن 10 مليون خلال يمكن هيكون ثلاث مراحل مش مرحله واحده بس، وده طبعا هيستغرق اكثر من عامين او ثلاثه. في النهايه الحقيقه نقدر نقول ان يعني هيبقى في نوع من تقليل للاقتصاد وبطاقات التمويل، تقليل وجود اسماء متكرره ومقارات.
0: اشكرك شكرا جزيلا لك دكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، كنت معنا من القاهره. وتنضم إلينا دكتور هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية من القاهرة أيضا للتعليق على هذا الموضوع بعد التحية. دكتورة، كيف تنظرين إلى هذا التعديل في منظومة الدعم؟
2: ننظر لهذه النظرة إن هو إعادة النظر في منظومة الدعم مع طرح فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي طبعا هو تحول لا يقتصر على تغيير شكل المساعدة الحكومية فقط، بل يمتد ليعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن البسيط الذي يستحق الدعم من خلال توفير السلع إلى توفير القدرة الشرائية، إن هو بقى عنده استطاعة، هو عنده قدرة شرائية إن هو يشتري ما يحتاجه. فهذا التحول

0: يعتبر أن المواطن لن يتسلم سلعا معدومة عبر بطاقات التموين أو منافذ التوزيع، بل سيحصل على مبلغ نقدي يحول إليه بشكل دوري ليقوم بشراء احتياجاته من السوق السوق المفتوح، بحيث أنه هو يشتري المواد اللي هو رغبها أو اللي هو محتاجها بنفسه. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ده برضو يعني أن المواطن مش هيبقى يستلم السلعة مباشرة عبر بطاقات التموين، بل هيبقى المبلغ مالي شهري أو دولي أو دوري يحول إليه ليقوم بشراء ما يحتاجه أو احتياجاته من السوق الحر. التحول ده طبعا بيغير طبيعة العلاقة بين الدولة وبين المواطن، من ويحاول يكون هناك توفير للسلعة إلى توفير القدرة الشرائية، بما يعطي مرونة أكبر في الاختيار، إن هو لكل مواطن أو كل إنسان يختار ما يحتاجه، لكنه برضه في الوقت نفسه ينقل جزءا من عبء مواجهة تقلبات الأسعار إلى المستفيد نفسه، خصوصا إن احنا في تغيرات اقتصادية وتقلبات في المنطقة.
1: وكيف سينعكس النظام الجديد على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات والأسر الأكثر احتياجاً؟
0: والله هي النقطة دي في حد ذاتها دي تعتبر برضو تحديات كبيرة جدا، بتعتمد بكفاية الدعم النقدي على آلية تسعيره وربطه بمعدلات التضخم. حضرتك دلوقتي برضو في معدلات تضخم موجودة في حالة عدم تحديث قيمته بشكل دوري وفقا لارتفاع مثلا الأسعار، ممكن يفقد جزء كبير من قدرته يعني على حماية الفئات. ولكن بشكل عام غالبا هتستفيد هذه الفئات التي تمتلك وعيا استهلاكيا وقدرة على إدارة ميزانيتها بمرونة. يعني هي بتختلف هنا بين إنسان والآخر، في إنسان بيقدر يعمل يدير يبقى عنده قدرة على إدارة الميزانية الخاصة به، لأن كل دخل بيختلف عن الآخر، وهنا ممكن توجيه الدعم وفق احتياجاته الفعلية، احتياجات المواطن الفعلية. في المقابل ممكن مثلا في فئات بسيطة تتضرر اللي هي الأكثر هشاشة يعني إلى حد ما، ولكن إلى حد ما الدولة بتحاول تعمل حماية خصوصا لكبار السن أو الأسر محدودة الدخل ومحدودة التعليم أو الخبرة في التعامل مع تقلبات الأسعار. دي حاجة. طبعا نقدر نقدر نقول برضو التحول ده إن المواطن إن هو لن يتسلم سلعا مدعومة عبر بطاقات التموين أو منافذ التوزيع، لكن هو برضو ممكن يقابل إشكالية بسيطة اللي هي مرتبطة بكفاية قيمة الدعم. هل الدعم ده القيمة بتاعته هيقدر يستطيع ان هو يشتري كل ما يحتاجه؟ دي هنا بتختلف بين مواطن وآخر، لكن نجاح هذا النموذج بيعتمد بشكل أساسي على وجود آلية دقيقة لتحديث قيمة الدعم. أنا لازم يبقى عندي آلية، لازم أنا مش بصرف الدعم ووسيب المواطن أو الفئات الأكثر احتياجا تتصرف، لا. فأنا على المفروض نجاح هذا النموذج لازم يكون عندي يعتمد بشكل أساسي على وجود آلية دقيقة لتحديث قيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم، لأن معدلات التضخم عندي مختلفة هنا كل شهر، ده حتى كمان مش هقول كل فترة زمنية، التضخم بيختلف كل شهر.
1: في ظل معدلات التضخم الحالية، هل ستكون هناك مراجعة دورية لقيمة الدعم للحفاظ على القوى الشرائية للمواطن؟
0: هقول لحضرتك على حاجة. هو في من زاوية اجتماعية، يعني أنا لو هبص أو هنظر لهذا الدعم من زاوية اجتماعية، فالنظام الجديد ده يعتبر هيبقى تباين واضح في الأثر بين الفئات المختلفة. يعني ممكن تستفيد أسر تتمتع بقدرة على التخطيط المالي، إنها بتخطط إن هي محتاجة إيه، الإنفاق الأولي مثلا هيبقى إيه، التعامل مع الأسعار المتغيرة أنا بتعامل معاها إزاي، هل أنا دماغي أنا ممكن الفرد يختلف عن الآخر، هل ممكن أنا أروح أشتري من أي مكان ولا ممكن أشتري من أماكن عليها عروض وأسعار وتخفيضات. هنا الفكر بيختلف. دي حاجة أنا أقدر أقول المنظومة دي برضو هتواجه فئات أكثر هشاشة فعلا، خصوصا كبار السن، ولكن إعادة هيكلة المنظومة ده بيتردد يعني إن أنا أدي هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجا بالنسبة لي، إن هي يعني في سياق إعادة هيكلة المنظومة إن أنا أشوف الأسر الأكثر احتياجا. تاني حاجة أنا شايفة إن الحكومة إلى حد ما بتحاول تهتم بالحماية الاجتماعية، بتحاول يبقى فيه التضخم هيقدر السيطرة عليه لو سيطرنا على الدولار، وفعلا الدولار بقى له فترة ثابت. احنا كنا في سنوات سابقة كنا بنعاني من السوق الموازي، ولكن مع استقرار الاقتصاد، مع مصر بلد مستقرة اقتصاديا وسياسيا، دي كلها لها عوامل مهمة قوي، تثبيت الفايدة بالنسبة للسياسة النقدية، كل الحاجات دي كلها بتبقى بتساعد على ان الانسان يقدر يستطيع شراء كل احتياجاته، خصوصا بالثقافة الجديدة دي، ثقافة القوة الشرائية ان هي تبقى في ايدي. فيها ميزة وفيها عيب. ميزة ان هي في تقلبات بالنسبة للأسعار، ولكن سوري دعيبها، ولكن ميزتها ان انا بحاول اشتري الشيء اللي انا بحتاجه هو. طب انا ممكن بيديني دعم مكرونة وانا مريض سكر ما باكلش المكرونة مثلا، بدي مثال للمواطن يعني. ممكن يكون انسان عنده مرض ان هو ما بياكلش في حاجة، لكن هو الدعم، لكن الدعم اللي فيه اللي جاي لي ممكن انا هشتري احتياجاتي، انا احتياجات الانسان. ممكن يكون انا عندي خزين بيت من التموين، لكن لما اخده نقدي اوجهه الى اماكن اخرى انا محتاجها، في تعليم، في انفاق ملابس، في اي. دي الميزه برضو بان ثقافه ان القوى الشرائيه تبقى في ايد الاسر اللي هي الاكثر احتياجا، دي تعتبر ثقافه جديده اتجهت ليها الدوله المصريه.
1: وهل يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، أم أن تأثيره سيظل محدوداً أمام ارتفاع تكاليف الحياة؟
0: أنا فعلاً أشرت للتضخم. هو هقول لحضرتك على حاجة، هو أنا برضو أشرت إن إحنا في استقرار إلى حد ما، في وفرة سلع. دي سؤال حضرتك ده بيتوقف على استقرار السلع الأساسية ووجودها في السوق. يعني أنا القاعدة الاقتصادية عندي بتقولي إيه؟ بتقولي كلما زاد الطلب على المعروض ارتفعت الأسعار. فأنا عندي هنا لو المعروض في الأسواق كان أكثر، أعتقد هو هيستطيع أن هو يتغلب على ارتفاع التضخم. دي حاجة. الحاجة الثانية، في برضو لازم يبقى عندي برضو معايير استبعاد. مثلا عادة ما بتعتمد معايير الاستبعاد على مؤشرات مثلا الدخل أو مستوى المعيشة، امتلاك الأصول. يعني أنا الدعم اللي أنا هديه ده لازم أديه لحد يكون مستحقه. يبقى أنا لازم أعمل بيانات عشان خاطر أشوف أنا بدي مين. لازم أدي، ما عشان كده بقول لحضرتك لازم تحديث للبيانات. ما ممكن واحد عنده عقار موروث بيدخله دخل، لكن اللي ظاهر إن الدعم بتاعه بسيط، فهو ده هيبقى غير مستحق. أنا محتاجة تحديث بيانات على أساس خاطر الدعم يوصل للمستفيدين لي، وكده الدولة يعني تقدر تتيح. عادة ألياف تظلم إلكترونية، يعني هو لو مش قادر فعلا اللي هو ينفق ممكن يبقى فيه بقى تظلمات إلكترونية، مكاتب التموين، إن ممكن حد يقدر يشتكي مثلا عن إن ممكن زيادة في الدعم اللي هو يحتاجه إلى هذا. ولكن أنا شايفة استقرار السوق، وجود السلع الأساسية في مصر، وأنا شايفة لأن الشهر ده التضخم انخفض أصبح 13%، لكن كان 14 و15 و6 من 10 في الحدود دي. يعني أنا شايفة في استقرار للسلع الأولية، شايفة انخفاض في التضخم، شايفة انخفاض في الأسعار. هو ده اللي هيخليه إن هو يقدر يستطيع إن هو يقدر عنده مرونة إدارة هذا الدعم.
1: وما هي المعايير التي بناء عليها سيتم اعتماد منظومة الدعم الجديدة وتحديد المستفيدين منها؟
0: يعني أنا المفروض مثلا استبعاد 10 ملايين، هم فعلا الدولة اتكلمت عن استبعاد ناس عن يعني مواطنين عن منظومة الدعم أو المعايير. أنا بقول لحضرتك المعايير دي بتعتمد أصلا، أنا اتكلمت عنها، على مؤشرات الدخل اللي عنده إيه، مستوى المعيشة، امتلاك أصول أو ممتلكات مرتفعة القيمة مثل السيارات. ما أنا ممكن واحد عنده سيارة حديثة بملايين، طب هو ده هيبقى محتاج الدعم في إيه؟ في غيره مستحق، أو العقارات المتعددة، أو إضافة أو من استهلاك الكهرباء الشهري، الكهرباء والاتصالات كذلك، كل ده أنا أقدر أعرف إذا كان الشخص ده هل يجوز هو مستحق بهذا الدعم ولا لا. لو حتى من الاستهلاك الكهرباء بتاعته، الاتصالات، القدرة الاقتصادية. الهدف من هذه المعايير إن أنا بوجه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، لكن حسب دقة البيانات وتحديث البيانات هي العامل الحاسم لتجنب أخطاء الاستبعاد عن الدعم.
1: إذا ما هي الضمانات التي تطمئن المواطن إلى أن الدعم سيصل إلى مستحقي وأنه لن يتأثر سلبا بالتغييرات الجديدة؟
0: طيب احنا ممكن هي الدولة بتحاول تتيح آليات تظلم إلكترونية، واعتقد هي الدولة مش هتدي قرار وترجع فيه بسهولة، لان متخذ القرار ده يعني بيكون ما فيش قرار اقدر انا اقوله من يعني من لو انا هنظرها من زاوية اجتماعية. النظام الدعم ده بيكون تباين واضح في الاثر بين الفئات المختلفة. قد تستفيد الأسر التي تتمتع مثلا بقدرة على التخطيط، ولكن في السياق ذات نفسه أنا ما أعتقدش أن الدولة هتدي قرار وترجع فيه بسهولة، لأنها دولة مش شخص. يعني ما أعتقدش أن هي تقدر في ضمانات، يعني هتقدم ضمانات ما كانتش أدت القرار في الأساس ولا أعلنت عنه.
1: وما هي الضوابط التي يتوقف عليها نجاح هذه المنظومة وقبول المجتمع لها؟
0: أقول لحضرتك أنا برضو أشرت ليها، الدعم النقدي ده الضوابط اللي هي لازم السلع، الطلب على السلع الأساسية في السوق الحر تبقى متواجدة. أنت حضرتك أنت اديتني دعم في إيدي، فأنا لازم السلع الأساسية اللي أنا بشتريها تبقى متواجدة. طب السلع الأساسية دي ممكن تبقى موجودة، يبقى أنا لازم أضع ضوابط. ضوابط زي إيه؟ وزارة التموين لازم يبقى في رقابة على الأسعار، لأن لو كل واحد ما فيش رقابة على الأسعار فكل واحد هيبيع بالسعر اللي هو عايزه. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا من النوع يعني دايما عندنا في الاقتصاد يقول المفروض الدولة تطلع من النظام الاقتصادي وتسيب الاقتصاد للتجار أو القطاع الخاص. لا، أنا رأيي إن الدولة لما بتدخل في النشاط الاقتصادي بتكون منافس، وبالتالي بتقدر تعمل توازن في الأسعار. ودي حقيقة. يعني في برضو مثلا وزارة الزراعة بتلاقي ليها برضو بعض الأكشاف للمنتجات بتاعتها، لو في برضو حاجات مبادرات بتطلع من الدولة بالنسبة لهذا. أهم حاجة عندي المعايير اللي تنجح هذا القرار في الدعم النقدي، إن أنا تبقى السلع الأساسية متواجدة في السوق وعليها رقابة وعليها ضوابط، بحيث ما يبقاش في مضاربة، ما تدخلش في سوبر ماركت ألاقي بأسعار وآخر الشارع بسعر تاني، ويبقى في حسب توازن في السوق وكل واحد بيبيع على كيفه. لا، أنا عايزة سوق منظم. أنا من أنصار أن الدولة تدخل شريك في النشاط الاقتصادي حتى لا يتوغل التجار على المواطن. لكن لو كل واحد بقى تاجر ويعمل السعر ويبقى هو اللي ماسك الاحتكار للسلعة ذات نفسها وما فيش منافسة قوية، لا يبقى أنا كده. لكن نجاحها أنا شايفة دولة بتدخل في النشاط الاقتصادي، بتحاول تعمل مبادرات، بتحاول تعمل سلعة أساسية، مع مثلا مبادرة كلنا واحد اللي بتتعامل باسم الرئيس كلنا. أنا شخصيا بشتكي منها، الأسعار بتبقى مرتفعة بيعملونا كسياح، ولكن برضو في محلات بتعمل عروض، في سوبر ماركت كبير بيعمل عروض، كل الحاجات دي كلها بتساعد على انخفاض الأسعار وضبط التضخم. التضخم هو المشكلة، مش الحاجة. وبعدين في نقطة، في ناس ممكن تعكس لما يبقى في زيادة في يعني المبالغ بتبقى زيادة في الإيد، في الحالة دي الطلب مثلا بيزيد. الأساس عندي هنا كفاية المعروض من السلع الموجود.
1: أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
6: نحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائي.
7: مساء الخير. دونالد ترامب يحير الجميع، فهو يقول الشيء ونقيضه في آن. إنها سياسة مقصودة على الأرجح يتبعها الرئيس الأمريكي كأداة من أدوات التفاوض. ولأن ما يقوله ترامب مشكوك في أمره، فإن حديثه عن توقيع اتفاق مبدئي الأسبوع المقبل مع الجمهورية الإسلامية يظل موضع شك وتساؤل. لكن بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد التأكيد أن الاتفاق المبدئي سيوقع يوم الأحد المقبل وفي جنيف تحديداً. فهل فعلا أصبح الاتفاق منجزا، أم إن كل ما يقال ويعلن هو في إطار الضغط لا أكثر ولا أقل؟ المعلومات المتقاطعة من أكثر من مصدر تؤكد أن القسم الأكبر من ورقة التفاهم أنجز، لكن ثمة تفاصيل قليلة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد. والدليل على ذلك أن إيران لم تعلن أنها حسمت قرارها نهائيا بعد، وقد أرفقت طهران لا موقفها هذا، بالتأكيد أن مذكرة التفاهم لا تشمل حاليا أي اتفاق حول الملف النووي، وأنها لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز. إذن الاتفاق لم ينجز نهائيا بعد، وإن كان على قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وثمة نقاط كثيرة فيه لا تزال في دائرة الالتباس، ومنها مسألة شموله الوضع في لبنان، علما أن المعلومات تشير إلى أن ذكر ورقة التفاهم لوقف إطلاق النار في لبنان لا يعني البتة أن الملف اللبناني عاد ورقة مساومة ومقايضة بيد إيران من جديد. فالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة مستمرة في واشنطن، والسلطة اللبنانية فقط هي التي تبحث في كل المسائل والقضايا المتعلقة بلبنان، بدءا بالانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى نزع سلاح حزب الله. وإدراك الحزب هذا الأمر هو ما حمله اليوم على تجديد هجومه على مفاوضات واشنطن، معتبرا أنها مكابرة غبية من قبل السلطة وانتحار سياسي مجاني لن يحقق شيئا. فهل خيار المفاوضات هو الانتحار أم خيار حربي الإسناد والثأر للخامنئي؟ البداية من آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، فهل صحيح أن الاتفاق بين البلدين بات أقرب من أي وقت مضى؟ تقرير رنا نمر.
8: اتفاق أمريكي إيراني على قاب قوسين من الإنجاز، نسخة واحدة أم نسختان مختلفتان؟ ففي ملف وقف إطلاق النار تتضمن التسريبات الأمريكية بحسب موقع أكسيوس تمديد الهدنة 60 يوما بما يشمل لبنان لإفساح المجال أمام مفاوضات نووية. أما التسريبات الإيرانية فتذهب أبعد من ذلك، متحدثة عن وقف دائم وفوري للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. وفي مضيق هرمز تكشف الرواية الأمريكية أن إعادة فتح المضيق ستكون فورية ومن دون رسوم عبور مقابل إجراءات متبادلة بين الطرفين، بينما تتحدث الرواية الإيرانية عن إعادة فتحه خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية خاصة. وفي ملف العقوبات تذكر المصادر الأمريكية أن أي تخفيف للعقوبات سيكون تدريجيا ومشروطا بالتزام إيران ببنود الاتفاق. في المقابل تتحدث وكالة مهر عن تعليق العقوبات النفطية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات. ويبرز التباين الأكبر في الجانب العسكري، فالتسريبات الأمريكية لا تتضمن أي حديث عن سحب القوات الأمريكية من المنطقة، بينما تدرج التسريبات الإيرانية التزاما أمريكيا بسحب القوات من محيط إيران وعدم تعزيز وجودها العسكري خلال فترة التفاوض. وتضيف التسريبات الإيرانية بندا لا يظهر في الرواية الأمريكية يتحدث عن خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار من الولايات المتحدة وحلفائها. أما في الملف النووي فتعتبر واشنطن أن الاتفاق الحالي مجرد إطار أولي، وأن الملفات التقنية المعقدة ستناقش في اتفاق ثان لاحق. في المقابل تؤكد الرواية الإيرانية أن التفاوض النهائي سيقتصر على التخصيب والعقوبات مع استبعاد أي نقاش حول البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. اللافت إذن أن التسريبات الأمريكية المتداولة لم تتضمن أي إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة وتحديدا حزب الله، ولا إلى سلاح أو دور الفصائل المسلحة، رغم أن الاتفاق يشمل تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
9: إذن إعلان إسلام أباد سيوقع في جنيف، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين طهران وواشنطن.
8: بين التفاؤل والتشكيك خرج وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ليؤكد أن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام إلى التوقف عن التكهن ببنوده قبل إقراره نهائيا. ترامب فاجأ المتابعين بإعادة نشر منشور عراقجي المتعلق بمذكرة التفاهم في مؤشر على الاقتراب من لحظة الحسم، فيما شددت طهران على أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، وأنها لن تقدم أي التزام بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز أو العودة إلى ما قبل المواجهة العسكرية الأخيرة. وكان ترامب صعد لهجته معتبرا أن البنود التي سربتها إيران إلى الإعلام لا تمت بصلة إلى ما تم الاتفاق عليه خطيا، ومتهما المسؤولين الإيرانيين بسوء النية وانعدام الصدقية. ورغم هذا التوتر الكلامي تتواصل الاستعدادات خلف الكواليس، فجنيف تتصدر قائمة المواقع المحتملة لاستضافة مراسم التوقيع مع طرح فيينا كخيار بديل، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 توجهت إلى أوروبا لنقل تجهيزات مرتبطة باحتمال مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مراسم التوقيع المرتقبة. ووفق التسريبات قد يحمل الاتفاق اسم إعلان إسلام أباد تقديرا للدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين الطرفين، على أن يشكل التوقيع بداية المرحلة الثانية من المفاوضات المخصصة لتنفيذ بنود المذكرة. أما في إسرائيل فحاول بنيامين نتنياهو رسم خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ما دام في السلطة، ومشددا على وجود توافق كامل مع ترامب في هذا الهدف، في وقت أكدت واشنطن لتل أبيب أن أي اتفاق مستقبلي سيتخذ المصالح الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار.
9: وكان ترامب أعلن في السابق عشرات المرات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفي كل مرة كان يخيب، فهل يصيب هذه المرة الجواب في تقرير يرى الهندي؟
10: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
11: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon.
8: عبارات كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا حتى تحولت عبارة قريب جدا إلى عنوان ملازم لملف المفاوضات مع إيران.
10: It'll be soon, maybe this weekend.
8: لكن المفاجأة أن هذا القرب تكرر ما يناهز 40 مرة من دون أن يترجم حتى الآن إلى اتفاق نهائي. القصة بدأت في وقت مبكر من مسار التفاوض، ففي 23 من آذار قال ترامب من على متن الطائرة الرئاسية إن المحادثات تتقدم وإن هناك نقاط اتفاق كبيرة، بل ربما معظم النقاط. وبعد يوم واحد فقط بدأ يروج لفكرة أن إيران متحمسة للتوصل إلى اتفاق، ليقول في 25 من آذار أن طهران تريد إبرام صفقة بشدة، وفي 29 من آذار وعندما سئل عما إذا كان يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع التالي أجاب أرى اتفاقا مع إيران نعم. ومع مرور الأسابيع ازدادت نبرة ترامب ثقة، ففي 6 نيسان أكد أن الجانبين كانا قريبين جدا من اتفاق قبل أن تعترض المفاوضات عقبات جديدة. وفي الأسابيع التي تلت وصل ترامب الإشارة إلى أن نهاية الأزمة أصبحت قريبة، وبعد فترة من التراجع في هذه التوقعات عاد في 18 من أيار ليعلن تأجيل ضربات عسكرية لمدة 2 أو 3 بطلب من دول في الشرق الأوسط، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من إبرام اتفاق. وفي 28 من أيار وصفا الطرفين بأنهما قريبان من اتفاق جيد جدا. أما في أحدث تصريحاته فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران. فاليوم ترامب يتعامل مع الإيرانيين كما يتعاملون معه، فهم يحاولون شراء الوقت والمماطلة بالاتفاق. وهنا يبرز السؤال، فبعد حوالي 40 إعلانا بأن الاتفاق بات قريبا جدا، هل بتنا فعلا أمام الاتفاق المنتظر؟
7: هذا وأعلن ترامب منذ قليل للقناة 12 الإسرائيلية أنه يمكن توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين. إلى ذلك علمت بيروت تايم أن حزب الله تبلغ من الإيرانيين شمول لبنان في الاتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن خلافا لما يتم التداول به البند الخاص بحزب الله وإسرائيل يقتصر على فرض وقف إطلاق نار شامل في كل لبنان من دون التطرق إلى أي نقاط أخرى. أما مسألة الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار وتسليم سلاح حزب الله فيجب أن تتم من خلال المفاوضات. المفارقة هنا أن الحزب سيكون منخرطا في هذه المفاوضات بشرط ألا تكون مباشرة، في حين يرفض كليا اليوم الدخول في أي نقاش قبل وقف إطلاق النار.
9: محليا عيسى يواصل حركة قبل مغادرة بيروت الأحد إلى واشنطن، وبري أقرب إلى مسار واشنطن. التفاصيل مع جويس عيه.
12: لا يزال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ينشط على أكثر من خط سياسي في لبنان، وفي يده ملف التفاوض. ولعل الخط الأبرز الذي يعمل عليه عيسى هو خط عين التيني، فقد علمت الام تي في أن لقاء جمع عيسى بمستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان بعد ساعات من لقائه بري نفسه، وتطرق البحث إلى الهواجس التي عبر عنها بري لناحية مبدأ البايلوت زون أو المناطق التجريبية. وقد لمس عيسى في اللقاء أن بري بات أقرب من ذي قبل إلى المسار التفاوضي في واشنطن وبات على الطريق، رغم أن عيسى يدرك تماما حسابات بري تجاه بيئته في هذا الموضوع. وعلمت الام تي في أن عيسى يغادر بيروت الأحد المقبل متوجها إلى واشنطن بهدف التحضير لاجتماعات 22 و23 و24 حزيران، وأن أفكارا جديدة ستطرح في هذه الاجتماعات أبرزها والأساس فيها يتعلق بدعم الجيش بشكل واسع ودعم الدولة اللبنانية وسيادتها عبر مؤسساتها والدعمين المالي والاقتصادي للبنان. مصادر مطلعة على مسار التفاوض لا تنفي ارتباط مفاوضات لبنان-إسرائيل بمفاوضات أمريكا وإيران، وتحديدا بموضوع سلاح حزب الله نظرا لارتباط الحزب الوثيق بإيران، لكنها تستطرد بالقول إن البحث في واشنطن يتناول مرحلة ما قبل الديل ومرحلة ما بعد الديل، وطبعا اتفاق لبنان مرتبط بالاتفاق الدولي الكبير. كل ذلك وسط معلومات في الكواليس السياسية تؤكد التزام لبنان الرسمي واقتناع المسؤولين اللبنانيين كافة بالمسار التفاوضي في واشنطن وأهميته القصوى كخيار وحيد لإنهاء الحرب.
7: المفاوضات المرتقبة في واشنطن خاصة الجانب العسكري منها كانت مدار بحث في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما اطلع سلام من قائد الجيش على نتائج زيارته إلى باكستان والأوضاع في جنوب لبنان. ميدانيا، العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية عادت لتتكثف ومحاولات لاحتلال المزيد من البلدات شمال نهر الليطاني. التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، يعني كمان اليوم نهار حيمة بالجنوب، التفاصيل معك.
13: شكرا نخلي، مساء الخير ديانا. جنوب لبنان تحت النار، المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني وصولا إلى صيدا وصعودا نحو البقاع الغربي هي تحت النار بكل ما للكلمة من معنى، وهي منطقة شمال الليطاني. وهنا بحسب خريطة العمليات العسكرية المباشرة، إذا ما اطلعنا على اللون البنفسجي وهو لون وجود القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من لبنان، فهذا اللون يزداد ويتمدد. ولكن الجديد في هذه العمليات العسكرية اللون هذه النقاط البنفسجية هنا تحديدا على أطراف اللون البنفسجي، الألوان البرتقالية تشير إلى الغارات وإلى الاشتباكات. يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول بعرض الجنوب اللبناني من ناحية الغندورية وعدة بلدات أخرى على وادي السلوقي، وبالتالي يحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العام 2000. في المقابل وبعد كلام عن وجود منشآت عسكرية تحت مدينة النبطية، أصدر إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق طلبا إلى الجيش اللبناني الدخول إلى المدينة، وكان هذا الكلام بعد الحديث عن منشآت لحزب الله تحت النبطية، وأكد أن كل الجهات من الممكن أن تدخل وتتأكد من خلو المدينة من هذه المظاهر، وهذا موقف لافت جدا. في المقابل أعداد الضحايا من هذه الجولة ارتفعت إلى 3715 إضافة إلى 11500 جريح، فيما الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية تسببت بدمار كبير في بلدة الشهبية. الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم أيضا بلدات الصرفان، تفاحتة وسيناي، وأغار على تفاحتة منذ بعض الوقت. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أسماء عدد من قادة المحاور في جنوب لبنان التابعين لحزب الله استهدفهم خلال العمليات العسكرية دون أن يذكر المكان والزمن. الجيش الإسرائيلي سرب عبر وسائل إعلام فيديو للطريق الممتد من عيطرون إلى بنت جبيل في جنوب لبنان، وتظهر من خلال هذه اللقطات كمية الدمار الكبيرة في البلدات الجنوبية اللبنانية. علما بحسب المعلومات، الجيش الإسرائيلي لزم الردم في جنوب لبنان إلى شركات خاصة تعمل على فصل الحديد والألمنيوم وطبعا الاستفادة من ثمنه. عودة لكم.
12: شكرا
7: صبحي. وبعد بنت جبال والنبطية، لماذا تركز إسرائيل ضرباتها على مدينة صور الساحلية؟ تقرير زينة بسيل شمعون.
14: إذا كانت بنت جبيل تعتبر عرين المقاومة لحزب الله، والنبطية مركز القضاء التجاري وشقيف قلعة الصمود، فصور التاريخية هي عاصمة السياحة والخدمات. والخسارة يلي عم تتكبدها منذ تكرار استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي يعتبر تهديد جدي وخوف حقيقي من أنه تصبح بنت جبيل 2 في حال أراد الجيش الإسرائيلي الدخول إليها.
15: بهالجولة هذه يعني مس الاعتداءات مست الكل، ما خلت لا بشر ولا حجر ولا دور عبادي ولا آثار.
14: انتقلت عملية الانذارات المحددة للأمكنة بسور إلى مطالبة بإخلاء جماعي، فسور تعتبر العقدة الاستراتيجية بعد النبطية التي لم تحسم بالكامل بعد السيطرة على معظم الساحل الجنوبي.
16: تعد حاجز طبيعي سكني وحضري وبشري بمحور التقدم الساحلي، يعني المحور الغربي الذي اعتاد الجيش الإسرائيلي أنه يدخل عليه بال 78 وبال 82 من انطلاقا من الناقورة إلى البياضة يلي هلأ هو موجود بالبياضة.
14: هذا الضغط المستمر وعدم استثناء أي شارع منه تفسيره هو قطع أي إمكانية للإمداد بالسلاح أو الأموال البحري بين شمال وجنوب لبنان.
16: النبطية أو سور اثنيناتهم بشكل حاجز سكني وعمراني على الجيش الإسرائيلي، إذا كان بده إذا قرر أنه يفوت عليهم طبعا في أسمان بده يدفعها بأحكام الطوء عليهم، ممكن يحيد الخطر الممكن اللي بيشكلوه على تقدم قواته باتجاه الأهداف النهائية اللي أنا بشوفها أنه ساحليا بده يوصل لخط الزهرانة لمقطع نهر الزهرانة، ومن وشرقا يعني من النبطية بده يوصل لأقليم التفاح.
14: بعد بنت جبيل وقلعة الشقيف الأنظار على سور والنبطية، فهل ستكتفي إسرائيل بمحاصرتهم أم ستدخل إليهم مدمرة تاريخ مدن لن يعوض؟
9: كوارث الحرب طالت أكثر القطاعات حيوية، إذ أصابت الجنوب الزراعي وصغار المزارعين والمواسم التي تعيش منها آلاف العائلات. التفاصيل نتابعها مباشرة من الاستوديو مع مجدولين اللحام.
17: إذن ديانا، حتى الأرض عم تدفع ثمن القرار العسكري الإيراني. خلينا نكون مع التفاصيل. حزب الله قال إنه حربي الإسناد هدفهم حماية لبنان، لكن أرقام وزارة الزراعة بتقول العكس، لبنان خسر أرض ومواسم ومزارعين وأمن غذائي. بالأرقام في عنا 22 أو أكثر من 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت، مش ربع الجنوب، ربع قدرة لبنان الزراعية بالكامل. بالتفصيل تضرر ما يوازي 56,264 هكتار. لقرب لكم إياها، عم نحكي عن مساحة زراعية متضررة بتعادل نحو 28 مرة من مساحة بيروت، كلها طلعت برا دولة الإنتاج بين أرض ما ممكن الوصول إليها أو محصول لم يقطف أو بساتين بتحتاج سنوات لترجع مثل ما كانت. الضربة يعني الأثقل بالجنوب، فالجنوب بينتج نحو 70% من حمضيات لبنان و90% من الموز، بوقت 64 بلدة منتجة زراعياً في بعضها لليوم تحت القصف والتدمير وأحياناً قنابل الفوسفور. هيدي المناطق المتضررة جنوباً مثل ما شايفين بالأرقام استهدفت بغالبيتها فوق أو استهدفت بغالبيتها فوق 90% من بساتين الحمضيات أجار الموز وأجار الزيتون. يعني حرب حزب الله أصابت قلب الانتاج الزراعي بأهم منطقة بتهم حزب الله. هيدا ما لم نتطرق لموضوع الضرر بزراعات صناعية مثل التبغ بالتفصيل، أما الكلفة فبتوقع أولاً على المزارع الصغير. ليش؟ لأنه المناطق المتضررة بتضم نحو 80% من الأراضي أو الحيازات الصغيرة. ولبسطها، المزارع الجنوبي والفلاح اللبناني يلي ما بيقرروا الحرب وما بيملكوا القدرة على التعويض هن أول مين عم يدفع ثمنها؟ لا بل هالكلفة ما بيدفع ثمنها أهل الجنوب وحدهم، الكلفة والضرر بينتقلوا من الحقل للسوق اللبناني، أسعار أعلى، تصدير أضعف ودخل أقل لآلاف العائلات ببيئة حزب الله وغير بيئة حزب الله. وحتى سلة غذاء اللبنانيين بشكل عام انضربت تماما. الأخطر أنه 80% من مزارعي الجنوب لا يزالون خارج قراهم ناسحين، يعني 8 من كل 10 مزارعين ناسحين بيعانوا من البطالة بلا مدخول وبعاد عن الحصاد أو إعادة الإنتاج.
9: أما بخصوص الفاتورة أو قيمة الخسائر فكانت مقدرة حتى 2024 نهاية 2024 من سنتين بنحو 800 مليون دولار، ومن المرجح أنها ضعفت خلال الأشهر الأخيرة. وبالمحصلة لمحبي سؤال وينية الدولة، لبنان أمام خسارة قد تلامس أو تتجاوز المليار ونصف المليار دولار بقطاع ما بيملك طرف التعويض السريع.
18: شكرا مجدود.
7: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يتم التداول به بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يتعدى كونه إشاعات، مشددا على أن توجه دمشق يركز على وقف الحرب في لبنان لا توسيعها أو الانخراط فيها. وفي تصريح أمام وفد من أهالي ريف دمشق، أوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس من أولويات المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا، أبرزها قضية نحو 1,400,000 نازح سوري في لبنان وضرورة إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم إلى بلادهم.
9: سوريا تغير لغتها الاقتصادية من العزلة المالية إلى بناء الثقة، والمصرف المركزي في واجهة التحول.
19: سوريا عم تحاول الانتقال من اقتصاد أمني زبائني ومغلق إلى اقتصاد سوق خاضع لاختبار الثقة، ومن هون أهمية المصرف المركزي، لأن التغيير الاقتصادي ما بينقاس بالشعارات بل بسعر الصرف وبقدرة المصارف على التواصل مع العالم وبثقة المستثمر بأنه أمواله عم تدخل وتخرج عبر نظام واضح. تعيين محمد صفوة رسلين حاكم للمصرف المركزي بمرسوم من الرئيس أحمد الشرع عم يعطي إشارة لافتة. المرحلة الجديدة تريد واجهة مالية تتكلم لغة الاستقرار وإعادة بناء الثقة، لا لغة العزل والإقفال. وهالرسالة لا تأتي وحدها، سوريا نفذت أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب من مصرف سوري إلى مصرف إيطالي، بخطوة وصف الإعلام بأنها محطة بمسار إعادة الاندماج بالنظام المالي العالمي.
20: تقري السفاية تبع حاكم مصرف سوريا الجديد بتستبشري خير. اليوم عم نرجع نستفيد من الخبرات السورية اللي موجودة برا، اللي كسبت خبرات. هلأ البعض بيقول هذه الخبرات قد تكون غير مناسبة، بدنا نتذكر نحن قلنا 60 سنة تحت حكم نظام واحد. تركت بشار الأسد وحفظ الأسد كتير تقيلة، بدها وقت بس بدها جهود الكل. وبرجع بقول أنا كتير سعيدة أنه هيدا الكل عم يبلش يبين أنه الكل وليس جهة محددة ومعينة هي فقط اللي عم تتحمل المسؤولية اليوم بسوريا.
19: بالتوازي، وزير المالية السوري دعا المستثمرين الأجانب إلى دخول السوق السورية وتحدث عن دور أكبر للقطاع الخاص بالنمو، خصوصا بعد خطوات رفع العقوبات الأوروبية والحديث عن تخفيف القيود الخارجية. الخلاصة، سوريا عم تحاول نسف صورة الاقتصاد الأسدي وتحويله من اقتصاد خوف ومحسوبيات إلى اقتصاد بهمه يبيع للعالم فكرة واحدة وأساسية، إنه الثقة ممكنة.
7: بعد الإعلان، روبيو على المدرجات،
9: ومطار ثالث في لبنان،
21: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وإيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
22: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
23: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: الوحش.
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
2: أنا لازم أروح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
18: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
24: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
25: أصنع عرق امتلت بلد أصيل.
26: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بعد الإقلاعات الأنظار تتجه نحو البقاع وتحديدا مطار رياق، فهل سينجح البقاعيون في تحويل جزء منه مطارا مدنيا؟
1: بعد وضع مطار الإقلاعات على سكة التنفيذ، تتوجه الأنظار الآن إلى البقاع وتحديدا إلى مطار رياق، فمطلب تحويل جزء منه إلى مطار مدني لأغراض تجارية واقتصادية ليس وليد الساعة، إنما هو مشروع تقدمت به عام 2005 كتلة النائب الراحل إليس كيف، ويعود اليوم إلى الواجهة مع صدور مواقف مطالبة لشخصية اقتصادية ونواب المنطقة. يميز هذا المطار موقعه الاستراتيجي، فهو يقع على مسافة واحدة من دمشق وبيروت ويتوسط لبنان. مساحته شاسعة ويملك مدرج رئيسي بطول حوالي 3000 متر، أي يلائم الطائرات المتوسطة والكبيرة. وبنيته التحتية قائمة للتطوير مع الإبقاء على القاعدة العسكرية التي استلمها الجيش اللبناني من سلطة الانتداب عام 1949. بالعودة إلى عام 2005، لم يلقى مشروع تطويره أذان صاغية حين بسبب عدم وجود هيئة ناظمة للطيران المدني، إنما الخطة تضمنت تفاصيل عدة من التدريب على الطيران واستخدام طائرات صغيرة لرش المبيدات الزراعية بحقول البقاع إلى استعمال طائرات مخصصة للشحن التجاري إلى البلدان العربية. بعد نجاح خطة تنفيذ إعادة تشغيل مطار الإقلاعات بالتعاون مع القطاع الخاص وللأهداف الإنمائية ذاتها من دعم للزراعة والصناعة والسياحة وخلق فرص عمل، هل سينجح البقاعيون بتشغيل مطار رياق كمنشأة مدنية؟ وهل ستستجيب الحكومة بوضعه على سكة النقاش مجددا انطلاقا من مبدأ الإنماء المتوازن؟
2: استقبل النائب إبراهيم كنعان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في دارته في البياضة لأكثر من ساعة، وعرض الطرفان لأهمية المسار التفاوضي بالنسبة للبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق عملية إعادة الإعمار. كما تطرق اللقاء إلى ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية لاستعادة الثقة بلبنان، إضافة إلى ضرورة دعم الجيش اللبناني بما يسهم في تثبيت حضور الدولة على كامل أراضيها وتعزيز سلطتها.
0: في وزارة الداخلية التقى الوزير أحمد الحجار النائبين فؤاد المخزومي وغسان حصباني بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان ونواب المدينة. المجتمعون بحثوا في شؤون وأوضاع محافظة بيروت وبلديتها، مشددين على أهمية الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة.
3: ملف مراكز الإيواء، إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم على الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء،
4: لأن بيروت هي عاصمة لبنان وليست فقط مدينة أو بلدة أو محافظة، هي العاصمة وتتطلب تدخل مباشر من أجهزة الدولة ومن الدولة اللبنانية ككل. وضعنا اليوم معه خطة متكاملة ومقاربة وخارطة الطريق للتعاون المستمر.
2: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
5: استمرت الاحتجاجات في ألبانيا، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة تيرانا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما ورافضين مشروع منتجع فاخر يخطط له جاريد كوشنر صار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأثار المشروع الذي تقدر كلفته بخمسة مليارات يورو غضبا بسبب موقعه قرب محمية تضم طيور الفلامينغو والفقمات ومواقع تعشيش السلاحف البحرية، إضافة إلى الخشية من غياب الشفافية ونفوذ المستثمرين الأجانب. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزير الأمن السابق دان جيرفيس وزيرا جديدا للدفاع بعد استقالة جون هيلي، احتجاجا على ما اعتبره نقصا في تمويل الجيش وخطة دفاعية لا تواكب التهديدات المتزايدة. وتأتي الخطوة وسط ضغوط سياسية متصاعدة على ستارمر، ورغم خروج وزيرين من فريقه الدفاعي شدد على أنه لا يزال يملك السلطة ولا يتراجع أمام أي تحد لقيادته السياسية. استخدم البابلون 14 اليوم الأخير من زيارته إلى إسبانيا خلال محطته في جزر الكناري لإعادة ملف الهجرة إلى صلب النقاش الأوروبي. ففي مركز استقبال في تناريفة التقى مهاجرين نجوا من عبور الأطلسي، معتبرا أن البشر بمعنى روحي في رحلة دائمة نحو وطنهم السماوي. وتزامنا مع هذه الزيارة، دخلت إصلاحات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مع تشديد إجراءات الفحص على الحدود وتسريع البت في طلبات اللجوء وآلية تضامن بين الدول الأعضاء وسط تحذيرات حقوقية من توسيع احتجاز المهاجرين. زودت الولايات المتحدة بولندا بأولى مقاتلات F-35 التي دخلت الخدمة ضمن صفقة تسلح مع واشنطن بوجه المخاوف الروسية. وفي قاعدة لاسك الجوية أكد الرئيس البولندي أن الطائرات الجديدة ستجعل البلاد أكثر أمنا وقوة، فيما تواصل وارسو توسيع قدراتها العسكرية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
0: العد التنازلي بدأ في لوس أنجلوس، حيث تستعد الولايات المتحدة لافتتاح مشوارها المونديالي، ووزير الخارجية ماركو روبيو يمثل ترامب على أرض الملعب. معنا الزميل أنتوني مرشا من لوس أنجلوس. أنتوني، يعني كيف تبدو التحضيرات داخل محيط الملعب قبل ساعات من وصول الجماهير والوفد الرسمي الأمريكي؟
6: 70,000 متفرج عم يجتمعوا الليلة هون بسوفي ستاديوم الولايات المتحدة، حيث يبدأ مشوار المونديال أغواي فرق في حدث رياضي، بل أيضا كرسالة أمام خاصة، يعني هون خلف مباشرة لك الفريق التنظيمي.
0: نعتذر عن رداءة صوت مشاهدينا ونتابع النشرة. بعد الإعلان، جاي لو تفاجئ الجمهور،
2: وشاكيرا أو شبيهتها،
7: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدل على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
8: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
9: أنا لبنان تلقف.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم

0: عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: مجددا مشاهدينا نعود إلى الزميل أنتوني مرشاق من لوس أنجلوس، حيث يواكب التحضيرات داخل الملعب، وأيضا ماركو روبيو يمثل الرئيس ترامب في هذا الافتتاح الكبير. التفاصيل معك أنتوني، تفضل.
2: نخلة يعني 70,000 متفرج بيجتمعوا الليلة هون بسوفي ستاديوم على أرض الولايات المتحدة، حيث بدأ مشوار الولايات المتحدة بمواجهة باراغواي بمباراة لا تقرأ فقط كحدث رياضي بل أيضا كرسالة سياسية وتنظيمية أمام العالم. اللافت بهذه المباراة أن التمثيل الرسمي الأمريكي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الملعب ممثلا إدارة الرئيس ترامب بأول ظهور للمنتخب الأمريكي في البطولة، وإلى جانب روبيو يحضر مسؤول أيضا من وزارة النقل والأمن الداخلي يلي بيعكس حجم الرهان الأمريكي على نجاح هذا الحدث أمنيا. وأيضا هنالك تنظيم جدا مهم نخلة لازم نحكي عنه، عم تتعامل السلطات الأمريكية مع هذه المباراة على أنه من أكثر من مجرد حدث رياضي، بالكواليس أجهزة فيدرالية محلية حتى خطة أمنية واسعة تشمل حماية الجماهير الواصلة داخل الملعب وخارجها، المجال الجوي للملعب لرفض أي طائرات مسيرة غير مصرح بها، إضافة إلى متابعة التهديدات السيبرانية ومحاولة الاحتيال الإلكترونية يلي قد تستهدف أيضا المشجعين والزوار. على هامش المباراة أيضا من المتوقع أن يلتقي روبيو رئيس باراغواي بمؤشر واضح إلى أنه كأس العالم هنا ليس مجرد كرة قدم بل أيضا هي منصة لعلاقات دولية بالأمن إلى التجارة والاستثمار وأيضا التكنولوجيا. الولايات المتحدة تريد أيضا أن تقدم نفسها اليوم ليس فقط كمنتخب يسعى إلى بداية قوية بل كدولة مضيفة تريد أن تستخدم أكبر حدث كروي في العالم لإظهار قدرتها على التنظيم والاستقبال وأيضا تكون أنه هي المشهد العالمي. خلفي مباشرة هنا يتجمع هيدا المدخل الأساسي حيث يتجمع المواطنين يلي عندهم دخول إن كانوا بفريق العمل أو حتى المدربين أو كل الفرق لازم يمرقوا هلأ قبل ما تبدأ المباراة بعد حوالي يعني 8 ساعات من هلأ رح يكون هون. هيدا هي نقطة البداية لا دخولهم إلى الملعب لتكون عم تبدأ المباراة بعد منتصف الليل أي حوالي الساعة 4 فجرا بتوقيت بيروت. هذه المباراة الأولى، الافتتاح الأمريكي الأول على عكس افتتاح المكسيك، ويقولون أيضا هنا نخلة أن هذا مصغر لماذا سيحصل بعام 2028 بالأولمبيكس، فهذا حدث مصغر لما سوف تقوم به لوس أنجلوس بال2022.
1: هذه الرسالة.

0: زينا لك.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: مساء الخير. تكشف أرقام الصادرات اللبنانية إلى السعودية حجم التراجع الذي أصاب هذا الملف خلال السنوات الأخيرة بعد ما اتخذت المملكة العربية السعودية قرار إقفال الباب أمام المنتجات اللبنانية. فبعد ما كانت الصادرات إلى المملكة تتجاوز 377 مليون دولار عام 2014 تراجعت بشكل حاد بعد قرار حظر استيراد المنتجات اللبنانية، وانخفضت قيمة الصادرات إلى نحو 300 ألف دولار فقط عام 2022 ثم إلى 100 ألف دولار عام 2024. وطبعا مع إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية من الممكن أن نعود إلى هذه المستويات المرتفعة من جديد في السنوات المقبلة. يواصل القطاع السياحي في لبنان مواجهة ضغوط كبيرة هذا الصيف في ظل استمرار التوترات الأمنية وتراجع حركة الوافدين والحجوزات الفندقية. فكيف تبدو الصورة اليوم في القطاع السياحي؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر يوضح في حديث عبر إذاعة أم أف أم.
3: بالمبدأ العام أعطى السنة شفناها مبدئيا من 40 سنة، ما في مؤسسة فاتحة كليا، كل المؤسسات مقفلة جزئيا والجزء الأكبر صار مقفل. وكل المؤسسة كان عندها مثلا مطعمين وثلاثة وأربعة صار في مطعم واحد. أكيد أنه نحن قلنا لا، ما بدنا نصرح موظفيننا، نطرنا أول شهر نطرنا ثاني شهر، وأكيد كمان ما صرحوا كل موظفينه.
2: دخلت شركة سبيس أكس مرحلة جديدة بعد ما طرحت جزء من أسهمها بالسوق وجمعت نحو 75 مليار دولار لتصبح من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة. لكن رغم هذا الرقم الضخم، التحدي الحقيقي يبدأ الآن، لأن المستثمرين لن ينظروا فقط إلى الأحلام الكبيرة مثل الذكاء الاصطناعي والرحلات إلى القمر والمريخ، بل إلى سؤال أبسط: هل تستطيع الشركة أن تحقق أرباح؟ ورغم أنه قيمة سبيس أكس وصلت إلى نحو 1.8 تريليون دولار، فإنه الشركة لا تزال تسجل خسائر بمليارات الدولارات وتحتاج إلى إنفاق ضخم لتوسيع أعمالها. أما مؤسسة إيلون ماسك فأصبح على بعد خطوة من أنه يصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار، لكن ذلك يبقى مرتبط بأداء سهم الشركة وثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آب مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع. الأسواق الإماراتية باستثناء الأسواق الإماراتية حيث سجلت ارتفاع كبير مع الحديث عن إنهاء الحرب، وأنهت الأسواق الأوروبية على ارتفاع لتسجل مكاسب أسبوعية مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وبدعم قوي من أداء أسهم البنوك وقطاعات السفر والتعدين. تبينت الأسهم الأمريكية بعد صدور تقارير أفادت بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وعززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها بعد الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4218 دولار للأونصة، الفضة 67 دولار، أما النفط 87 دولار لبرميل برنت، بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها مع احتمال التوصل إلى اتفاق، طبعا ما قلص المخاوف من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة وعزز أمال إنهاء الحرب. الأبرز العملات حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1576، إلى العملات المشفرة حيث تراجعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 63700 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1600 دولار. فهون نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: شكرا أنطوان.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: انطلق المونديال ورح يكون هو حديث السوشيال ميديا بالفترة اللي جاية. حفل الافتتاح تفاصيله كانت حاضرة وبالأحرى كانت فايرل على كل مواقع التواصل، وأجواء الملاعب عكست حماس الجمهور اللي ناطر هالمناسبة من 4 سنين. شاكيرا اللي افتتحت المونديال للمرة الرابعة كانت مادة دسمة على السوشيال ميديا بين اللي انتقد ظهورها المتكرر واللي شكك بمستوى حفل الافتتاح مقارنة مع افتتاح قطر بال 2022، ولكن وجود شاكيرا وحماسها وحتى بالكواليس كان واضح. المباراة الأولى انتهت بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا 2-0، وجمهور المكسيك قرر يحتفل تحت الشتاء. كما انتشر فيديو للمعلقين المشجعين لمنتخب جنوب أفريقيا من بعد خسارة فريقهم.
5: Okay. What do we say?
4: هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
0: البداية مع كرة السلة وتحديدا مع بطولة ديكاتلون لكرة السلة مع المباريات المستمرة بالجولة الثالثة من الدور الأول من البلاي أوف. المباراة اللي كنا عم تبعها اليوم بعد ظهر كانت مباراة عم تجمع هوبس بمواجهة فريق المركزية، والفوز في هذه المباراة كان لفريق جوني اللي قدر أن يتغلب في هذه المباراة بنتيجة 68-62، وبالتالي جوني عم تحجز مركز لها بالمربع الذهبي من هذه البطولة. بكرة في عنا مباراتين دائما في هذا الدور، عنا الأنطونية بمواجهة أنترانيك، المباراة رح نشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب. بالوقت يلي بكرة المساء رح نكون مع مباراة كبيرة رح تجمع الحكمة بمواجهة وماتمن، هذه المباراة رح نتابعها بنقل مباشر على MTV. منتابع مع أخبار المونديال وتحديدا مع أولى المباريات اللي كانت عم بتصير مبارح. بطبيعة الحال المكسيك صاحبة الأرض كانت عم تخوض المباراة الأولى، وكانت هذه المباراة بمواجهة أفريقيا الجنوبية. الفرقين كانوا التقوا من 16 سنة بنفس الدور بنفس البوزيشن، ولكن المرة وقت كانت أفريقيا الجنوبية عم تستضيف نهائيات كأس العالم، وقت المباراة بتنتهي 1-1. هالمرة المكسيك بيربح بنتيجة 2-0. مباراة تانية كبيرة بين كوريا الجنوبية وتشيكيا بتنتهي لمصلحة فريق كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، رغم أنه الفريق التشيكي هو اللي افتتح تسجيل في هذه المباراة. أما الليلة المساء ومثل ما كان عم بقول زميل أنتوني مرشاي، فرح نكون مع أولى مواجهات المنتخب الأمريكي، ولكن قبل هذه المباراة بعد وقت قليل الساعة 10 المساء رح نكون مع مباراة كبيرة رح تجمع كندا مع بوسنيا والهرسك. البوسنيا يلي أقصوا إيطاليا، وبالتالي عم نشوف مباراة كبيرة رح تجمع الفرقين بتورونتو بالمجموعة الثانية. أما المباراة المنتظرة فهي رح بتصير بواحد من أجمل ملاعب العالم، ملعب جديد صمم بطريقة هندسية رائعة جدا بلوس أنجلوس، وهو رح يجمع الولايات المتحدة بمواجهة الباراغواي، وشي ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
6: شكرا نجيب. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
7: على وقع الموسيقى والحماس انطلق كأس العالم 2026 بحفل افتتاح مبهر خطف الأنظار وأشعل المدرجات. الحفل جمع نجوم عالميين أبرزهم شاكيرا وبرنابوي وجاي بالفن وأندريا بوتشيلي، واللي قدموا عروض استثنائية بتليق بالنسخة التاريخية للمونديال.

0: فاجأت جينيفر لوبيز جمهور ديفيد جيتا خلال حفل الضخم بستاد دي فرانس بعد ما انضمت له على المسرح لتقديم أغنية سيف مي تونايت أمام أكثر من 80 ألف متفرج. ظهور أشعل حماس الجمهور خصوصا مع تقديم جيلو عدد من أشهر أغانية ضمن عرض استعراضي لافت. أضافت تايلور سويفت إنجاز جديد لمسيرتها بعد تكريمها خلال حفل سونغ رايترز هول أوف فيم بنيويورك لتصير أصغر امرأة بالتاريخ بتنال هيدا التكريم. أما على الريد كاربت فخطفت تايلور الأنظار بإطلالة لافتة كما رصدت عدسات المصورين لحظات جمعتها بالفنان الصاعد سومبر مع أثر تفاعل واسع بين الحضور وعلى مواقع التواصل. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمزيد من أخبار الفن والنجوم
1: وإلى الأحوال الجوية. الإحساس بالشوب بالنهار سببه الرطوبة العالية حتى لو الحرارة بعدها تحت معدلاتها على الساحل، وهيك بيكمل طقسنا بالويك أند بس بيقوى الهواء الأحد والتنين بالشمال، يعني بيعلى معه موج البحر لحدود المتر تقريبا. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 65%. الحرارة بكرة بالنهار على الساحل تحت معدلاتها 28 ببيروت 23 ببعقلين و 27 درجة برمش. قدي رح تطل الحرارة من عشية 22 ببيروت 13 بميروبا و 15 درجة بالهرمل. ببيروت السماء صافية الشمس قوية وموج البحر بيعلى وبيتخطى النص متر. أما على الجبال في خطيطة بالليل الرطوبة 70% والحرارة بين 16 و 22 درجة. كيف بيخلص أسبوعنا؟ بكرة الأجواء صافية ومستقرة، الحرارة 28 درجة على الساحل بس منحسها 32 بسبب الرطوبة العالية. الأحد والتنين الطقس بيبقى قليل الغيوم، الحرارة ما بتتغير بس بيقوى الهواء بالشمال وبيعلى معه موج البحر لحدود المتر أوقات. تلاتة الأجواء مستقرة وصافية، رطوبة عالية 70% والحرارة بين 22 و 28 درجة على الساحل. بختام نشرتنا بتمنى لكم ويك أند حلو وين ما قررتوا تمضوا وتصبحوا على خير. شكرا دانيال.
2: شكرا دانيال. مشاهدينا في خبر عاجل ورد منذ بعض الوقت، أوردت أكسيوس أن الإيرانيين أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد راض على مسار المفاوضات. أما هيئة البث الإسرائيلية فذكرت بأن القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران.
1: بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر NFM.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة.

0: الأسباب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: LBCI.
2: مساء الخير. عدا انطلاق المونديال، ملف يشغل العالم هو الحديث عن نضوج الاتفاق الأمريكي الإيراني، وملف يشغل لبنان وهو ما قيل عن إمكان تدخل سوري على أراضيه. في الملف الأول لا شيء نهائيا بعد ولا شيء محسوما. مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن اتفاقا قيد التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران مشروط بالأداء، ولن تحصل طهران على أي من أصولها المجمدة قبل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. في الملف الثاني الذي يشغل اللبنانيين والمتعلق بإمكان دخول سوري إلى لبنان، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعد كونه شائعات وفق ما أفاد مصدران وكالة الصحافة الفرنسية. وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد الوكالة بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار من أجل التدخل ضد حزب الله في لبنان. وقال أحد المصدرين طالبا عدم كشف اسمه اليوم الجمعة إن الشرع تطرق إلى الملف اللبناني خلال لقائه في قصر الشعب وفدا ضم أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق. وبحسب المصدر فقد أكد أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعد كونه شائعات. في مطلق الأحوال ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني مفتوح، وملف احتمال الدخول السوري للبنان مفتوح كذلك، ولا شيء نهائيا طالما أن تطورات مفتوحة على

0: مختلف الاحتمالات. في الشق اللبناني، من أي اتفاق أمريكي إيراني ما هو موقف حزب الله؟ النائب عن حزب الله حسن فضل الله يعلن الثقة الكاملة بإيران فيقول: إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق الملف اللبناني. وهكذا يكون حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر في لبنان يولي الثقة لإيران التي تفاوض مباشرة. في السياق اللبناني والإقليمي، موقف لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي أعلن فيه أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
1: الجديد. مساء الخير. العالم تحكمه كرة القدم التي افتتحت مونديالها على الأرض المكسيكية، ولبنان يتقاذف كرة النار ويحاول معالجتها لتحقيق أهداف لصالحه بين ملاعب واشنطن وإسلام أباد. اللاعبون كثر، الأهداف متفرقة، ومباريات الدخول إلى الأدوار النهائية بدأت ترتسم ملامحها ومواعيدها المنتظرة. على الخط الأمريكي الإيراني، وبعد الغموض المتأرجح بين واشنطن وطهران، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، قائلا: ندرك حملة التضليل التي يشنها من يسعون لتخريب اتفاق السلام، مؤكدا أن باكستان تعمل مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وعلى المحتوى السياسي اللبناني، ما زالت المقاربات تتمحور حول المفاوضات في جولتها المقبلة، وربطا بما يحدث على طاولات المنطقة والعالم. وفي هذا الإطار تلعب المملكة العربية السعودية دور ضابط إيقاع التهدئة في المنطقة كي لا تشتعل الساحات على جمر الوقائع الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. وتعمل الرياض على انتقال سلس من مرحلة الحروب المشتعلة إلى آخر الحروب المتوقعة. فالسعودية التي تجمعها علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحافظ في الوقت نفسه على قنوات عملية مع إيران، تدخل اليوم على خط الملفات الأكثر تعقيدا في المنطقة من طهران إلى بيروت مرورا بواشنطن وتل أبيب. وفي لبنان تتقاطع الجهود السعودية مع مفاوضات شاقة وحساسة يقودها الأمير يزيد بن فرحان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تبرز مهمة الأمير كجزء من مسعى يهدف إلى نقل لبنان من مرحلة وقف هش للنار إلى وقف شامل ومستدام عبر جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وعلى وقع هذا المسار، قد تتوحد ساحات التفاوض اللبنانية متجهة نحو توحيد مقاربتها بين الرؤساء الثلاثة، لينضم فرع مفاوضات عين التين إلى فرع عبد السراي مرورا بواشنطن، والتي ستتوازى فيها مسارات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية مع انسحاب سلاح حزب الله أو ما يعرف بالاحتواء، وصولا إلى عودة النازحين وإعادة الإعمار. كل هذه الخطوات تنتظر مزيدا من تفكيك الكباش الداخلي على خط موقف عين التين من جهة، والإقليمي الدولي على خط طاولة واشنطن المرتقبة. وعندها إما يزيد منسوب التفاؤل بنهاية مسار الاشتباك، أو يتطلب الواقع مزيدا من جهود الوسطة.
2: MTV. مساء الخير. دونالد ترامب يحير الجميع، فهو يقول الشيء ونقيضه في آن. إنها سياسة مقصودة على الأرجح يتبعها الرئيس الأمريكي كأداة من أدوات التفاوض. ولأن ما يقوله ترامب مشكوك في أمره، فإن حديثه عن توقيع اتفاق مبدئي الأسبوع المقبل مع الجمهورية الإسلامية يظل موضع شك وتساؤل. لكن بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد التأكيد أن الاتفاق المبدئي سيوقع يوم الأحد المقبل وفي جنيف تحديدا. فهل فعلا أصبح الاتفاق منجزا، أم إن كل ما يقال ويعلن هو في إطار الضغط لا أكثر ولا أقل؟ المعلومات المتقاطعة من أكثر من مصدر تؤكد أن القسم الأكبر من ورقة التفاهم أنجز، لكن ثمة تفاصيل قليلة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد. والدليل على ذلك أن إيران لم تعلن أنها حسمت قرارها نهائيا بعد، وقد أرفقت طهران لا موقفها هذا بالتأكيد أن مذكرة التفاهم لا تشمل حاليا أي اتفاق حول الملف النووي، وأنها لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز. إذن الاتفاق لم ينجز نهائيا بعد، وإن كان على قاب قوسين أو أدنى من ذلك، وثمة نقاط كثيرة فيه لا تزال في دائرة الالتباس، ومنها مسألة شموله الوضع في لبنان، علما أن المعلومات تشير إلى أن ذكر ورقة التفاهم لوقف إطلاق النار في لبنان لا يعني البتة أن الملف اللبناني عاد ورقة مساومة ومقايضة بيد إيران من جديد. فالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة مستمرة في واشنطن، والسلطة اللبنانية فقط هي التي تبحث في كل المسائل والقضايا المتعلقة بلبنان، بدءا بالانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى نزع سلاح حزب الله. وإدراك الحزب هذا الأمر هو ما حمله اليوم على تجديد هجومه على مفاوضات واشنطن، معتبرا أنها مكابرة غبية من قبل السلطة وانتحار سياسي مجاني لن يحقق شيئا. فهل خيار المفاوضات هو الانتحار أم خيار حربي الإسناد والثأر للخامنئي؟
3: المنار.
4: أهلا بكم. مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى، كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وإلى حين استكمالها بشكل نهائي فإن على وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتواها. وما تحويه التسريبات عبر الإعلام الأمريكي قبل الإيراني أثار حفيظة دونالد ترامب، فكاد أن ينقلب على نفسه من جديد قبل أن يتدخل جاي دي فانس لترتيب التنازلات الأمريكية أمام ثبات المواقف الإيرانية، معتبرا أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. أما وزير الطاقة الأمريكي فتولى تخريج رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية وفق الاتفاق، قائلا إنه يمكن أن يكون هناك رفع جزئي للعقوبات ضمن التنازلات التي نقدمها. أما ما لم ولن تتنازل عنه طهران فهو بند وقف الحرب في المنطقة، وأولها لبنان الذي يشهد تغولا صهيونيا بالقصف والغارات من منطقة النبطي حتى طول الخط الساحلي، ووصولا إلى قرى جزين وسط ارتباك كبير لحكومة الاحتلال رغم عنترياتها المنبرية وارتفاع عويلها السياسي على مسمع بنيامين نتنياهو، مع عدم إغفال الخشية من قدرتها على التشويش والتعطيل كالمعتاد. وما اعتاد عليه أهل الميدان من إيلام المحتل وتكبيده المزيد من الخسائر والأثمان أكملوه بصواريخهم وعبواتهم ومحلقاتهم الانقضاضية، مقدمين ملحمة ملزون البطولية نموذجا للتصدي لقوات الاحتلال التي عادت أدراجها مع الكثير من الخسائر والخيبات، ولاحقها المقاومون حتى طير حرفة مفجرين بآلياتها العبوات الناسفة ومستهدفين قواتها بالضربات الدقيقة. ومع دقة المرحلة التي يمر بها الموقف الصهيوني ووصف خبرائهم للاتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين بالسيء للغاية، فلم يبق لهم إلا السلطة في لبنان بحسب المسؤولة السابقة في مكتب نتنياهو ليان فوليك، التي وصفت المفاوضات مع السلطة اللبنانية بالشيء الإيجابي الوحيد لإسرائيل، داعية إلى استمرار مواقف الرئيس جوزيف عون التاريخية لتحقيق إنجاز ما. فهل تستفيق السلطة اللبنانية مع كل هذه المتغيرات المتسارعة؟ وهل ستوقف مسارها الذي وصفته كتلة الوفاء للمقاومة بالمكابرة الغبية والانتحار السياسي المجاني الذي لن يحقق شيئا؟ فالكتلة التي طالبت السلطة بالتراجع عن خياراتها والابتعاد عن خطاب التحريض والكراهية واستعداء شريحة واسعة من اللبنانيين أكد ضرورة تعزيز التفاهم والوفاق الوطني والحفاظ على استقرار البلاد. وبعد شكرها للجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسنادها الحق اللبناني، دعت الكتلة السلطة اللبنانية إلى إعادة ترميم العلاقة مع إيران والاستفادة من دورها الإقليمي.
3: NBN.
5: بعد لغة النار شهدت الساعات الأخيرة تقدم لغة التفاوض مع تطورات متسارعة في ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران، وسط تقارير متقاطعة صادرة عن وسائل أعلام دولية وإيرانية تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق إطار بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق بات جاهزا للتوقيع وأنه يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية واسعة، لافتا إلى أن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي وأن التفاهم قد يفتح المجال أمام ترتيبات أمنية جديدة تشمل ملفات إقليمية عدة من بينها الملف اللبناني. في المقابل شددت مصادر إيرانية رسمية على أن المفاوضات لا تزال بحاجة إلى موافقات نهائية ولم تصل بعد إلى اتفاق نهائي ملزم. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية فإن المباحثات تركز على ملفات رفع العقوبات، ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، واستئناف مسار التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد الإيراني على أن الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان. من جهتها كشفت تقارير نشرتها بلومبرغ وأكسيوس أن مسودة التفاهم المطروحة تتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى بنود مرتبطة بالأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها لبنان. وتشير هذه التقارير إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني يعد جزءا من البيئة السياسية المطلوبة لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني. وتتزامن هذه التطورات السياسية والإقليمية مع تصعيد ميداني جديد في جنوب لبنان، حيث شهدت محافظة النبطي خلال الأيام الأخيرة توغلات إسرائيلية متكررة داخل عدد من البلدات الواقعة شرق وجنوب المدينة. وأفادت تقارير ميدانية بأن القوات الإسرائيلية تقدمت باتجاه محيط كفر تبنيت والنبطي الفوقة، مع محاولات الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر ذات الأهمية الاستراتيجية، وسط استخدام آليات عسكرية وجرافات وعمليات تمشيط واسعة في المنطقة. كما ترافقت التحركات البرية مع استمرار الغارات الجوية والاستهدافات العسكرية في محيط النبطي. في المقابل تصدت المقاومة لقوات جيش العدو المتوغلة بعمليات عدة، موقعة عددا من الجرحى قارب 40 خلال أيام قليلة وفقا لأعلام العدو.
3: OTV.
6: مع تكرار الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، يبقى السؤال الأهم: ما مصير لبنان؟ هل ستبقى أرضه محتلة؟ وهل سيبقى عرضة لاعتداءات إسرائيلية متواصلة برا وبحرا وجوا؟ وهل سيبقى أبناؤه يسقطون شهداء أو يصابون بجروح أو واقعين في الأسر؟ وفي الموازاة، ما مصير سلاح حزب الله؟ هل سلم الخارج الدولي والإقليمي باستحالة نزعه؟ وهل يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب؟ في هذه الحالة لماذا كانت تلك الحرب؟ بل لماذا كان أصلا كل ما جرى في البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 المشؤوم؟ وكيف ستتعامل السلطة اللبنانية مع المرحلة الجديدة؟ وماذا عن مواقف الأطراف، سواء ما يتمسك بالسلاح ومنطق الإسناد أو ما يراهن بكل صراحة على إسرائيل؟ قد يكون من المبكر الإجابة على كل تلك الأسئلة المشروعة، لكن طرحها حق لكل مواطن لبناني دمر منزله أو جرفت قريته أو سقط له قريب أو هجر من بيته أو اضطر أبناؤه إلى هجر البلاد. في غضون ذلك يتواصل الأخذ والرد بين واشنطن وطهران بعد تسريبات متناقضة حول مسودة الاتفاق المطروح، لكن الجانبين التقيا عند التأكيد على أنهما أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق إطار القطري تبدأ بعده المفاوضات حول الملفات الكبرى أبرزها السلاح النووي ومصير ما يسمى بالأذرع من ضمنها حزب الله.
7: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

0: انا بولسي. ايه البنت دي انت تعرفها؟
1: حبيبتي جدا
0: يا ابن اللذينه. ده شكلك انت اللي متفق معاها بقى. طب اطلبها.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: الجماهير بتشوف المؤتمر الصحفي شيء عادي، بس بالنسبة للمدرب واللاعبين الموضوع مختلف. في أسئلة عن الإصابات، في أسئلة عن الخلافات، عن الجاهزية، عن توقعات البطولة، وأي جواب ممكن يتحول لعنوان رئيسي بكل الصحف الرياضية بالعالم. تخيل إنه ملايين الأشخاص عم يحللوا أدائك كل يوم، كيف مشيت، كيف تمرنت، كيف حكيت، وحتى كيف ضحكت. هيدا هو الواقع بالنسبة لنجوم كأس العالم. اللاعب الكبير ما بيتعامل بس مع الخصم بالملعب، بيتعامل كمان مع ضغط الجمهور والإعلام والتوقعات.
4: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: انا متأمل.
1: لا انا كلها بتصير.
2: انا لبنان تلقى فضي.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة طلت
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
7: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
12: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. نبدأ الموجز من آخر التطورات على الجبهة الجنوبية، حيث استهدفت إسرائيل بسلسلة غارات بلدات سيناي، كفر تبنيت، تفاحتة والقصيبي، مجد الزون والصرفند. الطيران المعادي أغار مستهدفا منطقة عرب صليم وجرجوع والأودية الواقعة بينهما وبلدة سلعة في صور ومنطقة القطراني في جزين، بالتزامن مع قص مدفعي على مرتفعات الريحان وسجد في قضاء جزين. الغارة الإسرائيلية التي استهدفت نقطة للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية في بلدة سلعة أدت إلى إصابة مسعفين. في المقابل أعلن حزب الله استهداف موقع بلاط المستحدث للعدو بصلية صاروخية وتجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي رشاف والقوزح بسليات صاروخية أيضا. هذا ودوت صافرات الإنذار في القطاع الغربي للحدود مع لبنان داخل الأراضي المحتلة إثر تسلل مسيرة في الجبهة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي كان أعلن مقتل قائد منطقة شقيف في حزب الله ناصر شقير وخلفه أحمد سبليني. هذا وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها في كل من غزة سوريا ولبنان مؤخرا. كاتس لفت إلى أنه لابد لإسرائيل من ضمان قدرتها على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، معلنا أنه أصدر مع رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. في السراي يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نواف سلام عند الثالثة بعد ظهر الاثنين لمتابعة المستجدات الأمنية والسياسية والإنسانية ولمناقشة بنود عادية منتظمة وشؤون وظيفية. التفاهم الإيراني الأمريكي بعد الفاصل.
3: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
12: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، نشره كما هو عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي ترو سوشيال. وكان عراقجي قد كتب أن مذكرة التفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى، ودعا وسائل الإعلام للامتناع عن الخوض في التكهنات في شأن مضمونها إلى حين الانتهاء منها بصورة نهائية. عراقجي أوضح في منشوره والذي نشره ترامب كما أسلفنا أوضح أن السلطات الإيرانية ستطلع الرأي العام الإيراني على كل التفاصيل في الوقت المناسب. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت التوصل إلى تفاهمات في معظم القضايا وأن إيران في المرحلة النهائية من النقاشات الداخلية لمذكرة التفاهم. هذا وأوردت وكالة إيرنا الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه هذه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وتعليقا على تضارب المعلومات حول مضمون الاتفاق، أوضح جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج واشنطن عن أي أصول بمجرد توقيع الاتفاق أو حضور الاجتماع، وأن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف أمريكا وحلفائها. ديفانس كشف أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران وكل الشرق الأوسط إذا أوفت طهران بالتزاماتها. في السياق، نقلت رويترز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الاتفاق مع إيران قائم والإنجاز بالفعل حول البرنامج النووي سيتم تفكيكه لتدميره وإزالته، وشدد على أن الأموال لإيران لن تصرف قبل تنفيذ

المنطقة ويمهد الطريق لسلام دائم. نبقى في الشأن الإيراني، حيث أشار رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي أن القوات الإيرانية تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي سفينة عبور المضيق من دون إذن إيران، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي لأن قدراتها العسكرية دفاعية كافية وتندرج ضمن تحقيق الردع. أما وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت فكشف عن خروج نحو 7 ملايين برميل نفط من الخليج بمساعدة عسكرية أمريكية. رايت أكد لرويترز أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيسهل الجيش الأمريكي تدفق المنتجات عبر مضيق هرمز، مقترحا رفع العقوبات عن إيران جزئيا في حال تم توقيع الاتفاق. نختم مع خبر حول ملايين إيلون ماسك، فقد أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد صعود سهم سبيس أكس في بداية تعاملاته اليوم. وكان قد بدأ سهم سبيس أكس التداول في البورصة الأمريكية عند $150. بهذه الأخبار نختم الموجز، شكرا للمتابعة، ونذكركم بأن مباريات كأس العالم تتابع اليوم في مباراة شيقة بين كندا والبوسنة عند 10 من هذا الليل.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بالمونديال في منتخبات بتشارك بالبطولة وفي منتخبات بتكون البطولة كلها عم تراقبها. قبل ما تنطلق أول مباراة وقبل ما تنزل التشكيلات الرسمية، في منتخبات بتكون تحت المجهر 24 ساعة بالنهار. كل تدريب خبر، كل تصريح عنوان، وكل حركة من نجم بالفريق تعمل ضجة على السوشيال ميديا. قبل أي مونديال بتتحول معسكرات بعض المنتخبات لمراكز إعلامية ضخمة، مراسلين، مصورين، محللين، قنوات تلفزيونية، إذاعات وصناع محتوى، كلهم ناطرين خبر جديد. أوقات مجرد صورة من التدريب بتعمل جدل ساعات.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. نرحب في استوديو آر تي عربيك بالسيد الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس. مرحبا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: هذه هي أول زيارة لكم إلى موسكو في هذا العام. معروف أن الزيارات بين الجانب الفلسطيني وتحديدا حماس مع المسؤولين في موسكو على مدى الأعوام الماضية كانت شبه دورية. هذه هي المرة الأولى، يعني إحنا الآن اقتربنا من نهاية النصف الأول للعام. أولا التقيتم بالسيد غريغوري بريسينكو اللي هو نائب الوزير، ما هي القضايا التي تم البحث فيها، خاصة وأن هذه الزيارات غالبا ما تثير حساسية السفارة الإسرائيلية في موسكو؟
1: هو بالتأكيد تثير حساسية السفارة الإسرائيلية في موسكو، ولكن العلاقات بيننا وبين الاتحاد الروسي متينة وقوية ومستمرة، وأعتقد بأنه نحن في كل عام كنا نزور أكثر من مرة، مرتين أو ثلاثة موسكو، لكن بسبب تغيير نائب الوزير في هذه
0: المسؤول عن ملف الشرق الأوسط،
1: لأنه جلس أكثر من 6 شهور قبل أن يتعين السيد نائب غورغي نائب الوزير برينيسكو، فبالتالي تأخر اللقاء شيئا ما. نحن يعني رتبنا هذه الزيارة بعد أن تولى الموقف، وكأحد أهم يعني هنأناه بالموقع الجديد، ونحن نعرفه من القاهرة،
0: كان هنا سفيراً، كان سفيرا
1: لموسكو في القاهرة، وهنأناه بثقة فخامة الرئيس بوتين وتعيينه في هذا الموقع. وكانت المباحثات متعلقة بالشأن الفلسطيني تحديدا والمفاوضات في القاهرة ومستقبل هذه المفاوضات والعقبات التي تقف في وجه المفاوضات وخطة ترامب عموما ومستقبلها، بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وهذا هي عادتنا مع التوافق. نعم. يعني وهناك كان تطابق في وجهات النظر إلى حد كبير.
0: قبل أن نتحدث عن مستقبل المفاوضات، إن كانت هي بالحقيقة يطلق عليها تعبير مفاوضات لأنه الأطراف غير متكافئة، يعني هنالك إملاء للإيرادات، في اضطراب في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وبغض النظر عن تقييم هذا العمل العدواني ومواقف الأطراف العربية والدولية منه، كيف ينعكس هذا على الملف الفلسطيني، خاصة وأن حصار غزة، الدمار في غزة، العذابات التي يعاني منها أهالي غزة لم تنقطع بل ربما تزداد يوما بعد يوم؟
1: أنت تعلم تماما بأن تداعيات الحرب في غزة هي التي أنشأت الحرب على حزب الله، وأنشأت الحرب تاليا على إيران، وبالتالي الملفات المتعلقة بالوضع الفلسطيني هي ملفات مترابطة وخاصة في هذه الحرب. والجديد فيها هو مشاركة أمريكا وإسرائيل في الحرب على إيران، هذه لأول مرة بتحصل في حروب الشرق الأوسط، والسبب في ذلك هو التداعيات التي أحدثتها الحرب في غزة، لأن إسرائيل حينما فشلت في الحرب في غزة رغم التدمير الهائل وحرب الإبادة التي مارستها، انتقلت للحرب أو بعد هذا الفشل إلى الحرب على حزب الله، حققت مكاسب في الحرب الأولى ومما أطمعها لدخول الحرب مرة تانية، وبالتالي الآن دخلت في مأزق آخر غير مأزق غزة، مأزق. وكذلك في إيران حققت مكاسب سريعة في حرب الستة أيام السابقة، الأسبوعين
0: 12 يوما
1: 12 أسبوعين يعني 12 يوم
0: إجمالا،
1: 12 يوما، فحققت مكاسب كبيرة، فاجأت الإيرانيين، لأنهم كان التوقع بأن يذهب الإيرانيون إلى توقيع اتفاق النووي في أوروبا مع الأمريكان.
0: نعم.
1: وكانت هناك إرهاصات بانتهاء الملف. فجأة إسرائيل وإيران، إسرائيل وأمريكا بخوض حرب فاجأت فيه النظام الإيراني، مما جعل هناك في مكاسب في البداية ضخمة أطمعهم في دخول الحرب مرة ثانية. ولذلك لو لاحظت علشان تعرف الترابط كم، هو الترابط الأساسي اللي إسرائيل تريده، لا تريد إيران أن تمتلك سلاح نووي، لأن الإحصائيات تتكلم عن أنه لو حصلت إيران على سلاح نووي نصف المجتمع الإسرائيلي سيهاجر من فلسطين. النقطة الثانية هي أنه إيران هي الوحيدة في المنطقة التي قالت للأمريكان وللإسرائيلي لا، وقاومت التطبيع ودعمت المقاومة في كل الصعد، وبالتالي إسرائيل لا تريد لها لا أن تحصل على السلاح أو القدرات أو على قدرتها على صناعة السلاح النووي، ولا تريد لها أن تدعم منظمات المقاومة خارج حدودها. وبالتالي أهم مطلبين الآن لأمريكا هن هدول المطلبين، بالإضافة إلى المطلب الثالث وهو ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني الذي فاجأ إسرائيل، ولم يكن متوقعا أنه إيران تملك مثل هذه الأسلحة الدقيقة واللي بتملك قدرات تدميرية كبيرة، مما جعل هناك في تفوق صاروخي إيراني مقابل التفوق الطيران الإسرائيلي والأمريكي.
0: على أي حال هنالك قوة اجتماعية كثيرة في العالم العربي والحمد لله تقاوم التطبيع، وليس فقط يعني في إيران، يعني من يقاوم التطبيع هو الشارع العربي بالدرجة الأساسية.
1: صحيح.
0: ولأن القضية الفلسطينية في ضمير كل العرب وستبقى في ضمير كل العرب.
1: تأكيد.
0: وأعتقد أنكم متفقون معنا في هذه الحالة. الآن هنالك مفاوضات، هل يمكن إطلاق كلمة مفاوضات؟ ومن هم أطراف المفاوضات؟ من هي القوى الراعية لهذه المفاوضات؟ طبعا بسبب عدم الثقة بإعلانات وتصريحات ترامب الذي أراد أن يحول غزة إلى كازينو وإلى منتجع لتتحول غزة إلى يعني أطلال، ويقال أن هنالك حتى أنواع جديدة من الجرذان تقوم القوات الإسرائيلية بتربيتها لإرعاب أهالي غزة. ما هو مسار هذه المفاوضات وعلى ماذا يتفاوضون؟
1: أنت تعلم بأن هناك خطة لترامب طرحها ليست لصالح حماس ولا لخدمة الشعب الفلسطيني ولا لإنقاذ الشعب الفلسطيني الإبادة. الخطة طرحها لإنقاذ نتنياهو وإسرائيل من نفسها، لأن العالم أصبح كله بما في الشارع الأمريكي ضد إسرائيل وحرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتالي هو أطلق المبادرة من أجل حماية إسرائيل من نفسها ووقف حربها ضد العالم كله وليس ضد قطاع غزة بالذات. بالتالي حماس واجهت هذه الخطوة الأمريكية بموقف واضح، قالت هناك يعني حماس عدة قضايا متعلقة بها شخصية بها كحركة، وهي تبادل الأسرى، تبادل الجثامين، المساعدات، فك الحصار، الانسحاب الإسرائيلي، وقف الحرب. ولأما فيما يتعلق بالمبادئ الأخرى فهي متعلقة بالكل الفلسطيني، وبالتالي أجابت على نصف الورقة وأحالت النصف الثاني للكل الفلسطيني. نتنياهو ترامب أعلن قبول حماس للورقة وأجبر إسرائيل على وقف الحرب، ونتنياهو لا يريد وقف الحرب. فهنا أصبحت نتنياهو أمام مأزق أنه كيف يستمر في الحرب وكيف لا يعارض ترامب، وهذا ما جعل شرم الشيخ ينعقد تفاوضات بين حماس والأطراف الوسيطة وليس مفاوضات مع إسرائيل. نحن لا نفاوض إسرائيل، لم نلتقي مرة واحدة مع الإسرائيليين، نحن نفاوض وسطاء كان الأمريكان والمصريين والقطريين والأتراك، فاوضنا هؤلاء وهؤلاء توقعنا معهم اتفاقية شرم الشيخ والتي نتج عنها وقف الحرب وبدء تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. حماس التزمت بما تعهدت به ووقعت عليه هي وأمريكا، أمريكا ضامنة لإسرائيل، والدول العربية أيضا ضامنة لحماس، وبالتالي حماس التزمت بالكامل في تعهداتها، سلمت جميع الجثث وسلمت كل الأسرى وأوقفت إطلاق النار ولم تطلق رصاصة واحدة على الإطلاق طوال الثمان شهور السابقة. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق، حتى إعادة الجثث إلى الفلسطينيين أعادتهم بدون التعريف. التزمت ب30% مما تعهدت ووقعت عليه، والوسطاء جميعا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الآن ما يدور من مباحثات أو سميها مفاوضات بيننا وبين الوسطاء هي حول تطبيق المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي الآن اللي الوسطاء يريدوا أن يدخلوا فيها. اشترطنا أن إسرائيل تلتزم بالمرحلة الأولى حتى ندخل بالمرحلة الثانية، لأنه ما معنى أن تدخل في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى لم تطبق بعد. وبالتالي اشترطنا، وهذا الذي لم يستطع الوسطاء إجبار إسرائيل على تنفيذه، وبالتالي كانت هناك نعم ضغوط من الوسطاء أن ندخل في الحوار مع المرحلة الثانية، لأنه معظم القضايا الجوهرية لخطة ترامب هي في المرحلة الثانية، ومنها دخول اللجنة الإدارية ودخولها، منها قوات الاستقرار الدولية، منها الانسحاب الإسرائيلي، منها إعادة الإعمار، منها يعني كل هذه القضايا جاءت في المرحلة الثانية من ولذلك نحن نفاوض الآن الوسطاء أو نتحاور مع الوسطاء ولا نقبل إملاءات.
0: نعم حسنا، يعني هل نفهم من كلامكم أن إسرائيل تشعر أنها انتصرت في غزة وحققت كل أهدافها؟
1: لو حققت انتصارها لأعلنت الانتصار، ولو حققت كل أهدافها لانتهت المعركة من فترة بسيطة. إسرائيل وضعت عدة أهداف لها من المعركة، تهجير الشعب الفلسطيني، إخضاع حماس وإخراجها من الحكم، ونزع سلاح حماس. هذه الثلاثة شروط وضعتها إسرائيل، لم تحقق التهجير، بل بالعكس الآن في على قائمة العودة لقطاع غزة من الذين خرجوا من الجرحى للعلاج في مصر أكثر من 20,000 يريدوا العودة لقطاع غزة، مش يهاجروا. النقطة الثانية، حماس لا زالت هي التي تدير قطاع غزة، تديره في كل المناه، أمنيا، صحيا، تعليميا، قضائيا، حماس لا زالت تدير قطاع غزة على الرغم من حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل.
0: نعم.
1: ولذلك فشلت أيضا. وأيضا المطلب بليدينوف في 15 نقطة التي قدمها ولم يستطع تحقيق أي منها، أيضا حماس رفضت تسليم السلاح، والآن المقاربات كلها تقترب من وجهة نظر حماس في تطبيق خطة ترامب.
0: ما يسمى بدولة الصومال الجديدة التي اعترفت بها إسرائيل، هل صحيح أنها هي أرض لشعب فلسطيني من المحتمل أن يهجر للذهاب إليها باختصار لو تسمحون؟
1: لا، الشعب الفلسطيني لن يهجر، هذا هدف إسرائيلي منذ قيامها، تهجير الشعب الفلسطيني. بل الآن الصهيونية الدينية تعتبر بأنه أكبر الأخطاء أنها لم تهجر الفلسطينيين بالكامل من فلسطين. الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه، والآن عدد الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود في فلسطين
0: إجمالا.
1: نعم، ولذلك لن يهجر الشعب الفلسطيني،
0: ولذلك هم يقومون بين فترة وأخرى بما يسمى بجز العشب.
1: لا، جز العشب هذا مصطلح كان في كل فترة وفترة يضرب قدرات المقاومة العسكرية تحت هذا الشعار،
0: وقتل وخاصة النساء والأطفال،
1: هذا كله في حرب الإبادة. حرب الإبادة بعد 7 أكتوبر، نعم، قررت إسرائيل حرب إبادة حقيقية على غزة، ومحكمة الجنايات الدولية اتهمت إسرائيل.
0: نعم، وفي الضفة الغربية أيضا بالمناسبة،
1: التهجير في الضفة الغربية والتطهير العرقي في الضفة الغربية تضاعف عدة مرات.
0: نعم، وبهذا الصدد هنالك اعترافات تتالت على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، أولا هل هذا مفيد؟ هل أفاد الفلسطيني شيئا؟ أم أنه فقط يعني صورة مبهرجة أنه المجتمع الدولي يعترف بحقوق الفلسطينية؟
1: هناك وجهة نظر بيحملها العالم كله بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية بدون أفق سياسي للفلسطينيين، وهذا الأفق السياسي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذا في عليه إجماع أكثر من 160 دولة، والمعترض الأساسي فيها أمريكا وإسرائيل. وأمريكا ترفض الإعلان الرسمي لإسرائيل عن ضم الأراضي باستثناء الجولان والقدس، لكنها في نفس الوقت تسكت عن عملية الضم العملي على الأرض، وبالتالي هناك عمليات ضم وتهويد ومستوطنات جديدة وزيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية بشكل هائل، وفي سكوت أمريكي عن هذا الموضوع، وفي خطر إنه الدولة الفلسطينية لا يمكن لها أن تقوم، لأنه استيلاء على الأرض مزق الضفة الغربية. واليمين الإسرائيلي المتطرف يرفض حتى للسلطة الفلسطينية أن يكون لها سيادة،
0: صحيح،
1: وبالتالي نزع منها كل شيء.
0: يعني هل ترون أن الأفضل أن تعلن السلطة الفلسطينية أن البلد واقع تحت الاحتلال، وهو عمليا واقع تحت الاحتلال؟ يعني استضفنا وزيرا فلسطينيا سابقا يقول أن الرئيس أبو مازن لا يستطيع الخروج من بيته إلا بإشارة من برخصة من الشباك، وما أعرف يعني هاي الأجهزة الأمنية.
1: نعم، من بيت إيل. بعتقد أنه السلطة الفلسطينية عليها واجب كبير. نحن نصر على سبيل المثال على تواصل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى وجود السلطة الفلسطينية، وعلى مرجعية السلطة الفلسطينية، لأننا نعتقد بأنه اعتقادا جازما بأنه قسمة الضفة الغربية هو خسارة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وبالتالي أنا أدعو السلطة الفلسطينية إلى عملية لم الشمل وجمع الكلمة والوحدة الحقيقية الفلسطينية، وبالشروط التي يرونها. نحن لن غير متمسكين بأي شيء غير الوحدة الوطنية الفلسطينية. ولذلك النقطة الأولى يجب وحدة الشارع الفلسطيني. النقطة الثانية، نعم يجب السلطة الفلسطينية أن ترفض كل ما الإجراءات التي على الأقل تجاوزوها في الاتفاقيات الموقعة،
0: صحيح،
1: أقل تقدير.
0: نعم. ماذا يعني بالنسبة لكم إعادة انتخاب محمود عباس أبو مازن رئيسا يعني لدورة رئاسية جديدة؟
1: استمرار الحالة القائمة،
0: وهي
1: يعني الغياب. السلطة الفلسطينية للأسف غائبة، يعني لا حراك سياسي، لا حراك مقاوم، لا حراك كذا.
0: هنالك حديث عن أوضاع مأساوية بالمطلق، هي كانت مأساوية لكنها الآن أصبحت بالمطلق للسجناء، وخاصة هذا القانون الأخير الذي يعني ربما قد يمر، رغم أنه هو مر في ما يعرف بالتصويت الكنيسة، لكن في الانتظار أنه المحكمة العليا حول الأسرى وإعدام الأسرى. وهنالك سجين يعني أصبح العالم يعرف بقضيته وظهر في الصورة المرعبة، وهو كالهيكل العظمي الدكتور حسام أبو صفية. أولا، ما مصير هذا الطبيب في هذه المحكمة التي من الواضح أنها تسعى لمحاكمة الشعب الفلسطيني وليس فقط حسام أبو صفية؟
1: أوضاع السجناء أوضاع حقيقة يعني نتألم وإحنا نتكلم عن ماذا يفعل هؤلاء بالسجناء. هؤلاء ليسوا بشرا، في تعاملهم مع السجناء لا يمكن أن يعدوا بشرا. حينما يعر السجناء ويترك الكلاب لاغتصابهم، حينما يترك السجناء تحت التعذيب وعلى كرسي صغير أيام وليالي، حينما تغتصب النساء في من عدة جنود حينما.
0: وبالمناسبة هذا ما قالته الناشطة الأسترالية التي جرى الاعتداء عليها وعلى زملائها بما في ذلك اعتداءات جنسية، وقالت أنهم لا يسوا بشرا، هي وصفتهم، قالت هؤلاء الذين اعتدوا علينا هم ليسوا بشرا.
1: ليسوا بشرا طبعا، لأنه هي تتكلم عن مرحلة سجن 7 أيام.
0: نعم.
1: وفعلوا فيها كل
0: الأفاعيل.
1: أما السجناء الفلسطينيين، منهم من يعني المدعية العامة بالجيش الإسرائيلي تحدثت عن بعض الاغتصابات الجنسية ففصلوها من عملها، ثم جاءوا بالجندي الذي فعل الفاعلة وأخذ وسام الاستحقاق أو أخذ تكريم. هؤلاء ليسوا بشرا، لا يمكن أن تحسبهم بشر. حجم التعذيب ليل نهار على الأسرى، حرمانهم من الدواء، حرمانهم من الغذاء. نعم. حرمانهم من الماء
0: طبعا. ومن بين هؤلاء اللا بشر الأكثر لا بشرية هو سمورتش وبن غفير. هؤلاء الآن منعوا من دخول بلدان الاتحاد الأوروبي. هل تعتقدون بأن هذه العقوبة أو هذه الإجراءات كافية لأنه هي في الحقيقة من يقوم بالانتهاكات ليسوا هؤلاء الأفراد فقط، وكل المنظومة الصهيونية السياسية وحكومة نتنياهو هي التي تقوم بالاستيطان والتعذيب والقتل؟
1: لا زال الساسة الأوروبيين لا يستمعون لشعوبهم ولا لمنطق التاريخ ولا لمصالحهم في المنطقة. هم وضعوا

0: هاجموا معايير الاتحاد الأوروبي وحرموهم من المساعدات، في حين أنه المناهج الإسرائيلية مليئة بالكراهية ومليئة باللا إنسانية، ومع ذلك لم يتحدثوا عنها صنفران. الأوروبيين لا زالوا أسرى أفعالهم في الهولوكوست وفي غيرها، ولا يريد عقدة الذنب، لا يريد الخروج منها. أو أن اللوبيات اليهودية والصهيونية الموجودة في أوروبا يعني يخشى السياسيون على مصيرهم في الكراسي، وبالتالي يعني يتسابقون في إرضائهم.
1: يعني ومصالح هذه الدول لم تتعرض إلى ضرر في المنطقة، في المنطقة العربية يعني، في يعني الاستيراد والتجارة و التبادلات قائمة يعني، دون أن تفرض الدول شروطا عليها على أي حال. إذن مصير الطبيب حسام أبو صفية برأيكم شكل الحكم الذي سيصدره؟ أما هو يعني واضح جدا أنه لا تنتظر من هؤلاء عدالة، وهل يمكن إدخال محامين دوليين باستثمار هذا التأييد الطاغي الآن في الشعوب الأوروبية خاصة لقضية فلسطين للتدخل من أجل قضيته؟
0: يعني احنا الحديث عن حسام حديث الحقيقة يعني بوجع القلب. حسام تهمته أنه عالج الأسرى الإسرائيليين، بعض الأسرى الإسرائيليين الجرحى عالجهم الدكتور حسام بصفته طبيب عظام، وهو خريج الاتحاد السوفيتي هنا، ويحمل يعني
1: هو يعني متزوج من سيدة كازاخية.
0: نعم،
1: ونأمل من الحكومة الكازاخية والرئيس الكازاخي، وهو شخصية دولية معروفة، كان النائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن يتدخل من أجل العدالة للمواطن حسام أبو صفية المتزوج من السيدة الكازاخية ولديها أطفال يحملون الجنسية الكازاخية. نتأمل أن يتدخل لإنقاذه من براثن النازيين.
0: وطبعا يعني تصور بأنه لا يأكل الطعام كالبشر، يجعلوه في وضع الحبو حتى يأكل بطريقة ليست إنسانية، والعذاب الذي
1: نعم شاهدنا الصور، يعني صور مؤلمة جدا،
0: لا يمكن وصفه. نحن نتحدث مع ناس شاهدوا،
1: لأن كمن خرج من معسكر الاعتقال النازي،
0: وأكثر من ذلك
1: يعني الصورة متشابهة تماما. للأسف الشديد انتهى وقت البرنامج، نحن نعبر عن التضامن مع الدكتور،
0: وأعتقد بأنه أيضا لابد من تضامن كل المحامين ونقابات الأطباء ونقابات
1: نعم
0: ومنظمة الصحة العالمية
1: ومع كل الأسرى الفلسطينيين.
0: هذا ضحية على المستوى الإنساني قبل أن يكون على المستوى الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا السيد موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس. شكرا جزيلا لكم، وأهلا وسهلا بكم في استوديوهات RT عربيك. ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: قبل 40 سنة كان الخبر يوصل تاني يوم، اليوم ثواني. أي فيديو من التدريب بينتشر فوراً، أي لقطة غريبة بتصير ترند، وأي تصريح ممكن يوصل لملايين الناس خلال دقايق. لهيك صار الإعلام الرقمي جزء أساسي من أجواء المونديال. في كتير منتخبات بتمنع التصوير خلال أجزاء من التدريبات. ليش؟ لأن المدربين ما بدون منافسين يشوفوا الخطط الجديدة أو التشكيلات المحتملة. حتى بأكبر البطولات الأسرار بعدها موجودة. كل ما كان المنتخب أكبر كل ما كانت الأضواء أقوى، بس التاريخ علمنا أنه الضغط الإعلامي ممكن يكون سلاح ذو حدين. في فرق بتستفيد منه وفي فرق بينهار تركيزها بسببه.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: ب15 حزيران فريق عكابة لحكون بثيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال، لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكن لأنه بدنا أفكاركن كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتون حموي، جاك بوكرب ودوني داغر بمونو ب15 8:30. تحضروا هالعرض للرجاله، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، لح يكون العرض بعائد.
3: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح
4: في وقت المدرس.
5: كنا متأمل
6: أنا لبنان تلقف.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
9: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
10: طلعت شمسة ضلت
9: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
11: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
12: عضو كتلة الوفاء للمقاومة
5: النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
6: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جون خوري ووسام قنواتي.

0: في عناوين لبنان اليوم. الأعين شاخصة نحو اتفاق أمريكا إيران. عراقجي لن نتخلى عن حزب الله وإنهاء الحرب سيشمل لبنان. كاتس لن ننسحب من المناطق في لبنان سوريا وغزة. يوم ناري بقاعا وجنوبا غارات وضحايا. الشرع عن دخول سوريا إلى لبنان شائعات. السفير السعودي تسلم مهامه رسميا في بيروت. جلسة حكومية الاثنين. وزيرة التربية من طرابلس الأمور على حالها والامتحانات مستمرة. وفي النشرة أيضا إنجاز نوعي لمكتب مكافحة المخدرات، ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتلون.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

هل مسألة ساعات أم أيام، أم أن قصة إبريق الزيت ستعود كما في كل مرة وينتكس الاتفاق في اللحظات الأخيرة ويعلن مجددا ترامب أنه سيضرب إيران؟ وحدها الساعات المقبلة التي على ما يبدو ستكون حاسمة وحساسة جدا تحمل الإجابة على هذا السؤال. ولبنان كغيره من الدول ينتظر أن يخرج الدخان الأبيض ويبصر هذا الاتفاق النور، علّه يستطيع أن يفعل ما عجزت عنه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حتى اليوم. وعلى الرغم من الحماس التي ترافق صدور مذكرة التفاهم، مواقف إسرائيل وأفعالها العسكرية جنوبا لا توحي بالخير ولا تبشر بأنها ستخضع للاتفاق ولتعليمات ترامب بوقف الحرب. والدليل ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي كاتس بأن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها مؤخرا في غزة وسوريا ولبنان. أما حزب الله فيتطلع إلى صدور الاتفاق، وهو ما أعلن عنه صراحة النائب حسن فضل الله بالقول لنا كامل الثقة بإيران، متوجها إلى السلطة اللبنانية بالقول لح أحالكم. إذن الأعين لا تزال شاخصة نحو إبصار الاتفاق الأمريكي الإيراني الضوء وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات على الحرب الإسرائيلية على لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان بالقول لن نتخلى أبدا عن حزب الله، وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات. ولفت عراقجي إلى أن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا نصتها إيران ولم تنتهي بعد، ويمكن إضافة أجزاء إليها. وفي ظل الكلام عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، قال مسؤول إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديد في لبنان، وأن محاولات إيران ربط الساحات فشلت. وأضاف المسؤول للقناة 14 الإسرائيلية الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد. بالتوازي ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية لا في سوريا ولا في غزة ولا في لبنان. ولفت كاتس إلى أنه لابد لإسرائيل من ضمان قدراتها على العمل باستقلالية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأنه ورئيس الوزراء نتنياهو أصدر تعليمات للجيش لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

0: تريد الكتلة رفض الشروط والإملاءات التي طرحها العدو وتبناها الوفد اللبناني المفاوض رغم خلو الالتزامات من أي إشارة نحو ما ينبغي على العدو أن يلتزم به لجهة وقف العمليات العدائية والانسحاب من أرضنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار. تدين الكتلة وتشجب بشدة ما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكية أمام الوفد اللبناني إلى المفاوضات المرفوضة بأن حزب الله هو عدو مشترك دون أن يعترض الوفد اللبناني عليه.
1: النائب حسن فضل الله رأى أنه إذا حصل الاتفاق فسيكون له انعكاسات على لبنان سواء قبلت السلطة أم لا، ونصحها بالقول لحقوا حالكم.
2: وهذا عنصر دعم للبنان وعنصر قوة للبنان وعامل قوة لبلدنا، لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسألة، لكن هذا بكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، قبلت السلطة أو لم تقبل، الأمريكان مش ناطرينهم.
1: هذا في الكلام السياسي، أما في الميدان فيبقى على اشتعاله. فمساء سمع صوت انفجارات قوية في مرج عيون والنبطي من جراء عمليات التفجير الإسرائيلية اليومية، وكان الإسرائيلي قد استهدف طوال النهار سور وكفر تبنيث، أرنون، قضاء جزين، وتحديدا مرتفعات سجد القطراني والريحان. المزيد مع حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي طاول كفر دونين وتبنين وصفد البطيخ وبرعشيت والمنصوري وزبكين ومجد الزون ووادي حسن بالقذائف الفسفورية وخربة سلم وبرج كلاوي وتولين وفرون وصريفة. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية كفر رومان وكفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطي الفوقة. أما في ميفدون فقد سمع دوي في التفجيرات ضخمة في محيط البلدة دون معرفة التفاصيل حول طبيعتها. وفي العدوان الجوي يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات حتى ساعات الليل هذه، فاستهدف بلدات صديقين والغندوري ومجد الزون وكفر دونين وكفر سير والشهابية ومعركة وسيناي وحداثة ومحيط بلدتي باريش ومعروب وتولين، كما استهدف الطيران المعادي خلال ساعات النهار أكثر من 15 قرية وبلدة، فيما استهدف الطيران المسير ساحة بلدة القصيبي وجبشيت والنبطي والبياض، وأسفر العدوان الجوي عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمحلقة أبابيل الانقباضية، كما استهدف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في شمع والقوزح والشاف ويحمر شكيف والناقورة. كذلك استهدف آليات عسكرية في طير حرفة وتلة الحمامس والدبابتين مرقافة في يحمر شكيف ومرابد مدفعية في مزرعة سلدة وتلة الحمامس وموقع بلاط المستحدث، بالإضافة إلى استهداف تجهيزات فنية في موقع جل الدير وتصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء أقليم التفاح بصاروخ أرض جو من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: وفي وقت حلقت المسيرات فوق العاصمة بيروت، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما يروج له البعض حول إلغاء فعاليات عاشوراء هذا العام والمقررة في الضاحية، وأشار الحزب إلى إقامة المجالس والفعاليات العشورائية في الأماكن المقررة، لا سيما عند مرقد الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله ابتداء من يوم الأربعاء الواقع في 17 من حزيران عند 6 عصرا. قال رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل هذا المساء في حديث إعلامي: أدخلونا في حرب كنا في غنى عنها، وحزب الله أخطأ في حرب إسناد غزة وما تلاها من فقدان القدرة على الدفاع عن لبنان والغضاء الدستوري والمشروعي لمقاومته. باسيل أكد أن لبنان يجب أن يكون في سلام مع جميع الدول رافضا التبعية لأي دولة، ومشددا على أولوية السيادة للبنان وإبعاد البلاد عن صراعات المحاور.
4: مش هو وحده عايش بالبلد، بده بس هو يلتقط انفاسه، ما بده يفكر كيف اللبنانيه بدهم يلتقطوا انفاسه، والناس المهجرين صاروا مليون وشوي بالشوارع اليوم، هودي كمان ما بدهم يلتقطوا انفاسهم. تمنك بوضع انت ما جيت اليوم ساهمت تعمل دوله قويه.

0: ايه وتمكن الدولة تكون كلها قوية تحضنك وتقدر تقاوم معك. هلكناها للدولة وما تلكنا منها شيء، وبعدين بدنا نقرر نحن عنه، بدنا نعمل الحرب وبدنا بعدين كل الناس تلحقنا. لهيك في ثمن لهيدا الموقف، مش بس العسكري اللي نعمل الغلط، للموقف السياسي. اوكي، هو عارف هيدا الشيء، هو فات على حكومة عارف انه بيان الوزاري بيقول هيك، اعطاها الثقة مرة واثنين، وما فيكم تيجوا تتعاطوا مع المؤسسات الدستورية ومع هذا رئيس جمهورية لبنان بالاخر، بتخونه، بتعمل اللي بدك اياه، فيك تقولوا عنه انت انتخبته وانت ما تركت له خيار تاني.
1: النائب جورج عدوان كتب عبر اكس: الاتفاقيات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس اي دولة اخرى. وفي إطار الجولات التي يقوم بها السفير الأمريكي ميشيل عيسى على المسؤولين، زار النائب إبراهيم كنعان لساعة ونصف الساعة وعرضها المسار التفاوضي في واشنطن وأهمية التوصل إلى وقف الحرب لتحقيق السيادة والاستقرار. وفي توضيح لكلام الرئيس السابق للاشتراكي وليد جملاط عبر الجزيرة عن وجود فريق لبناني في واشنطن إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، أوضحت المفوضية للإعلام في الاشتراكي أن المقصود بن جبلات هو بعض الناشطين السياسيين والعاملين في مراكز أبحاث أمريكية في لوبي يقدم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه. مفوضية الاشتراكي أكدت أن تصريح جبلات لا يطال الوفد اللبناني المفاوض والذي يسعى جاهدا لوقف الحرب ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي المسار السياسي، وصل سفير المملكة السعودية الجديد فهد الدوسري إلى بيروت لاستلام مهامه لدى لبنان رسميا، واستقبله ممثل وزارة الخارجية سفير علي حبحب أو حبحب في المطار، بعدما تم تداوله عن أخبار عن دخول سوريا إلى لبنان. وصف الرئيس السوري أحمد الشرع هذا الموضوع بالشائعات وأضاف: توجهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس لتوسيعها أو الانخراط فيها. في قصر بعبدة عرض الرئيس عون الأوضاع المالية مع الوزير ياسين جابر، واطلع من المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوي على وضع المنشآت في الظروف الراهنة بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات الإسرائيلية. تعقد الحكومة جلسة في السراي بعد ظهر الاثنين لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. من طرابلس: وعلى وقع هتافات طلاب يرددون إفادات، ردت وزيرة التربية ريما كرامي بالقول: ليس من سكوب أطلقه من روضة الفيحاء، كل الأمور على حالها، الامتحانات مستمرة ولا قرار بالتغيير.
2: حتى ما يطلع لسكوب للروضة بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلا. وإذا كانت لحظتكم اليوم لحظة فرح مستحب، فإنها تأتي أيضا في لحظة ليست سهلة على وطننا لبنان، لحظة يعيش فيها كثير من أبنائنا الخوف والتهجير وفقدان الاستقرار، فيما لا تزال مناطق ومدارس عديدة تعاني أثار الحرب.
1: في إطار التعاون وتبادل المعلومات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي من ضبط كمية كبيرة من الكابتاغون معدل التهريب داخل رولات إسفلت مموهة بطريقة احترافية في الجي. تم توقيف صاحب المستودع وتبين أن المضبوطات بلغت أكثر من 700 كيلوغرام، وتمكن عناصر المكتب من تحديد مكان توضيبها في محلة بحمدون وتحديد هوية المتورط الرئيسي في العملية، وكان قد سبق أن أوقف في قضية تهريب مخدرات عام 2016 إلى المملكة السعودية وجرى توقيفه في بر الياس. الوزير أحمد الحجار أثنى على إنجاز فرع المعلومات وكتب: هذا إنجاز أمني يعكس مستوى الثقة والتنسيق بين لبنان والمملكة السعودية. إلى الأحوال الجوية. يستمر الجو قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق المرتفعات بفعل ارتفاع درجات الرطوبة من دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل البقعي وفوق الجبال، بينما ترتفع على السواحل لتلامس 30 درجة. كان في عناوين لبنان اليوم: الأعين شاخصة نحو اتفاق أمريكا إيران، عراقجي لن نتخلى عن حزب الله وإنهاء الحرب سيشمل لبنان، كاتس لن ننسحب من المناطق الأمنية لا في سوريا ولا في غزة ولا في لبنان، يوم ناري في الجنوب والبقاع غارات وضحايا، الشارع عن دخول لبنان شائعات، السفير السعودي يتسلم رسميا مهامه في بيروت، جلسة حكومية الاثنين ووزيرة التربية من طرابلس، الامتحانات مستمرة، وإنجاز نوعي لمكتب مكافحة المخدرات وضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكبتاجون. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان

على فرحك على جرحك على

الصبر كان كان الحب كان كتبتها وقلتها.

0: مايو
1: يا لطيف
0: لا جاب مع طرطة ولا حتى جاتو
1: يا حفيظ
0: المحلفين
2: مصيف غير مصيف
3: مصيف
2: مصيف غير مصيف

0: تقوليش ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة
2: ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. موجز لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. لا تزال العين شاخصة نحو الإعلان الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني ما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات على الحرب الإسرائيلية على لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أكد أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على كل الجبهات، وأضاف لن نتخلى عن حزب الله وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وكل الجبهات. في المقابل أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية لا في سوريا ولا في غزة ولا في لبنان. بالتوازي كلام كاتس ترافق مع الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وتفجير المنازل بخاصة ليلا في منطقة مرج عيون. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات باستهداف القوات الإسرائيلية في تموضعاتها الجديدة عبر المسيرات واستهداف الآليات العسكرية في كل مناطق انتشار العدو، واستهدف تجهيزاته الأمنية في مواقع كان استحدثها داخل الأراضي اللبنانية وتصدى لمسيرات إسرائيل. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ترو سوشيال. وكان عراقجي قد أكد أن مذكرة التفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى، ودعا وسائل الإعلام للامتناع عن الخوض في التكهنات، فالسلطات الإيرانية ستطلع الرأي العام على كل التفاصيل في الوقت المناسب. هذا وأوردت وكالة إيرنا الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار التحضير لإبرام الاتفاق. وأعلن رسميا من باكستان عن التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران بقول رئيس الوزراء: نؤكد التوصل إلى نص نهائي بين أمريكا وإيران، وندرك حملة التضليل التي يشنها ما يسعون لتخريب الاتفاق، وأن السلام بين أمريكا وإيران لم يكن قريبا من هذا الحد كما هو الآن، ونعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الاتفاق ممتاز وحان الوقت لوقف الحرب الآن. وتعليقا نقلت شبكة ABC عن مصادر الإدارة الأمريكية أنها تخطط لإقامة مراسم التوقيع في جنيف خلال نهاية هذا الأسبوع. أشار رئيس أركان الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إلى أن القوات الإيرانية تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، ولا يمكن لأي سفينة عبور المضيق من دون إذن طهران. وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أي سلاح نووي إلا للاستعمال السلمي، وقدراتها العسكرية البالستية الدفاعية وكافية وتندرج ضمن تحقيق الردع. بهذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة. التحيات نجددة لكل الأصدقاء إنما كنتم في لبنان والعالم. نلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.